0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

ثماني وما في شيء يستدعي اللازمة والحزن الفاضي

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: نفسي تقسم على اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سامعين وحاسة بيك وباللي عايز تقوله يا عين.
0: أنا مش مصدق إن حلمي اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول قول يا عيد. أنا سامعاك.
0: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا أحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالوقت.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغال نجوم أف أم
3: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: صباح الخير يا باشا.
1: جيمي صباح الخير. جيمي
2: صباح الخير يا عمتي.
3: صباح الخير يا قلبي.
4: 100.6
5: على كيفك.
4: دلوقتي جي معاكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون معاكم لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفانا إمام. صباح الفل عليك يا جورج.
7: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الهنا والسعادة والخير والرضا على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكم ولمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الحد 20 سبتمبر 2026.
6: ايه الاخبار؟
7: ايه النظام؟
6: كله تمام؟
7: كله تمام الحمد لله.
6: بداية اسبوع جميلة ان شاء الله.
7: ان شاء الله
6: بإذن الله. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-0022.

0: بس انت لو فاهم ان انت هت ها لا ه... هرجع لك تاني. انا ما يضحكش عليا.
1: لا والله. طيب
0: بمزاجي.
1: خلينا نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات النهارده. درجات حرارة بتقول ان القاهرة العظمى هتكون 32 درجة والصغرى 22، اسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، مطروح العظمى 28 والصغرى 21، سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، اما اسوان فالعظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.
0: طيب بالنسبة للتوقعات النهاردة احنا لسه في استمرار في انخفاض درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في شمال الوجه البحري.
1: 0-15-5955-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6.

طالع من البيضة جمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول لضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: أي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308 768 728.
4: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقان. نجوم أفقان
6: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10. طيب من يومين كده كان عندي مشوار كده في وسط المدينة, فنزلت على منطقة المهندسين بالمهندسين بالجيزة ومشوار في عز الزحمة, وكان يوم خميس كان الويك أند والدنيا كانت فوق بعضيها وكده. طبعا أكيد أي حد بينزل في الوقت ده وعارف إن الوقت ده هو بيقول عليه الراش أور, وبيبقى وقت يقول لك ده وقت خروج الموظفين, ويقول لك برضو يعني لما تيجي تدور على ركنة ما تلاقيش موظفين حركوا عربياتهم, فانت بتعرفش أنهي موظفين هم اللي خرجوا, ولما بتلاقي يا دوبك ركنة العربيات كلها بتلزق في بعض لدرجة ان انا ببقى عايز اعرف صاحب العربية ده نزل منين. والله ما بهزر.
2: خرجوا ازاي من العربية؟
1: نزل منين؟
2: من انهي ناحية بالظبط؟
1: يعني منسين طبعا من احياء يعني الصراحه اللي نحب انا اتربي فيها وكل حاجه, بس الموضوع بقى صعب جدا ان احنا لو انت عندك مقابله شغل فانت نازل عشان لو انت لابس الحته اللي على الحبل ونزل تعمل مقابله الشغل دي والركنات عامله كده, فانت بتنزل وانت بتعمل حركات اكروباتيه عشان تنزل من عربيتك وبتخش الميتنج مفرهد, تمام؟ ده غير السواقه وان انت جاي من اخر الدنيا. اتنين, لو الباب هيفتح وهيبقى موارب كده لبسك كله لان انت بتعدي, انت بتعدي بقوه الاحتكاك, انت بتحكف على العربيه اللي جنبك وتحكف على عربيتك وعشان تقفلي الباب, دي قصه
2: وتشفط
1: تانية.
2: وتشفط بطنك وتعمل مش عارفه ايه, بتحاول ان انت تعدي من
1: تشفط بطنك, انت اصلا انت بتعرفي
2: انك تخنتي احساسا اللي هو قال يعني ده هيسهل, يعني
1: بتعرفي انك تخنتي لما تنزلي مهندس, لما تلاقي ان انت مش عارفه يعني اللي هو ده نفس ركنه دي, ده انا في المشوار اللي فات كنت عارفه انزل منها, معقوله في
2: ايه اللي حصل
1: الغدوه اللي كنت عند ضرب, يعني القصه بقت صعبه قوي. فحد هنا بيعاني من القصه دي, للموضوع ده بالنسبه لي ركنات بقت في الشارع عادي, مش مثلا جراج خاص ولا اي حاجه, بتلاقي الموضوع بقى ضايق قوي, يعني بينا مضايقين على بعضينا قوي.
2: انت ما تفهمش هي الشوارع اللي ضيقت ولا العربيات اللي كترت ولا في حاجه غلط, يعني في حاجه بتحصل وعماله تزيد كل شويه.
1: احيانا المخيخه اللي بتبقى تخنت
2: احتمال
1: الناس, في ناس ما بتسيبش, يعني انت بتبقى راكنه كويس بتنزلي تلاقي عربيه لازقه في عربيتك ولازقه في العربيه, اللي الاغرب ان هي بتبقى لازقه بين العربيتين. طب انت نزلت ازاي؟
2: مفهوم, ومين جاي قبل مين؟ يعني مين ركن الاول؟ ازاي وصلنا لهنا؟
1: فبعد اذنك وانت بتركن حاول تاخد بالك من العربيه اللي انت خلاص انت داخل تزنق عليها دي.
2: خد بالك, انا بحس
1: لو هي ثانيه بقى
2: ركنه سايس مش ركنه, هو اللي مركنك دايما يقول لك ايه معلش حضن يا باشا شويه عشان تاخد عربيه جنبي,
1: ده اللي هو بعد ما تكوني بطلتي العربيه
2: بالظبط,
1: يعني يكون جاي هو من اخر الدنيا وما لقاش حاجه يعملها فعايز يحلل القرش ده, لو هيطلع يقول لك حضن,
2: بيبقى عايز يرصص ترصيصه كده معينه لان كل ده هيعمل مكانين زياده. طب ما هنا ليه اهدر مكانين زياده والناس تنزل مرتاحه من عربيات؟
1: يعني رجاء خاص, يعني انا عارف ان احيانا الركنات بتبقى زحمه والدنيا فوق بعضيها, بس يا ريت تعمل حسابك ان لو انت هتركن عربيتك واللي جنبك مش هيعرف يركبها حاول ما يعني
2: ما تسخنيش عليه تخلينيش
1: لا يعني اعمل حسابه ان هو
2: افتح الباب
1: فاهم قصدي,
2: فتحة عنيفة شوية المفروض يعني,
1: يعني في عربية خلاص احنا
2: هي نفس فكرة,
1: سيب لي باب على الاقل حتى لو باب السواق, يعني باب سوري اللي جنب السواق
2: اي حاجة, سيب لي مخرج,
1: سيب لي وانا هتصرف,
2: سيب لي مخرج اخرج منه, مع ان المفروض تسيب لك الباب بتاعك, ده
1: المفروض
2: الطبيعي, ده الطبيعي.
1: ما لو سيب لك الباب بتاعه يبقى طبيعي راح علشان يسيب الباب بتاعه عشان هيبقى هو على شماله. أيوه. بس هي ما بتحصلش, سيب لي باب منه
2: خلاص مش طمعانين
1: بالظبط,
2: هات اي حاجة,
1: مفيش مشكلة بالظبط, سيب لي بس حتة يبقى فيه متنفس, ان انا لو انت في اوقات خلاص بتبقي والله عايزة تنزلي ومعاكي مثلا لابتوب ومشروب وبتاع بتضطر ان انت تتنازلي عن حاجة, انت مش هتاخدي كل ده معاكي.
2: انا هنقذ نفسي, هضحي ببقية الحاجة وانا هنزل بطولي, انا اهم حاجة انا اطلع الحق احضر الميتنج او اطلع الحق البصمه بسرعه قبل ما يحصل اي حاجه. هي نفس فكره الشخص اللي بيبقى في جراج مثلا معين يركن مكان عربيتين، سواء بقى يمد بوزه ناحية المكان التاني، سواء راكن في النص، عارف الخطوط اللي بتبقى بتحدد لك المكان ده ياخد تلات عربيات، هو راكن الخط ده واخده في نص العربية، واخد مكانين،
1: كارثة.
2: ليه؟
1: مستفز برضه.
2: ليه بتعمل كده؟
1: مستفز. فيعني فياريت بس نراعي بس الموضوع ده، الموضوع ده بجد والله العظيم بيبقى بقى يعني بيبقى عندك مشوار مهم تعمله، وبتبقى داخل مشوار مفرهد ومطرب وكل حاجه، انت مسحت العربيات كلها وحاولت تطلع وعملت حركات اكروباتيه
2: فالموضوع بيبقى ان انت والله العظيم كان شكلي انضف من كده بكتير. انا كنت نازل من البيت حاجه تانية
1: بالظبط،
2: الطريق حصل، المهندسين حصل، الراكنه عامه، يعني الراكنه عامه
1: في الله. في اميره اصلا بتكلمنا دلوقتي بتقول لنا يا جماعه انا مش عارفه انزل من عربيتي في الشغل، بس هي في وسط البلد عشان خاطر يعني هي دخلت لقت الركنة ومش عارفة تنزل. بدل مش عارفة تنزلي بقى أميرة خدي بعضك وطلعي، يعني انت كده. بس برضو في حد تاني هيجي ياخد، يعني
2: ما حد تاني هيركن كده كده.
1: بس هي بتقولك انا من ناحيتين
2: ولا يمين ولا شمال،
1: ومعايا اللابتوب والفطار،
2: عربيتين يعني يمين وشمال، ها، وده المكان الوحيد اللي موجود في فتحة سقف، في اي حاجه،
1: في حد كاتب لك
2: في ممكن فتحة. في برضو انك من شنطه العربيه،
1: لا
2: يعني هنشوف بقى هنتصرف. بحاول اسهل، احنا هنديكي كل الحلول يا اميره.
1: تخيلي انت وانت نازله لقيتي مديرك نزل من شنطه العربيه
2: مثلا،
1: تخيليها،
2: هروح اسلم عليه. الحمد لله على السلامه،
1: فاهمه يعني.
2: الحمد لله على السلامه.
1: فمش في حد يقول لك يا جماعه في اللحظات اللي زي دي اشفط بطنك وعدي.
2: قلت لك بتساعد، ممكن ما تبقاش بتفرق قوي بس بتساعد، احساس بس ان انت ايه بتعدي اللي هو
1: لا هي محرجه ومحزنه. انت في اوقات بتيجي تلاقي ان انت خلاص
2: حاجه صعبه جدا،
1: الجسد لا يرحم خلاص، اللي هو
2: لا كفايه،
1: مش ركنتك
2: اللياقة، مش يعني حضرتك انا مش متمرنه على النزله دي.
1: في حد قال لك انا عربيتي مانيول، ولما ماشي هي بتعمل ايه؟ بتركن وبتسيب العربيه خارجه لبره سنه كده،
2: تمام،
1: بطل العربيه وكل حاجه، والسايس بيساعدها ان هي تزق العربيه، بتمورها يعني فيزقها، ولما تيجي تطلع فاهمه حاجه؟
2: خطه.
1: انا عارف ان دي لعب على الموبايل
2: يعني. ايوه
1: بتطلعي العربيات بره
2: الخطه،
1: اللي هو اللودر والموتوسيكل والبتاع ومش عارف ايه يعني. لكن احنا ننزل من العربيه عشان مفيش مكان باب يفتح، وادخل العربيه تحصيل حصل اللي هو باثر راجع بقى، اللي هو
2: ستف بقى العربيه، هي هو بيستفوا العربيات بجد، كله جنب بعض كله جنب بعض، وتبقاش فاهم الشخص بقى اللي في النص ده هيطلع ازاي وامتى ازاي يعني ايه يا جماعه، هياخد وقت قد ايه عشان يطلع. فلا الله يكون فعون فعوننا كلنا بصراحه.
1: يعني في ناس كتير بعت لنا اصلا حاجات، في ناس بعت لنا حد يقول لك تسنتر العربيه وتنزل منها وبعد كده تزقها لورا، ده حل تاني. ده مايكل، صباح الفل.
2: شكرا مايكل. يا مايكل، شوف بقى انت كل واحد بقى متمرس في الموضوع يديك نصايح.
1: يوسف، حط نفسك لا تسيب عربيتك في البيت ارحم. يعني ايه؟ ماشي. في حد بيقول دي ميزه العربيات اللي فيها اوتو بارك. ما هو الاوتو بارك لو بص على الركنه دي
2: هيرفض اصلا.
1: لا هو يمسك فيك يعني،
2: هيرفض ان هو يعمل كده.
1: الاوتو بارك ده اللي هو ان انت تركن بشكل تلقائي، ان العربيه في بعض العربيات الحديثه نفسها والمتطوره، ان انت العربيات فيها ديتكشن كده او فيها حساسات بتبقى بتطلع الاماكن الفاضيه في الشوارع، ولكن لازم تكون مديه مساحه العربيه،
2: صح،
1: وفي مساحه امنه. يعني ايه مساحه امنه؟ عارفين البوسه اللي احنا بنبوسها بالعربيه قدام ورا دي،
2: نطمن ان احنا بس ركننا صح.
1: هي بتتفادى البوستين اللي هي لما بتيجي تركن بجنب العربيه دي. في حاجتين، في لو انت هتركن بشكل موازي للرصيف ففي البوسه اللي من قدام ومن ورا دي، في بقى الركنه الثانيه اللي هي بتبقى اللي واقفه على اللي هي كده اسمها اللي هي زاويه، مش عارف اسمها ايه، المهم يعني
2: ايوه كده
1: ماشي، اللي هو بترجع بظهرك بقى مش اللي بالجنب، اللي بظهرك،
2: اللي بظهرك.
1: لازم في ناس ما بتطمنش على ركنه غير لما تلاقي ان الشكمان يعني
2: دخل
1: طلع شراره
2: كده انت وصلت
1: كده انت ركنت وطلع قدام سنه
2: يا ولد ايه
1: يا ولد
2: لازم ادي له مساحته بس اعرف ان انا وصلت وبعدين ادي له مساحته اتفضل ريح شويه
1: فموضوع الاوتو بارك ده مستحيل العربيه تطلع لك ان في ركنه فاضيه حتى لو انت شايفها تجيب العربيه ان هم بيعملوا الحاجات دي في, أيوة في بلاد معينه بتبقى
2: مقاسات معينه
1: مسافه امنه
2: في مقاسات معينه علشان يقرر لك ان دي ركنه ينفع ركنه تصلح ان انت تخش تركن فيها دلوقتي فاحنا بنخترع ركنات من دماغنا ليه هل بمزاجنا لا احنا اكيد مضطرين اكيد مضطرين يعني ناس كتيرة جدا لما بتبقى رايحة مناطق معينة بتقرر ان هي ما تاخدش عربيات وانا بشوف ان ده نوع من انواع الذكاء شكرا المفروض ان احنا نعمل كده فكرة الكار بولينج فكرة ان انا اشوف حد من زمايلي رايح نفس المنطقة ياخدني معاه ارجع بقى مواصلات ارجع معاه لو هو راجع تقريبا نفس الميعاد اشوف حد تاني هو راجع ياخدني
1: طيب.
2: يعني
1: نقلل في حتة مهمة قوي قررت انك ما تروحش بعربيتك وتعمل كار بولينج فانت هتروح مع حد انت يعني رايح مع حد لان في اوقات كتير ايه ناس تقول لي انا مش هاخد عربيت انا جاي معاك
2: ماشي
1: تنورني فاجي اقول لك احنا ايه مش هنروح بص انا فاهم انا فاهم ان يعني انا مش هزلك طبعا اكيد احنا معانا مواعيد وكده بس برضو ما تبوظش اليوم على خلاص انت قررت كده اعمل حساب ان انت في اي لحظه انت عايز تمشي او هو هيمشي متاخر او انت عايز تمشي او هو هيمشي وانت عايز تقعد اعمل حسابك ان انت ممكن الحركة ده في ايدك انت يعني ممكن يكون هو عنده شغل بعد الشغل اللي عندكم ده يبقى هو عنده حاجة عنده
2: لازم مشوار. هنراعي لازم هنراعي شخص
1: اللي احنا الموضوع ده.
2: رايحين معاه في نفس العربية اكيد بنحط الاولوية ليه انت ظروفك عاملة ايه انت عايز تتحرك دلوقتي ولا لأ ما بقاش انا عندي كم مشوار عايز اخلصهم بالمرة وهو موجود طب ما نعدي على كذا ونعدي على كذا لو هو يسمح بده اكيد مفيش مشكلة انما ما يبقاش هو مستحملك معاه بالعافية وتطلب منه طلبات كمان
1: ايوه دكتور عبد الله قال لي عمودي هي دي الكلمه اللي تاعت منك بالظبط عمودي
2: ركنه عموديه
1: والموزي والعمودي
2: صح
1: طيب في حد في امجد صباح الفل يا امجد انا مش هقرا الرساله بتاعتك عشان بتاعت احنا عندنا هناك وعندكم هنا وبتاع بص مش هقراها مش هقراها لان انا لينا واحد قريبنا عارف اللي هو انتوا لسه تشربوه ده
2: انتوا لسه بتركينه اصلا
1: بالظبط
2: انتوا اصلا لسه بتركينه
1: هو امجد بعت رساله كده وعايش في بلاد يقول لك يعني لا احنا عندنا كل احنا عندنا برضو على فكره
2: عندنا كل ايه
1: في باركينج واماكن تسوق وباركينج تحت وتذكره وبتاع والكلام ده كله باين الطبيعي راكب ان احنا عندنا جراجات بنتوه فيها جوه المولات
2: والله
1: فاهم قصدي
2: عندنا جراجات
1: حبيبي امجد
2: لا اوعى
1: في حد بيقول لك
2: نركن برضو قدام المكان
1: مش في حد بيقول لك بقى فن النزول من السياره اثناء زنقتها وصعوبه فتح الباب تعالي ناخدها اللينك اللي جاي
2: ايه ده انتظرونا يا جماعه اللينك اللي جاي هنقول لكم هنتكلم عن فن النزول من العربيه يلا

0: قرارات لينجلونج اختيار الأبطال. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم على التكدس في الركنات وفكره ان احنا بنبقى راكنين كلنا ملزقين في بعضينا وما بنبقاش عارفين ننزل من العربيه، واحيانا تيجي تبص العربيه تلاقيها دخلت وسط عربيتين متعرفش صاحب العربيه نزل منين. فكان في حد بعت لنا رساله بيقول لنا فن النزول من العربيه اثناء زنقتها وصعوبه فتح الباب. اول حاجه النزول بالقدم اليسرى اولا. يحذر محاوله الاستداره حفاظا على سلامه الدوكو، صح؟ واذا كان لديك سياره حديثه يمكنك الاستماع بغلق النوافذ التلقائي بعد اخذ امتعتك من خلال نافذه باب النزول.
2: حلو.
1: بعد النزول
2: حلو.
1: مفيش مكان تقف فيه تاخد النافذه، تاخد الحاجه من النافذه قصدي.
2: مفيش،
1: يعني انت فاهم قصدي، هي دي بتبقى مشكلتها. وبعدين يا عمر شكرا طبعا على النصايح بتاعتك، وممكن تبقى تجربه على فكره، بس محتاجه يعني يبقى فيها شويه رفاهيه اللي انت فيها دي،
2: شويه بقى مساعدات،
1: بقى احسن شويه من البقى اللي انا كنت بتكلم فيها.
2: اه،
1: في بقى اللي هو انت مش نزل النهارده، اللي هو يا تشوف لك بقى ركنه تانية وتروح تركب في اخر الدنيا. ففي بقى كده انت يعني هتنزل رجلك وهتنزل بوسطك هتلاقي راسك لسه جوه العربيه. تطلع براسك الاول هتلاقي ان وسطك الترن دي ما هي خلاص
2: انت بشكل فيها، وقت بتنزل رجلك تورب. رجلك بتتزنق فانت مش فاهم انت وبعدين طب اعمل ايه.
1: صح،
2: مفيش يعني انت رجلك مزنوقه ما بين عربيتك والباب بتاعك اصلا، يعني مفيش اي مساحه تاخد اي حاجه تاني. فما اعرفش، وتقعد بقى تبتدي تفكر انزل ولا انا مصدقت الاقي ركنه. طب ما دي مش ركنه.
1: صح.
2: دي دي دي دي كارثه. صح. دي مصيبه.
1: واحيانا يجي حد يفتكرك ان انت لسه، ما هو ما بيعرفش انت

0: يا عم لا ربنا يعافينا. في حد
1: تصعيد فجائي
0: كل ده عشان اتكلمت على ركنه خلاص بقيت.
1: طب احنا معانا ساره على التليفون.
0: يلا
1: ساره صباح الفل.
2: صباح الفل يا بابا.
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله كويس.
1: انت مزنوقه في الركنه حاليا ولا ايه وضعك؟
2: لا الحمد لله بس ده حصل لي قبل كده.
0: يا ساره عارفه ان انا
2: قعدت في وانا راجعه.
1: ساره معايا زميلي هنا بيسلم عليك.
0: ده انا اللي قال هنكلمك.
2: صباح الفل يا يوسف. انا اسفه.
0: ازيك عامله ايه؟ اتفضلي.
2: الحمد لله لسه ما فوتش بس
0: لا واضح. اتفضلي يا ساره.
2: لا هي حصلت معايا قبل كده ان انا كنت راكنه عادي في امان الله في وسط البلد ورجعت لقيت مقفول عليا من ناحيتين يعني ضيق من هنا وضيق من هنا ومعايا بيبي المفروض احطه في الكار سيت وانا حامل
1: اصلا ده ما فيش بقى يعني
2: لو ما فيش حاجه تتفق هشفط ايه وهنط
1: لا نشفط مين خلاص ما
2: وفي واحد تاني لازم احطه في الكار سيت فلازم افتح الباب باريحيه علشان اعرف اقعده ويعني
1: وتظبطي الدنيا وتربطي وتعملي ده ده ده, ده حوار تاني ده
2: انت عربيه وخدت اوبر
1: اصلا
2: ما كانش فيه بقى حل انا بدور على السيف مش عارف مين اللي راكن انت يعني اللي قفل لا وغنى واحد في العربيه يعني اللي راكن جنبي ده حكى لي العربيه بعد هو نازل فتح الباب بعشم قوي قال يعني المكان
0: لا انت كده عليتي على كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها مبدئيا
1: بقى...
0: انت معاكي الشال عاديه انت معاكي شال فيها ارواح
1: بالظبط
0: تمام
2: جوه وبره بالظبط.
0: سمعتي زمان كان في زمان فزوره بتاعت ازاي تنخل فيل على ثلاث مراحل في الثلاجه
2: عارفه الثلاجه
1: قصدك ايه يا يوسف
0: احنا دلوقتي
1: قصدك ايه
2: حاسس ان كلامك جارح
0: انا لسه معدي بظروف انا مش قادر والله حد بص يا ساره اقول لك على حاجه اللي انا قصدي عليه والله ان انت في تشالنج صعب جدا تحدي مستحيل فكره ان محدش عمل حساب طبعا ممكن يبقى معاكي كار سيت في العربيه مثلا طبعا محدش خد باله منه وتمام مفيش مشكله بس في نفس الوقت الناس تراعي ان ممكن يكون حد عشان كده كتير لما بنيجي نتكلم في المولات بالذات بتلاقي في عربيات ناس بتركن في اماكن مخصصه لذوي الهمم
1: بالظبط
0: وما بيبقوش عاملين حساب ان الشخص ده ممكن يكون يلاقي صعوبه في اي مكان تاني
1: ده مكانه فما نركنش مكانه شكرا خلصت من غير اي مبررات
2: تانية. انا بتعامل مع فكره اللي زنق عليا من ناحيه الباب ده زيه زي اللي قفل عليا من ورا هيها يعني انت نفس الفكره بالظبط ما اختلفتش في اي حاجه
0: بالظبط.
1: لا بس فكره ان ساره سابت عربيتها وخدت يعني مواصله
2: ما انا معايا اصل معايا واحد معايا طفل يعني
1: خلاص اكيد هو خلاص ده الحل الوحيد
2: لوحدي ممكن كنت افرهد والف وادور لكن معايا واحد تاني فطب خلاص هنعمل هنفرهد ليه
0: بس على فكره هو حسن يعني انت ده حسن التصرف
1: خلاص
0: الصراحه
1: خلاص بقى ما هتعملي ايه خدتي العربيه
2: يعني
1: امتى بس
2: المواقف بقى يعني الاول مثلا ما كانت العربيه تعطل البطاريه تنام نقف نحتاس خلاص بقينا
0: لا دي غلطتك فتلبسيها مفيش مشكله بالظبط
2: العربيه مكانها سايبي مكان البارسن روحي
0: ونبقى برافو عليكي وبرافو عليه والله قرار صائب الصراحه وبرافو ان انت عملتي كده ان في الاول في الاخر دايما يقول لك ايه هين قرشك ولا تهين نفسك بالزبط. موضوع العربيات ده انت بتعملش حاجه غير ان انت تهين نفسك
2: يعني ان نروح وبعدين
1: نتخانق بعدين
2: نشوف حل بعدين
0: بالظبط وانت وضعك ما شاء الله بالشيله دي كلها ما تقدريش تتخانقي دلوقتي فممكن تاجلي الكلام ده لبعدين
1: لا عادي
2: ساعات ممكن الضغط ده بيطلع في يعني خلاص انت دلوقتي مش قادر
1: تتخانق عادي
2: مش كلك في اي حاجه
0: هفطس منكم مفهوم
1: براحتك يا زور والله براحتك
2: لما بتبقى هبه كده انت بتبقى عايز تمسك في خناقه
1: ايوه مفهوم جدا حقك تعملي اللي انت عايزاه ساره انت نورتينا والله
2: ميرسي جدا ميرسي والله
1: ميرسي جدا
2: طلعت معاكي
0: صباح الفل
1: شفت معانا قرار الغي رحلتي
0: فنحاول نراعي بعض ان في ناس ممكن ما تبقاش عندها القدره ان هي تركب العربيه فنحاول نوسع ونخلي برضو الشباب بقى السويس بقى الجمال بقى اللي واقفين في المناطق بقى يعني في مشاكل كتير خليكم عارفين واعتقد ان دي يمكن من اكتر الشغلانات اللي علاقتها مع العملاء مش الطف حاجه تمام فان احنا نقعد نرصص العربيات لزق في بعض بحيث ان انت تقول لي حظا بعد ما تكون ركنت وبطلت العربيه عشان حاجتين انك تفضي اماكن لعربيات اكتر وان انت تكون قلت لي اي تكاتشن عليا باي شكل من الاشكال عشان وانا راجع تبقى تقول لي انا اللي ركنتك نحاول على قد ما نقدر ان نخلي الناس برضو مرتاحة فكرة ان الناس
1: طمع برضو مش
0: الناس
1: احسن حاجة
0: بتنزل بجد نازلة متبهدلة واحنا للأسف عشان بنبقى مستعجلين فحنا احنا بنبقى عايزين نخلص من اللقطة دي فسيب الناس

0: ممكن براحتها.
1: المفروض ان دي تكون لقطه اصلا. ركنت هنزل من عربيتي ليه بقى؟ النزول من العربيه المفروض يبقى مشكله بالنسبه لي. فابسط يعني الامور احنا مش محتاجين غير ان الواحد بجد يكون مرتاح، يعرف ان هو يركن ركنه طبيعيه يقدر ينزل منها وهو مرتاح، مفيش اي مشكله، كل الكلام ده، يرجع يلاقي عربيته في مكان ان هو يقدر يخش جوه عربيته. يعني الموضوع بقى صعب جدا مش. جدا.
0: شوفي اي احنا طول عمرنا بنقرا رسائلها كل يوم،
1: ايه اللي حصل
0: النهارده؟ مش هنقرا رسائل
1: ليه؟ ايه يا في
0: عشان إيه؟ عندكم وعندنا وهناك وهنا وبتاع.
1: يوسف
0: صباح الفل،
1: تخطى لو سمحت
0: صباح الفل. اهو مثلا شنوده مجدي من استراليا بيقول والله نفس المشكله عندنا،
1: بس خلاص اللي عنده نفس المشكله هيقرا المسج بتاعته.
0: بالظبط.
1: بيقول لك عندنا وعندكم ما فيش.
0: في حد بيقول لك بنزل من العربيه وما ترفعش الهاند بريك واركنها زق لما تنزل. ده اسلام عبد الوهاب. شحطاطه برضو يا اسلام.
1: ما هي شحطاطه.
0: شحطاطه
1: هي شحطاطه في الحالتين.
0: شحطاط.
1: شوف انت اقل شحطاطه بالنسبه لك ايه واعملها. احنا واصلين المرحله
0: كارثه بقى، ترجع تلاقي واحد شافك وانت بتزوق العربيه وعارف ان هي متموره يقوم جاي زق لك في النص. يعني
1: عامل انا في مفضي مكان اصلا،
0: عامل لك مفاجاه.
1: ترجع تلاقي العربيه عامله ميدان في وسط الشارع كده، عارف اما كل العربيات اللي حواليك تطلع وعربيتك لوحدها فاضله.
0: في حد قبل كده بيقول، ده مايكل بيقول قبل كده خرجوني من الشباك. خرجوك من الشباك؟
1: ما لازم مساعدات بقى، يعني انت تخرج بالشباك. انت واضح الموضوع كان كبير.
0: بعد الشر العربيه كانت يعني الدنيا يعني كانت بايظه. يعني ده بعد الشر يعني.
1: مفيش. بس بعد اذنك ممكن تاخد بايدي بس هخرج من الشباك. ايه اللي وصلنا لكده؟
0: والله
1: في مسجز تانيه ولا نسمع اغنيه؟
0: يلا بينا
1: نسمع اغنيه. يلا

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس
2: روح هات لي مزياته، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوة يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: طالع من البيضج مت كتكوت، كوت كوت متغزم كالبز مش سفروت، روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت تمرج مت فرخة في الوجود.

0: تعليمات لايش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24736924.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
5: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: النظام
3: قص الشريط.
2: طيب يا جماعه، لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعة واحدة. الساعة دلوقتي 9 ودقيقة
3: واحدة ايه؟ مكملين
2: لعشرة. العشرة انا قلت واحدة.
3: قلت واحدة،
2: ماشي سوري، عشان الساعة دلوقتي 9 ودقيقة، فانا بس انا اسف.
3: مش مشكلة، انت براحتك اصلا،
2: مش مركز والله.
3: نقعد لواحدة نقعد لاثنين، مفيش.
2: كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم على ضيق الركنات في المناطق المتكدسة بالعربيات، ودايما ان احنا بنرص العربيات كلها جنب بعض فمنبقاش عارفين ننزل منها. فناس كتير قوي بعتت لنا حلول صعبة وحلول احيانا في بعض منها مستحيلة، يعني
3: حلول متجربة. برضو في ناس بعتت لنا حلول متجربة، في ناس قالت لنا بناخد مواصلات ونسيب العربية زي ما هي كده، نحطها مطب في الشارع وناخد مواصلات ونمشي، ولا عارفين نرجع العربية ولا نخش فيها ولا اي حاجة. فحلول كتيرة جات لنا. احنا معانا دلوقتي مايكل على التليفون. مايكل صباح الفل.
4: صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا يوسف.
2: صباح الفل يا مايكل، ازيك؟
3: اخبارك ايه؟
4: الحمد لله كله تمام.
3: انت منين لفين دلوقتي؟
4: انا من فتح حلوان، وبعد كده كان عندي نقطه ارتكاز المدرسه في المعادي، وبعد كده رحت.
2: يلا توصل ماشي. بالسلامه ان شاء الله مايكل.
3: الطرق عامله ايه يا مايكل كده؟ ما تطمنه.
4: يعني بصي، يعني مش احسن حاجه، مش احسن حاجه، لكن الدنيا كان كويس
3: الحمد لله على كل شيء. الدنيا مش احسن حاجه بس تمام.
2: طيب مايكل، انت بتقول عندك مواقف كتير بخصوص الركنه عامه والنزول من العربيه.
4: انا كان عندي ثلاث مواقف. اول موقف ده خرجوني من الشباك. كنت في مره ركنت والسايس ركنني وقال لي تمام وخد الفلوس وراح مشي، وانا قعدت في العربيه بعمل يعني بعمل حاجه كده على الموبايل، فجيت انزل فوجئت ان انا ايه على اخر، يعني جيت قلت هفتح الباب سنه وهعرف انزل. ما لقيت ان انا اللي جنبي ما فيش مكان ان انا انزل، يعني وانا طويل شويه فما بعرفش انزل غير لما نزلت من الشباك.
3: لا احكي، ما تقوليش نزلت من الشباك، احكي لنا الحيثيات لو سمحت. يعني انت فتحت الشباك، انت في اللحظه اللي مسكت فيها التليفون ما خدتش بالك ان في عربيه بتركن بتقفل عليك تماما؟
4: ما خدتش بالي نهائيا، حرفيا ما خدتش بالي. انا كنت سرحان في التليفون عشان كان عندي ميتنج مهم، فبحاول اظبط اموري قبل ما اطلع من الدنيا عشان تبقى تمام لما اطلع فوق. وما ركزتش في اي حاجه، ولا الدنيا تمام، والتاني ركن ومشي ولا قال لي اي حاجه،
3: ولا الهوا
4: خالص، ولا الهوا. فجيت انزل فوجئت ان كده. فطبعا فتحت الشباك شويه، تمام، فتحت يعني فتحت الشباك على الاخر ولا وفي حد لاني رافع رجليا وبحاول انزل. فراح جيت جي واحد من هنا من العربيه اداني ايد، فاداني ايد فمسكت ايده قال لي يلا واحده واحده، وابتديت اطلع واحده واحده بس.
3: يلا واحد اتنين تلاته.
4: ايوه بالظبط. يلا حصل بامانه.
3: فكرة ان انا معدية الاقي حد مطلع رجله من العربية، مش ايده مثلا يعني بيستنجد او حاجة،
4: طلع جاي فاكرني في حاجة بتحصل، يعني هو فاكرني في مشكلة ولا حاجة، بس فرح قال لحد ايده واحدة واحدة قفت ايده، وساعتها الباب اتعوج فعلا.
3: والله ناس جمال يعني. كله مراعي بعض وكله عايز يساعد بعض وكل حاجة.
4: وطلعت ولما جيت نزلت حاولت اقفل الشباك، يا دوبك وصلت ايديا ان انا افتح الكونتاكت عشان اقفل شويه الازاز، وسبت العربيه ونزلت. قلت انا وحظي بقى هعمل ايه؟
3: خلاص بقى، انت هتعمل اكتر من كده
4: بالظبط. بس الباب اتعوج ساعتها ورحت للسمكره عشان يعدله. كان في العربيه القديمه.
3: كان ميتنج مهم للدرجه يا مايكل؟ ها
4: للاسف كنت رايح لعميد، وكان ديل كبير فكنت لازم ان انا اروح.
3: ده اللي هو الديل ده لو ما كملش انت هتمسك في العميل.
4: انا همسك في المنطقه كلها العميل،
3: انا هطلع الديل ده هيتم، يعني هيتم انت لما مش اقول انت مش عارف انا واصل لك ازاي. انت مش فاهم.
4: انا قلت له يعني بعد ما الاجتماع خلص قلت له بقول لك ايه، انا واصل لك بصعوبه، انا خرجوني من الشباك. فالديل ده هيخلص يعني هيخلص.
2: هو افتكر طبعا ان دول كلمتين حمصي بتقولهم بس عشان خاطر ايه يقفل عشان تصعب عليه.
4: لا لا يعني هو في الاول في الاخر بقى يعني ديل تم في الاخر.
2: طب الحمد لله.
3: الحمد لله.
4: هيتم يعني هيتم. انا مش هسكت كده.
3: مفيش الكلام ده.
2: بفلوس البيعه دي او بفلوس الديل ده رحت صلحت بيها باب العربيه.
4: ده حقيقي.
2: يلا دخلت دي في دي كانه ما عملناش حاجه.
3: ثبت العميل.
4: ده موقف تاني. موقف ده الموقف ده انا بدأت منه ان انا نزلت وسبت العربيه وكل حاجه ورحت اجيب حاجه، فلقيت حد زنق عليا. فبصراحه كنت جعان، رحت جبت فطار وكلت على عربيتي.
3: على عربيته هو.
4: فهو راح جه بيقول لي ايه المنظر ده. قلت له انت مش شايف المنظر اللي انت عامله، انت قافل عليا. فالكل فعل رد فعل. فانا بصراحه كنت متضايق من الموقف في حالي. طب انت وسختني. قلت له انا دي مش مشكلتي.
3: صح.
4: مشكلتك انت.
3: صح.
4: انت المفروض تراعي ان في حد عايز يركب او عايز ينزل، انا هعمل ايه طيب؟
3: صح.
4: بس ولا بيتخناقش ولا، وبعد كده خلاص كل واحد راح لحاله.
3: عجبني ان مايكل الحل راح ريح نفسه، راح جاب فطار عشان ياكل.
4: بالظبط.
3: نفطر ونشوف هنعمل ايه، ونفطر على عربيته.
4: بالظبط.
3: زيتها له كده شويه يعني.
4: انا اتضايقت بصراحه من الموقف ده، ان انا مش طبع ان انا اعمل كده. وفي موقف الثالث ده اللي ضايقني جدا. كنت رايح مشوار فركنت، فلقيت ركنه تحت بيت حد، فركنت الدنيا تمام وبتاع. رجعت مشيت يعني، رحت المشوار رجعت لقيته سايب لي ورقه، ربنا ينتقم منك، ربنا ياخدك، كميه دعاوي عشان خاطر ان انا خدت مكانه. طب انا اعرف منين؟ انا الموقف بصيت كده على الورقه فصعدت، وبصراحه قعدت شويه قلت استنى ينزل. مفيش.
3: انت ما يعني احنا ايه اللي وصلنا لكده يعني؟ انت ابتديت تشوف، تحس اللي هو ده حد عارفك شخصيا بقى، وفي في طار قديم، في مشكله، انا محتاج له يعني محتاجين نتكلم.
4: انا اروح الحته دي ساعتها اول مره.
3: ايوه مفهوم. يعني هو الموضوع كان شديد عليه قوي.
4: فغير بقى اللي تلاقي مثلا انا يعني تلاقي مثلا العربيه مثلا حد راكن جنبي يقوم ماسك الباب مرزع يقوم مجرح لي الباب. حاجات بقى من كده من هذا القبيل.
3: نقول وبتبقى الوقت معلش يعني، ده لو قال معلش يعني اللي هو مثلا.
4: لا لا لا لا
3: ساعات
4: يعني. مع ان انا عامل فكرة، انا لما بنزل وهلاقي مثلا ممكن ازنق على حد بقوم حاطط ورقة على الازاز فيها رقم تليفوني
3: علشان يكلمك عشان. طب والله المفروض ان كله يعمل كده، المفروض ده يبقى الطبيعي.
4: انا بعمل كده، حاطط ورقه كبيره وحاططها على الازاز، لو في اي حاجه تتواصل معايا.
3: لا حركه محترمه منك جدا يا مايكل.
2: صح.
4: بس فلا لا مفيش. هو بتلاقي بقى تنزلي بقى تلاقي تجريحه في الباب. تلاقي مش عارف، تلاقي مثلا تكلمي ساس يقول له اقول له ايه ده، يقول لي لا يا باشا انا بركن بس، ماليش علاقه بالخبطات. طب يعني ايه
3: بتركن
2: بس؟ ما ده اللي احنا بنقول ان هما بيبقوا دايما عايزين يجمعوا اكبر عدد عربيات في مكان مش ملائم ان هو ياخد كل العدد ده، فدايما يطلب منك ان انت تحضر وانت عشان تخلص من الوقفه والدقيقتين اللي هو هيقعد. تقول له يا عم انا كده محضر، يقول لك لا حضن كمان شويه ولسه فيها وبتاع، يحسسك ان انت ما بتعرفش تسوق، فانت لازم تثبت له ان انت عارف تحضن. بس ايه القصه دي كلها؟ فبتقوم محضن من سكات عشان تخلص منه من الاخر. فانت بتكتشف في الاخر خالص ان انتوا مترصصين كلنا جنب بعض، مفيش حد فينا عارف ينزل. وبتبتدي بقول لك انت بتنزل بوسطك بتلاقي راسك لسه محشوره جوه العربيه، بتنزل براسك الاول بتلاقي ان انت مش عارف تخرج من جزءك التحت. فانت
4: مفيش، انت اتحشرت خلاص.
2: فهي عايزه ميكانيزم معين. وفي اوقات كتير بعد الحشره دي كلها وتلاقي ان عربيتك اتخبطت في دماغك، اتخبطت في القايم ووسطك عند الحته بتاعت الباب دي مع المسند مع كله مش عارف تتحرك. فبالتالي بتركب عربيتك بتقول انا همشي هنا بكرامتي، بعد ما تكون كرامتك بعترت في الركن.
3: يعني في شويه
2: فاللي هو يعني نراعي بس بعض. احنا كل الموضوع ده والله احنا كنا بس بنقوله كنبذه في البس، لقينا ناس كتير قوي بتعاني من القصه دي.
4: هو للاسف ما حدش براعي خالص في الحته دي، ودايما كل واحد اللي هو بالنسبه له يلا اركن واتكل على الله. طب اللي جنبك؟ طب
3: يلا نفسي خلاص بقى، هو يبقى يتصرف ساعتها، يبقى السايس بقى المسؤول عن الركنات هنا هو برضو اللي يساعده. يعني لو كل واحد فكر كده الدنيا هتبوظ زي ما هي للاسف. يعني ناس كتير
4: ده حقيقي فعلا. وانا رايي ان احنا كل العربيات تتعمل فتحه سقف، بحيث ان لو احنا قفلنا نطلع من
3: فتحه السقف. تبقاش رفاهيه، هي بتبقى وسيله للانقاذ يعني.
2: تخيل انه يعني نازل بالظبط لابس بدله مثلا وركنت في ركنه مزنوقه، فتحت فتحه السقف عشان انزل. دي واحد كسبان انتخابات، ده مش واحد محشوب عادي، ده واحد طالع من العربية
3: اطلع شاور بقى.
2: لا طبعا مستحيلة يعني.
4: ومسح مع السقف بالكبوت
2: بكله
3: كله بقى خلاص.
2: عايز بيتزحلى بقى بالبريز بقى.
3: تقعد بقى تندم ان انت مش غسل العربية. كنت غسل العربية وكنت زبطت الدنيا.
4: لا لا الموضوع فعلا صعب جدا وللأسف الناس مش بتراعي فعلا بالحدي. كله بقول يلا نفسي وخلاص.
3: بس حلو قوي الحركة اللي انت بتعملها ان انت لو زانق مثلا على حد في الركنة بتسيب رقم تليفونك على الإزاز بتاعه بحيث ان هو لو محتاج المساعدة يكلمك على طول. فدي يعني أبسط الحاجات اللي ممكن نعملها لو احنا مضطرين ان احنا للأسف نيجي على غيرنا شوية. بس اللي هو لا انا موجودة هو كلمني في اي وقت اول ما تيجي تركب العربية وانا هاجي الحقك على طول.
4: ده حقيقي فعلا ده حقيقي. دي بتحل ان لما حطيت الرقم كذا حد يكلمني اجي يقول لي يا باشا كتر خيرك شكرا وبس خلاص والموضوع
2: انت معاك ورقة وقلم في العربية سايبهم على طول بتعمل اللقطة دي.
4: بعمل اللقطه دي. بس جات لي فكره دلوقتي ان انا ممكن اعمل ورقه كده كبيره واخليها في واخليها في درجه تابلوس حتى
3: ده رقم تليفوني عامه
4: واخليه في درجه تابلو يوم لما اركن او مطلع الورقه ومحطها
2: حسن سبانخ.
3: بس بالظبط
2: حسن سبانخ. ماشي مساء وايكل جدا على المكالمه بتاعتك دي. صباح الفل.
4: صباح الفل شكرا جدا ليك.
2: صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: ماشي في صفاء. صباح الفل صفاء. بتقول انا معايا كانت بنوع العربية عربية صغيرة محدقة جميلة بيسموني نجمة الركنات الضيقة بركنها بأي طريقة بقى عمودي موازي على مطلع أي حاجة أحيانا بسيبها زي أحمد حلمي كده حسن في نص الشارع.
3: كان معايا تقريبا هتطلع نفس العربية هي صح؟ أحلى أيام أحلى أيام. بقول لك إيه تخش في أي حتة في أي حتة وتتركن في أي ركنة بحس إن دي العربية الملائمة لشوارع وسط للبلد عامة. يعني يبقى في عربية كده اللي هي محندقة كده تخش من تفوت من أي حتة. كله كان بينفسن عليا والله.
2: مش
3: والله. ما تيجي نسمع أغنية.
2: يلا بينا.
3: شكلك عايز تسمع.
2: يلا بينا
3: نسمع أغنية ونرجع نكمل معاكم. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

طالع من البيضه جمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخه في الوجود.

0: التمر ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
3: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.
5: هشام ماجد في مسرحيه خيال مريض، بطوله محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، احمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبه من اقوى نجوم الكوميديا في واحده من اكبر الانتاجات المسرحيه في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والاخر السنه على مسرح تياترو اركان. التذاكر متاحه على تيكتس مارشي. نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
6: الساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع، من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلاص جبتنا في دقيقنا. اتفضل. مين بيعاني من الركنات؟
2: في ناس بتبعت لنا انواع عربيات بتركن لوحدها.
1: تمام. لا احنا اتكلمنا في موضوع انه في عربيات فيها الاوبشن ده ان هي يعني بتركن لوحدها العربية بس هي العربية عشان تركن لوحدها لازم يكون في مقاسات معينة للركنة عشان العربية تقرر ان دي ركنة اصلا. احنا بنركن في مقاسات مختلفة خالص. احنا يعني لو العربية دخلت خلاص تمام كده احنا دي ركنة. هننزل ازاي؟ هنركب تاني ازاي؟ اللي جنبنا هينزل ازاي؟ مفيش اي حسابات لاي حاجة. يعني دي مشكلة اللي بتحصل وده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. أزمة الركنات. انت ما تلاقيش ركنة تمام ده تمام موجود. ما فيش ركنة هتمشي. هتدور في مكان تاني. هتتصرف. انما لقيت ركنة مش ركنة. انت قيفت ركنة. مش على مقاسك خالص بس انا هركن يعني هركن. وخلاص وسببت أزمة لنفسك واللي حواليك. أوقات أنت بتبقى راكن ركنة طبيعية واللي بيجي يركن جنبك هو بيكون سبب الأزمة. بس في الأول وفي الآخر إيه؟ كلنا في نفس الأزمة. فازاي بقى بنتصرف في حاجات زي دي؟ ناس كتير قوي بعتت لنا مسجز. مايكل كان معانا على التليفون بيقول لنا مرة الناس خرجوه من الشباك. يعني هو كان ركن خلاص وقعد وعنده ميتنج مهم جداً. في اللحظة اللي هو ما ركزش فيها ان في عربية بتركن جنبه العربية دي قفلت عليه تماما. اللي هو ما فيش يعني تنفس ان انا افتح الباب انزل رجلي اصلا. فابتدى ينزل الازاز ويخرج من الازاز. خلاص هيتصرف عنده ميتنج مهم ولازم ينزل من العربية. ابتدت الناس اللي حواليه تساعد وكل الكلام ده. في سارة كمان. سارة صح؟ كانت سارة وقتها حامل ومعاها بيبي كمان. جت تركب العربية ما عرفتش. سابت العربية ورجعت مواصلات. مش هفرهد جربعة مش هتجربع. اخد مواصلات بكرامتي وروح بيتنا.
2: في دكتور عماد من اسكندرية بيقول مرة ركنت ورا عربيات لان العربيات واقفة بطريقة متوازية. حطيت رقم تليفوني خلف المساحة لأي حد يريد الخروج بسيارته. نزلت لقيت ورقة تانية على المساحة الاخرى مكتوب فيها وانا ايه ضمني مش ممكن تكون حاطط قنبلة وتفرقع. فكان من الموقف
1: ايه ده؟
2: اللي ده كان مفاجأة بالنسبة لي.
1: افلام الاكشن عامله مشاكل مع الشخص.
2: تمام. في حد بيقول اخلي ورقه جاهزه في العربيه لو قفلت على حد او اطلع من سقف العربيه وخلاص. ده نادر.
1: صباح الفل يا نادر. ما مايكل كان لسه بيقول لنا كده بيفكر يعمل الورقه دي ثابته كده اسمه ورقمه لو حضرتك محتاجني في اي حاجه. حسن سبين زي ما انت قلت
2: بالظبط. يلا بينا.
1: وفتحه السقف بقت رفاهيه. وسيله للانقاذ. ايه
2: بالظبط؟ طيب
1: ماشي.
2: ده كان موضوع مثلا كنا نتكلم معاكم فيه في خلال الساعة الأولى وخدت من الساعة الثانية بتاعتنا عشان خاطر ناس كتير قوي بعتت لنا قالت لنا بيلاقوا نفس المشكلة برضو. الصراحة مشكلة يعني كتير مننا بيعاني فيها. بس يعني إن شاء الله تعدي على خير. والأهم إن أنت حكم عقلك وحكم نظرك لما السيسي يقول لك حضن أكتر وبتاع. ولو أنت مش عارف تنزل أنت مش مطالب إن أنت تنزل من الكرسي اللي جنب السواق برضو. يعني دي أصلا في حد ذاتها ده إحنا ساعات بنحسها للأسف من كتر ما الركنات بقت كل شوية بتضيق وتتزين علينا أكتر بقينا نحس إن دي رفاهية. إن هو حلو أنا هزنق نفسي وأنزل من جنب السواق.
1: بيعصبني قوي لما السايس نفسه يطلب منك كده.
2: أيوه.
1: يقول لك انزل من الناحية التانية أكنه شيء طبيعي. يعني هو ليه يعني ليه؟ هو مش طبيعي إن أنا أنزل. المفروض إن أنا
2: طب ما تعرفش حالة جسمي أنا عاملة إزاي. ما تعرفش ركبي عاملة إزاي. ما في ناس مش تقدر
1: في تعمل. النفس دي بتعصبني. انزلي من الناحية التانية. إيه ده وبيشوح يعني.
2: ممكن هو شاف المقاس ففهم إن ممكن
1: تعدي من اي حته انت مش مشكله. تقرفنيش معاك. فلا سيبني انا اللي اقرر حاجه زي دي. يعني على الاقل تاسفي اي حاجه. فكره اللي هو لا انزلي من ناحيه تانية اتصرفي وانت ايه في هتغلبي يعني حاجه بقت صعبه قوي.
2: بالظبط. في دينا صباح الفل عليك يا دينا بتقول يا جماعه احمدوا ربنا انا مره شغلت دماغي وهي عربيتها الكنبه بتنام. فهي من جوه العربيه نيمت الكنبه وفتحت شنطه العربيه.
1: أيوة
2: وخرجت من شنطه العربيه طب يا دينا افتكري طيب ان انت مديره التيم مثلا والتيم ده كله طالع دلوقتي الشغل وشافك نازله من شنطه العربيه بتسحفي كده اللي هو
1: كانت مخطوفه كانت مخطوفه ونازله من شنطه العربيه.
2: ايه ده لو منهم يسقفوا ايه
1: بالظبط
2: صفين كده و...
1: تشريفه
2: تشريف
1: واقفين بيسقفوا لها خارجه من شنطه العربيه.
2: اه
1: خلاص هنتصرف هنعمل ايه
2: كده كده الدنيا دايسه علينا مش كمان مش هتيجي على ركنا بقى خلاص يعني
1: واحده واحده
2: عدوها
1: كفايه كده. حوده بندق ولا ايه؟
2: انا ايه الحوده بندق
1: نسمع حوده بندق
2: يلا
1: يلا بينا ونقول لكم اسعار الذهب والفضه.

0: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7291 جنيه للبيع و 7256 جنيه للشراء. اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6380 جنيه للبيع و 6350 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب 51656 جنيه. سعر الفضة عيار 999 108 جنيه للبيع 104 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم ريال مدريد. إطارات لينجلونج اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

0: مقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أزمة الركنات، بنتكلم عن إيه؟ عن أزمة الركنات، مش اللي أنت مش لاقي ركنة. الواحد بيبقى لما بتروح مكان معين مفيش مكان للركنة، يعني مفيش مكان مخصص، مفيش جراج، مفيش لا، أنت خلاص بتخترع ركنة ليك بحيث أن أنت تنزل بسرعة، تقضي المشوار اللي عندك، تطلع الميتنج بسرعة، تطلع تعمل الحاجة اللي أنت المفروض تعملها. فأنت أوقات كتير غصب عنك مش بتفكر الركنة دي مناسبة للي حواليك ولا لأ. في كمان حاجة تانية، لما تلاقي السايس هو اللي جاي يركنك الركنة دي، يعني هو اللي بيقولك طب معلش يا باشا بس نحضن شوية كمان عشان تاخد عربية كمان جنبك. هو مفيش أصلا مكان حد يتنفس جنب عربية، إلا من حقك ان انت ترفض لو شايف ان فعلا مفيش مسافة امان بينك وبين العربية اللي جنبك والسايس طالب منك انك تحضن. لا، من حقك ترفض. انا هنزل ازاي؟ ولا الشخص اللي هيجي يركن ده هو نفسه هينزل ازاي من العربية؟ دينا شفنا النتيجة كانت عاملة ازاي، ناس كتير كانت بتتشقلب عشان تعرف تنزل من العربية.
2: في حد بيقول لك انا مرة روحت بيتنا ومكانش في غير ركنة ضيقة قوي، كنت تعبان جدا مش قادر ادور على ركنات تانية، اما هركن بعيد جدا عن البيت. فجأة وانا بعمل الحركات الاكروباتية دي 8 كلاب من الشارع فضلوا واقفين بيتفرجوا عليا، واللي هاو هاو واللي يبعد واللي بيت، يعني انا فاهم قصدك.
1: خلاص بقى هي ما
2: دي اللي هي المصائب لا تأتي فوق.
1: بالظبط كده، كيمبو
2: بالظبط.
1: نوت اونلي وات اول،
2: تحس ان اليوم مش يومك خلاص، انت محتاج تطلع دلوقتي.
1: شكرا.
2: حالا
1: شكرا. هي كانت ناقصه كلاب،
2: تخش تنام
1: ريستور ولا اكن حاجه حصلت.
2: بكره
1: نشوف كل حاجه بكره ان شاء الله. فلا يعني شفنا ناس بعتت لنا، قالت لنا خرجوا من شنطة العربية، واللي خرج من الإزاز، واللي خرج من فتحة السقف، والثابت العربية أصلا وخدت مواصلات روحت بيها، لأن هي خلاص ما هنعمل إيه. فيا جماعة بعد إذنكم والنبي نراعي.

0: انت عملت نص الصح، يعني عامل حاجه غلط، بس انا موجود لو انتم محتاجيني اجي احرك العربيه. نحاول بس نساعد بعضينا عشان ايه ما نقعش في المشاكل اللي احنا عارفينها كلنا. وانا بقول بصراحه من قبل الموضوع ده، انت نازل مشوار في المهندسين في الدقي وسط البلد، الاماكن اللي انت عارف ان انت في الفتره دي الشوارع كلها هتكون زحمه، خدها مواصلات، خد مواصلات، اركن بعيد شويه في حته ينفع يتركن فيها جراج او حاجه وكمل مشي. المشيه يعني اهو الواحد بيتلكك ان هو يمشي شويه خطوات في اليوم ويبقى اسمه عمل اي نوع من انواع الرياضه. اعمل كاربولينج، شوف اي حد من زمايلك رايح نفس المنطقه دي اركب معاه، روحوا مع بعض ارجعوا مع بعض. يعني في طرق كتيره قوي ان الواحد يسهلها على نفسه.
1: غاده بتقول انا بقى حصل لي موقف الركنات دي بس انتهت بالاسم. طب احكي لنا يا غاده.
0: الموضوع كان عنيف. لا احكي لنا يا غاده، ما تسيبيناش كده، يعني مش عارفة للأسف مفيش وقت ان احنا نكلمك، بس حاول يحكي لنا اي حاجة من ركنة للاسم ده. الموضوع تصعيد غير مبرر فمحتاجين التبرير بعد
1: كده. حد بيقول لك ساعات ببقى نفسي اركب البتاع اللي التوك توك بيركبها في شنطة العجل، اللي هو بيبقى من
0: ايه شنطة العجل؟
1: ليه بوز كده في شنطة العجل.
0: شنطة العجل ايه؟
1: بيبقى ليه بوز كده.
0: علشان مسافة الأمان.
1: بالظبط.
0: يديك مسافة أمان.
1: أو دي محدش يلزق فيها.
0: المساحة الشخصية، مساحتنا الشخصية، يبقى يكون في مساحة شخصية برضو حوالين العربية مش أكتر. لذيذ ده. في أي مسجز تاني مغامرات؟
1: هي غادة بتقول كنت في مكان ما وكنت راكنة صف أول وهي راكنة صف تاني وقفلت عليا وفضلت ساعتين، وكنا بالليل وأنا بعيدة عن البيت وكان معايا صاحبتي، فبعد كتير اكتشفنا إن باب العربية مفتوحة. دخلت العربيه نزلت الهند، هي في اللحظه دي جت واتهمتني بالسرقه والموضوع طبعا. كان كبير والناس اتدخلت لكن هي ما سكتتش ولا اتحركت.
0: يعني هي جت في اللقطه الغير مناسبه تماما. كان ليه؟ ممكن تيجي قبليها شويه وانت مش عارفه تعملي ايه وبتسالي عليها وكل الكلام ده. لا هي جت لما انت اكتشفتي ان العربيه مفتوحه وتقدري بس خلاص شكرا، بقيت انت اللي غلطانه. موضوع صعب قوي.
1: صح.
0: يعني خلاص انت هي بتتصرف، هي عايزه تحرك العربيه اللي جنبها علشان هي تتحرك، فهتعمل اي حاجه هتتشقلب ركبه العربيه واتهموها ان هي بتسرق العربيه.
1: في حد بيقول انا بركن في اقرب مكان ينفع اركن فيه براحتي ولو بعدت عن النقطه اللي انا رايحها باخد مواصلات. تمام.
0: حل عقلاني جدا، حل كويس جدا.
1: صح.
0: اوقات كتير انت اصلا لما تبقى مثلا رايح مشوار معين انت اول حاجه بتفكر فيها المكان ده ركنته فين. والله ممكن تكلم حد تقول له بقول لك انت تروح المكان الفلاني بتركن فين. واحد بيبقى شايل هم الركنه قبل ما يروح المشوار، فبجد من كتر من الموضوع ده بيعمل ازمه للانسان. الواحد بيبقى شايل هم الركنه بجد، ويا سلام لو عرفت ان المكان لا ده ليه جراج خاص. شكرا.
1: طبعا
0: انا هناك كل يوم.
1: طبعا. في احمد صباح الفل عليك بيقول بحاول دايما اراعي الناس وانا بركن ومحدش بيقدرني وبيقفلوا عليا عادي جدا، ولما بقفل على حد وبسيب رقمي في ورقه بيتصل بيا بس بدل ما يقول لي لو سمحت تعالى طلعني بيقل ادبه عليا.
0: للاسف بقى. للاسف. طب انا
1: يعني
0: سبت رقم تليفوني
1: عشان ما سمحت كلمتين.
0: سيب رقم تليفوني عشان ده نوع من انواع الذوق، وان انا عارف ان انا عامل حاجه غلط بس انا مستعد اساعد. تقوم مكلمني تخبط فيا كده؟
1: ينفع كده؟
0: ينفع كده؟ طيب نلجأ للعنف كده اول حاجه؟ ما يصحش.
1: للاسف. للاسف الساعه دلوقتي خلاص قربت على 10 واحنا للاسف وقتنا خلص، ولكن كلامنا عمره ما بيخلص عشان احنا على طول موجودين معاكم كل يوم من الاحد للخميس من 8 ل 10 الصبح. فن امام ويوسف التهامي في عيد صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. دقايق وساره النجار هتكون موجوده معاكم، برنامجها ممنوع الجد، واحنا بكره ان شاء الله نقابلكم تاني في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح.
0: يلا يومكم جميل وصباحكم زي الفل، نشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BEC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي شطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلصنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006-888-276.
5: طالع من البيض أجمد كتكوت، كوت كوت، متغزم كلبز مش سفروت، روت روت، معمول له بضيته على المظبوط، بوت بوت، تمرجمة فرخة في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 247-636-924.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: مصر تدين الهجمات على المملكة العربية السعودية وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة.
3: أعضاء مجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين على السعودية ويشددون على أمن الملاحة.
2: وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين.
3: وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة.
2: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الراسخ للأمم المتحدة ومنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
3: اليوم فتح باب الحجز ل 25,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي.
2: جهاز تنظيم الاتصالات يعلن عن ضوابط جديدة لحماية الأطفال وتعزيز الأمان الرقمي على منصات التواصل.
3: الثقافة تعلن إطلاق فعاليات المرحلة السابعة لمشروع المواجهة والتجوال من أرض أسوان.
2: غدا بدء فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة بمكتبة الإسكندرية.
3: ريال مدريد يلتقي أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني.
2: طقس اليوم حار رطب نهارا ورياح وشبورة صباحا، والعظمى بالقاهرة 32 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معكم سارة النجار، وبكون موجودة معكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. وحلقة يوم الحد أرقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. إيه الأخبار وعاملين إيه؟ وبنبدأ كده أسبوع جديد وأسبوع شغل، وراجعين بقى إيه للروتين الجميل والميتينجز اللي كانت عندنا من الأسبوع اللي فات وعملناهاش، خلاص هنعملها الأسبوع ده. وشوية روتين كده من اللي قلبك يحبه يعني، وبتبقى دايما في فكرة إنه سلام سلام لو اشتغل شغلانة فاش روتين، مثلا شغلنا اروح النهارده اروح ما اروحش عادي، مواعيدي مش ثابته، اخد اجازه في اي وقت، اقفل تليفوني واسافر، ايه اللي هيحصل يعني؟ ابقى بشتغل شغلنا كده انا عايشه سارح في الملكوت. في ناس بتحب الموضوع ده وان هو يبقى في تغيير مستمر وبيبقى حياته مش ثابته على حاجه، وهو طول الوقت كده ايه متنقل وطول الوقت بيحب يغير ويعمل حاجات مفاجاه وحاجات كده. وفي ناس عادي بتحب الروتين، بس دايما احنا لما نسمع كلمه روتين بتيجي في بالنا حاجات سلبيه، اللي هو بقى الروتين ده يعني تخليص اوراق، روتين ده يعني حاجه مش لذيذه، يعني حاجه ممله، يعني حاجه بتضيع العمر، اللي هو انا قاعد في روتين بشع او الحاجه دي بتعمل بروتين بشع. فدايما الروتين بيبقى حاجه سلبيه اول ما بيجي في بالك، اول ما بتسمع الكلمه. ولكن في الحقيقه لا، يعني في الحقيقة في حاجات احنا بنبقى محتاجين نعمل فيها الروتين ده، بالعكس احنا بنبقى مبسوطين بيه، يعني عندناش مشكلة خالص، بالعكس ده روتين بداية اليوم ده لازم يبقى بيتعمل، بعمل كده كل يوم، بس لازم بشرب بقى حاجة معينة، بكلم حد معين، لازم اقرا حاجة معينة، اللي هو ده روتين الصبح. لازم اول ما ادخل الشغل في حاجات معينة كده لو ما اتعملتش هتضايق. روتين قبل النوم، معلش يومي كان بايظ خالص، بس التلت ساعة ولا النص ساعة اللي قبل النوم دي بالنسبة لي لازم أعملها كل يوم، ما بزهقش وما عنديش مشكلة فيها. فده جزء، ده جزء ممكن نبقى بنتكلم فيه وتقولي روتينك في الحاجات دي عاملة ازاي. ولكن فكرة بقى اللي عايزين نستفيد منه النهاردة ونتكلم فيه شوية النهاردة، بما ان احنا خلاص يعني بنقرب كده ايه نخلص السنة، واي تغيير انت بتبقى عايز تعمله كذا حد يقولك ايه ابدأوا بروتين، ابدأوا بتكرار، ان هو حاجة معينة انت عايز توصل لها فيلا روتين، حتى لو حاجات بسيطة بس اللي هو تبقى متكررة طول الوقت لمدة عدد ايام معينة لحد ما تبقى عادة خلاص وروتين بتاعك. فانت ايه الحاجة اللي انت جربتها قبل كده او كنت عايز توصل لها وما جاتش معاك غير بالروتين، ما جاتش معاك غير انه انا بعملها كل يوم زي ما هي، حبيبها مش حبيبها هعملها كل يوم، هي ما بتاخدش غير 10 دقايق نص ساعة بقى، سواء بقى مشي بقى حاجة رياضة قراية حاجة معينة، بس هو ده روتين جربته مثلا عشان تخرج من مواقف صعبة. كلنا بنعدي بمواقف صعبة بغض النظر ايه هي، بس حسيت انه في مرة من المرات الصعبة دي انا عملت روتين معين هو ده اللي خرجني من المشكلة اللي أنا فيها. كتبت بقى اللي مزعلني في ورقة، اتكلمت بقى مع نفسي، شمت هواء، عملت أي حاجة، بس كان في روتين معين خرجك من الموقف الصعب ده. فعايزين النهاردة نتكلم في القصة دي شوية، وتقولي لو ليك روتين معين سواء في اليوم أو جربته في حاجة معينة وحسيت أن آه والله لما التزمت وبقى ما حطيتش في بالي ان الروتين دي كلمة سلبية، والتزمت بحاجة معينة كل يوم بعملها خلاص بقت في العادات بتاعتي وما بقتش بحس بصعوبتها زي ما كل الناس حاسة بيها والدنيا بقت لذيذة. فبعتولي على 015-59-55-1006 ايه هي الحاجات دي. وطبعا هنلعب الجيم ده ملوش علاقة خالص الجيم بقى. واول سؤال معانا النهاردة الاغنية اللي باللغة العربية الفصحى، سهلة جدا، عاشقي يا حياتي انا مليء بالجروح، اذا كنت تحبني دعني أستريح. سهلة، عشقي يا حياتي أنا مليء بالجروح، إذا كنت بتحبني دعني أستريح. ممكن تبقى إيه الأغنية الأصلية؟ بعتولي على الواتساب عشان نكمل الجيم كده ونشوف إيه الروتين اللي أنت بتحبه في حياتك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب الكلام ان احنا بما ان احنا في اول الاسبوع فبنتكلم على فكره الروتين وازاي ان في ناس بالنسبه لها لا هي ما بتحبش الروتين، بتحب انا على طول يبقى في حاجه جديده، يومي لازم اعمل في حاجه مختلفه كل يوم، من وقت للتاني ابقى بجرب حاجه جديده، بحب المفاجآت. وفي ناس لا، انا بحب الروتين، الحاجه اللي بعملها كل يوم بعملها، انا ورقي مترتب كده متستف كده، بالنسبه لي ده الامان واللي انا بتبسط فيه. فدي حاجه برضو ايه، علشان الروتين دايما بيتاخد في حته سلبيه. وفي نفس الوقت زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل، فكره انه في حاجات احنا بنجربها كذا مره وبتحس انك لا مش عارف تعملها وخلاص في النص كده وبتزهق، بس لما بترغم نفسك انه لا انا هقعد اعملها وهخليها روتين وهقعد اعملها حتى في الاول حاجات صغيره، بعد كده الوقت يكبر او بتخلي يبقى في روتين، بتخلي انك بتوصل لنتائج احسن. فلو عملت ده في اي اتجاه في اي شكل ممكن تقول لنا، بحس ايه برضو نستفيد من بعض. معايا احمد. يا احمد
3: صباح الفل.
2: صباح الفل، عامل ايه يا احمد؟
3: كله كويس،
2: كله تمام. كله انت فينك كده؟
3: انا في الطريق للشغل.
2: توصل بالسلامه ان شاء الله. قول لي بقى، عامه انت من الاشخاص اللي بتحب ربنا يبارك لك والله العظيم وحياه ربنا، شكرا والله. طب قول لي انت، الناس بتحب الروتين عامه ولا بتحب التغيير المستمر؟
3: لا انا شخص مش بحب الروتين عامه، انا دايما بحب التغيير وبحب اخد الريسك واجرب هنا واجرب هنا واعمل حاجات كتير يعني.
2: اوكي، طب هل في بقى حاجه لا معينه انت ما بتعرفش يعني لازم يبقى فيها روتين، اللي هو حاجه في بدايه يومك في اخر يومك، حاجه في الشغل اللي هو ده بالنسبه لك لا انا بعملها ومبسوط مش حاسسها ان هو روتين قوي، لا ان انا تمام بعملها؟
3: الاغلب الرياضه، يعني لما بلعب رياضه سواء كان الجيم او رياضه المفضله ان انا بمارسها يعني، رغم كل ضغوط اليوم والتعب بقول لا انا لازم انزل اعملها. كان بيجي لي فترات بكسل ولقيت نفسي مش راضي، قلت لا انا لازم امسك بقى على الروتين بتاع
2: الرياضه
3: واعمله رغم عن اي حاجه في اليوم، وبعد كده ابتديت اشوف النتائج كويسه
2: فكمل
3: بقى خلاص بقى.
2: عامة كل الناس اللي بتلعب رياضة أو مستمرة على لعب الرياضة الجيم أو لعبة معينة بيقولك نفس الجملة، اللي هو أنا ابتديت أضغط على نفسي إن أنا ماشي هكمل رغم أي حاجة، ولما ابتديت أشوف نتائج خلاص بقيت أنا من نفسي بقيت بحب الموضوع وأنا نازل عشان أنا خلاص بقى شكلي أحسن أو بقت صحتي أحسن. أوكي، فأنت ده يعتبر من الحاجات اللي أنت غصبت نفسك في روتين عليها بس اتبسطت
3: تقريبا. غير بقى روتين الشغل خصوصا هو ما بيبقاش روتين، بس أنت كل يوم بتبقى جاي عندك بلان خلاص دي كلنا.
2: بس انت مش من الناس اللي هو لازم لا ابدا يومي ابقى بعمل حاجه معينه، مش عارف في مكالمه لازم اعملها، في حاجه لازم اقراها؟ لا عادي،
3: لان كمان انا كمان طبيعه شغلي مختلفه، كل يوم في ممكن حاجات مختلفه، مشاكل مختلفه، بدايه مختلفه، نهايه مختلفه، يعني اصلا شغلانتنا كده يعني.
2: اوكي، طب ده لذيذ برضو انك الحمد لله بتشتغل شغلانه زي شخصيتك شويه.
3: بشتغل مهندس وبتابع مواقع وحاجات كده، فدايما كل مواقع مختلف طبعا عن الثاني بالمشاكل اللي فيه بالحاجه الفرق. كل يوم فيه ممكن يبقى فيه بدايه مختلفه
2: ونهايه مختلفه مش عارفين اليوم هيخلص على ايه ولا مين فين ولا
3: هيبتدي على ايه بالظبط.
2: فاهمه جدا. طب ده حلو قوي، ماشي. طيب تعالى نلعب الجيم بقى وقول لي الاغنيه ايه.
3: هي كانت حبيبي يا عمري.
2: حبيبي يا عمري انا كل جراح فعلا بالظبط وكنت حبيب مش ايش. طيب تعالى هنكمل، انت هتكمل اغنيه والله غني لو هتكمل غني.
3: لا خلاص
2: ماشي خلاص. طيب تعالى نلعب كلمه السر. اوكي، كلمه مكتوبه قدامي اسالني شويه اسئله لحد ما تعرف ايه هي.
3: طيب حاجه بخصوص عمرو دياب برضو؟
2: لا.
3: اغنيه؟
2: لا، هي كلمه واحده وحاجه. هو مش جماد. اوكي، هو حيوان ولكن نوع معين من الحيوانات.
3: ماشي. فصيلة القطط؟
2: لا.
3: فصيلة الكلاب؟
2: لا.
3: فصيلة الطيور؟
2: لا، يعني هي بتطير بس مش من فصيلة الطيور.
3: بتطير بس مش من فصيلة الطيور؟
2: لا.
3: ما يبقى الخفاش على طول؟
2: لا.
3: بيطير ومش من فصيلة الطيور؟
2: لا.
3: لا يعني انت
2: اه يعني هو مش ايوه يعني هو من مش من فصيلة الطيور، هو بيطير مش من فصيلة الطيور. ايوه
3: ولا مش بيطير؟
2: لا لا لا بيطير
3: بيطير ومش من فصيلة، ما فيش غير الخفاش هو
2: اللي بيطير. لا هو صغيره، هي صغيره يعني في منها كبار بس هي صغيره كده.
3: الذبابة يعني ولا ايه؟
2: حاجه بقى في نفس بقى السكه بقى.
3: موس.
2: لا
3: ما هو طب اصغر ولا اكبر؟
2: إيه لا اكبر شويه، والناس بتحبها عاده يعني.
3: نحلة.
2: لا الناس بتحبها اكتر يعني، لو شافتها ممكن اه ايه ده شكلها حلو الوانها حلوه.
3: الفراشة.
2: الفراشه. الحمد لله انت قلت كل
3: بس اه الفراشة عشان فدودة وكده يعني.
2: ايوه فهي تعتبر اكتر من الحشرات مش من الطيور. طيب هسالك بقى شويه اسئله، 5 اسئله وتجاوب عليهم غلط.
3: يلا
2: ماشي.
3: اجاوب عليهم
2: غلط ولا اجابه صح. اوكي سهله قوي. اول شهر في السنه ايه؟
3: فبراير.
2: حلو. الشفت في الشغل بيكون كام ساعة؟
3: 20.
2: حلو. مية الحنفية لونها ايه؟
3: ازرق.
2: الجزار بيبيع ايه؟
3: بطيخ.
2: إيه فريق كرة فيه كام لاعب؟
3: 25.
2: ماشي. حلو قوي قوي قوي. اه زي الفل يا احمد والله نورتني ويومك حلو ان شاء الله
3: بجد. انا اليوم بيبقى جميل والله في البيت وكده لما بنسمع البرنامج بتاعك.
2: حياة ربنا انت راجل جميل. شكرا والله. ربنا يبارك لك. باي باي. باي. ماشي احنا لسه مكملين وبنشوف كده مع بعض ايه الروتين اللي انت عملته في حياتك وحاسس انه لا انا والله فادني يعني انا تمام. وحد كذا حد بيقعد يقول لك ايه consistency او الاستمراريه، انك تبقى في حاجه معينه انت عايز تحققها فتقعد تستمر تعملها حتى لو مش بتعملها باحسن شكل، حتى لو مش بتعملها اللي هو يعني المفروض الشكل اللي انت عايز تعمل بيه، بس بتعملها اللي هو بوقت قليل بشكل مش مظبوط بس بتعملها لحد ما هتوصل للنتيجه اللي انت عايزها. فلو عملت روتين في اي حاجه حتى زي ما بقول لكم في مواقف معينة في الشغل في بداية تعرفك على الناس، بقيت في ناس كده بتعمل روتين أول ما هتعرف على حد جديد. لا هو في روتين كده، هو أنا بقى مثلا هشوفه بيتعامل إزاي مع البني أدمين اللي حوالي الأول، مش هقرب قوي، هخلي فيه حذر، بقى ده روتيني في أي حد هتعرف عليه جديد بسبب الحاجات اللي أنا عديت بيها والنفع. فممكن تقولوا لنا برضو إيه وأنا استفيد من بعض. طب تعالوا نطلع نسمع أغنية سريعة كده ونرجع بقى نشوف المسجات بتاعتكم وابعتولي على 015 59 55 1006.

ماشي. أميرة بتقول لي أنا من عشاق الروتين، بتخض من أي حاجة جديدة، مع إن من وقت للتاني لازم نعمل حاجة جديدة عشان ما نزهقش. وفي ناس كثيرة جدا كده، هو أنا يومي ماشي كده متزبط على الشكل ده ومبسوطة بيه ومعنديش فيه مشكلة، أي بقى حاجة مفاجأة بتلاقيهم بيتضايقوا. يعني في ناس ما بتحبش المفاجآت، ما تحبش تفاجئها إن هو يلا بينا مسافرين، يلا بينا مش عارف نروح فين، هو ما عندوش الفكرة دي. انت لازم تبقى قايل له من قبلها بكام يوم، فهيشوف اليوم بتاعه ايه اللي هيتغير فيه عشان يحط السفرية دي او عشان يحط الخروجة دي، اللي هو ما تجيش تفاجئني ان هو ايه ده بقى، يلا يلا بينا مش عارف نعمل ايه في الشغل، ما يلا بينا نمشي بدري. لا، لو انا مرتب مواعيدي وعارف ايه اللي بيحصل ما تفاجئنيش. بيبقى بالنسبة لهم هو ده الحاجة المريحة، لما هروح لتغيير هيبقى تغيير بقرار، اللي هو انا قررت انه انا هعمل تغيير دلوقتي، اما غير كده لا. احمد عبد الجواد بيقول لي الجيم ماشي. عايز صبح على عبد الله، صباح الفل عليك. واحمد متولي، احمد السعدي، صباح الفل عليك. في برضو عبد الرحمن الكومي، صباح الفل. في احسن حاجه خليتها روتين ثابت في يومي هو الجيم، لو اليوم حلو بروح الجيم، وحش برضو بروح الجيم. ده احمد سلامه، برافو برافو والله. في عبادة، صباح الفل عليكي. في برضو الصلاة عامة وقراية القرآن برضو انها خليها موجودة كل يوم، ده حاجة المفروض أسيئة. ندى، صباح الفل عليكي يا ندى، برافو. سلمة، ماشي يا سلمة، صباح الفل. في بالنسبة للروتين ممكن يكون إيجابي، لو الواحد مثلا عايز يتعلم آلة موسيقية هو حبيبها لازم يلتزم بيها، لأن ما كنتش هعرف أني أعزف على الجيتار كويس غير لما أجبرت نفسي أني لازم يبقى ليها وقت معين أتمرن فيه على العزف. وممكن الروتين يكون إيجابي برضو لو الحد عايز يتخلص من أي عادة سيئة، أنه هو يبطلها، بمعنى أنه بيعيد برمجة عقله على حاجة أحسن. ده عبد الرحمن، وده كلام صح جدا، وكل الناس بتقول كده، سواء أنت عايز تكتسب مهارة جديدة أو تتخلص من مهارة قديمة، هي فكرة انك تجبر نفسك على الحاجة دي وتبقى مخصص لها يوم، بقى متضايق مش فاضي، هي لها وقت لازم يتعمل. وحد يمكن كان بيشبه، يعني كنت لسه شايفاه من كام يوم، ان هو مثلا بيقولك على حوار الشغل، هو الشغل ده الروتين بتاعك بتاع كل يوم، وخصوصا لو انت ليك مواعيد معينة ده انت بتنزله كل يوم، ومضطر بقى تعبان متضايق هتنزله هتروح. فاتعامل مع ده بقى على حاجات كتيرة قوي انت عايز تطورها في حياتك او عايز تتخلص منها في حياتك، انه انا كده كده هعملها، ما خلاص بقى متضايق ما تعبان مش قادر هروح اعملها زيها زي الشغل، لحد ما تبقى روتين حلو بالنسبة لك وتبقى انت عايز تعمله عادي جدا من غير ما تبقى متضايق. في ايمن، شكرا يا ايمن والله، صباح الفل عليك. بيقول لي روتين بقى عادة من 25 سنة، كل يوم الصبح بتمشى على البحر نص ساعة عشان اعرف ابدأ اليوم. برافو برافو. اي حد يعني ما شاء الله كده كده، انه اي حد ساكن في محافظة جنب البحر وبيقدر انه يبقى انا قادر اللي هو اتمشى الصبح على البحر، انه اتمشى اخر اليوم على البحر، اقعد 10 دقايق كده وانا رايح الشغل ابقى شايفه، دي اصلا لوحدها بتفرق في الشخصية بشكل مش طبيعي وبتفرق في اليوم بشكل مش طبيعي. طيب، طول حياتي بحب التغيير والمغامرات والشقلبة لحد ما اتجوزت مراتي الروتينية، خلتني روتيني زيها وخلفنا عيل روتيني وتستمر السلالة الروتينية. اسلام، صباح الفل. يعني انا حاسه ان انت يعني انت قلت لي على الموضوع ده كذا مره، ولكن في الواقع مش عارفه اقول لك ايه الحقيقه، الموضوع ده برضو بيبقى صعب شويه. او خلينا نقول ونبص الموضوع بشكل ايجابي زي ما انا معوداكم دايما، انه ده التوازن في الحياه. ما لو انتوا الاثنين بتحبوا المغامرات ويلا والتنطيط والتغيير وكده، فين الاستقرار؟ هتلاقي له اتنين يلا احنا الاتنين نسيب الشغل ونسافر مش عارف فين، يلا احنا الاتنين نروح لا، هيبقى في حد بيفرمل الدنيا، في خلاص حد منطلق بقى ايه الحياة حلوة، وحد بيقول له لا نحسبها كده، في روتين عندنا طفل نشوف الموضوع عمل ازاي. اتمنى يعني يبقى هو ده الحقيقي والحياة تكون جميلة ان شاء الله. طيب، في محمد بيقول انا عاشق للروتين وليا روتين بقى ممشي بالساعة، حتى النوم، الصحيان، الأكل، بس مبوظه دلوقتي بسبب وعكة صحية، وبعت لي صورة بامية، شوية بامية يستاهلوا بقك والله، بامية الساعة 10:30 روتين ايه ده بقى؟ روتين ايه اللي مبوظه؟ يعني جميل بس انت مبوظه بتبويظ مريب جدا، بامية الساعة 10:30 الصبح، اتمنى تكون دي من امبارح او دي بتاعت الغداء.
بس انت عاملها من بدري. اتمنى ما تخدنيش عليك ارجوك. ماشي، ابعتولي على 015-59-55-1006 ايه الروتين اللي انتوا بتحبوه او التزمتوا بيه في فترة وحسيتوا انه لا والله جاب نتيجة والدنيا كانت لذيذة جدا. ونسأل سؤال تاني، سؤال سهل علشان ايه يبقى معانا تليفون بعد الفاصل. لو في شغلك بتقدر تكتب 7 تقارير كل يوم، يبقى في السنة هتكتب كم تقرير؟ سهلة قوي. ماشي، 7 تقارير كل يوم في السنة هيبقى كم تقرير؟ احسبوها كده في السريع وابعتولي على 015-59-55-1006.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: جديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنتكلم على الروتين، وما بين ناس ما بتحبش الروتين، ما بتحبش يبقى نفس اليوم بيتكرر، عندي حاجات معينة بعملها، ما فيش أي تغيير في حياتي، الحاجات دي كلها. وما بين ناس لا، أنا بحب الروتين جدا، بحب يبقى فيه شوية حاجات كده سيستم أنا بحطه ومشي عليه ومش مضايقني خالص، ده لا يمنع من وقت ماشي عليه ومش مضايقني خالص، ده لا يمنع من وقت للتاني بقى، يعني كل كده إيه عيد وإنتوا طيبين يبقى فيه شوية تغيير، أما غير كده أنا تمام. حتى في ناس مثلا في شكلها حتى اللي هو لا، أنا بحلق نفس الحلاقة، بعمل شعري نفس الحاجة، بلبس نفس اللبس، نفس الستايل، ما عنديش فكرة إن أنا أبقى بغير، ما عنديش فكرة إن أنا طب إيه ده مجرب حاجة جديدة، مجرب لون جديد، ما لا لا لا لا لا لا لا, لا. في هيبقى عدم راحة كده اللي هو لا أنا مش هعمل. بيركب مثلا لو في عربيات معينة هو ده، ما يقدرش إن هو أبقى بغير، بعمل بركب عربيات مختلفة، ما لا ده طريقي، ما مش من الطريق ده ما مشيش من اي طريق تاني. باكل اكل معين، مش عايز اجرب اي اكل مختلف او اي اكل شكله بعيد عننا، او حتى لو سافرت اللي هو لا جيبوا لي الاكل اللي انا ما اعرفه، اكل غريب لا مش حتى مش هجرب. في ناس تبقى كده ومرتاحه وانا ما بتوتر من اي تغيير، وفي ناس لا عايز اغير. فانت عامه من اي فريق، وفي نفس الوقت لو حاجه جربتها عملت عليها كده روتين لذيذ وفادتك تقول لنا عملتها ازاي. معايا محمود.
3: يا مرحبا طارق.
2: صباح الفل يا مرحبا، عامل ايه؟
3: صباح الفل عليك.
2: كله تمام
3: الحمد لله. تمام يوم حلو.
2: ايه الاخبار كده يا محمود؟
3: قول لي كاتي بالبرنامج.
2: ما تهزرش بقى.
3: لا كاتي ده روتين، ده احلى روتين.
2: ما تهزرش بقى يا محمود بقى، الله بجد شكرا والله ربنا يخليك. قول لي طب انت بقى غير الروتين بقى بتاعي وبتاع ممنوع الجد، انت عامه شخص بتحب الروتين ولا بتحب التغيير وكده؟
3: والله بسبب شغلي كالعاده احس ان البرنامج ده كله مهندسين تقريبا.
2: ايوه انت مهندس برضو؟
3: بسبب ايه؟
2: اتفضل قول.
3: بسبب الشغل شويه روتين وشويه مش روتين، على حسب المشاكل اللي بنقابلها في اليوم.

0: حياتي 365 درجة.
1: برافو جدا جدا جدا جدا، احييك علشان بجد بيفرق. وبعدين لما انت فعلا حتى لو حاجة صغيرة. ايوه صح والله شاطر. انا بحس الحاجات اللي هي الدينية دي ولما بتقعد تستمر عليها فترة قد ايه بتحس انه في تغيير في حياتك حلو، اللي هو في تغيير في حياتك حصل من حاجات صغيرة قوي، اذكار الصبح بقيت مواظب عليها، الحاجات دي بحس انه لا هي فعلا بتفرق. ولما بتعدي كده وبتشوف الاختلاف اللي في حياتك بتقول ايه ده هي يعني ما فيش حاجة في حياتي اتغيرت غير الحاجة دي، ان انا بقيت ملتزم بيها اكتر فحياتي بقت احسن. فربنا يثبتك يا رب وتفضل كده على طول. والله دي حاجة حلوة قوي. ماشي طيب تعالى نلعب الجيم بقى وإن شاء الله تكون لحقت تحسبها. لو في شغلك بتقدر تكتب 7 تقارير كل يوم، يبقى في السنة هتكتب كام تقرير؟
0: هيكون 2554.
1: برافو عليك. طبعا أنا مبسوطة بكل الناس الذكية الجميلة اللي قالت لي أيام الشغل 5 أيام بس، فهم حسبوا ب5 أيام بس، ده ذكاء منكم رهيب، بس أنا كان عايزة 365 يوم. عادي جدا. طيب تعالى هنكمل وهقول لك قصة فيلم وانت تقول لي ايه الفيلم ده. ماشي. فيلم عن ضابط مصري بيسافر عشان مهمة انتحارية في الهند، وبيكتشف ان الفريق الأمني اللي مسافر معاه مش فريق قوات خاصة ولكن فريق الموسيقى العسكرية.
0: محمد امام.
1: ايوه
0: فيلم محمد امام.
1: ايوه
0: انا فاكره، محمد امام وحمد المرغني.
1: ايوه وكان هو من يعني في كده كده اسم البلد اللي انا لسه قايلاها الهند، فكانت
0: تمام
1: حاجه يعني افتكر.
0: لا
1: بص كانت حاجه في الهند. خلاص كده فاضل لك كلمه واحده.
0: مهمة في الهند؟ لا
1: لا
0: مهمة في الهند؟
1: لا حاجة كده نار نار بس كبيرة جدا. أولها جيم.
0: جحيم في الهند.
1: جحيم في الهند. الحمد لله. ماشي. طيب دلوقتي هسألك أسئلة ولازم إجابتك يكون فيها لون. أي لون؟
0: تمام.
1: ماشي. إيه أكتر بحر بتحبه؟
0: الأحمر.
1: ماشي. أكتر فيلم؟ مين؟
0: أكتر فيلم.
1: أيوة في فيلم يون. في فيلم
0: أبيض وأسود. أي حاجة.
1: مفيش فيلم. مفيش في أي فيلم أبيض وأسود. طب بص في حاجة فيها أسود بتاعت أحمد حلمي كان لما كان
0: عسل أسود.
1: عسل أسود حلو. أكتر لا مسلسل دي هتبقى صعبة. أكتر أغنية.
0: أكتر أغنية.
1: أكتر أغنية وحسيبك خلاص.
0: لا أغنية.
1: في أغنية بتقول كده أغنية فيها أسمر فيها أسود.
0: أسمر إسمراني.
1: الحمد لله. والله هعديها لك. يا نهار أبيض هعديها لك. ده صح جدا. ده صح جدا. صباح الفل. ربنا يخليك. شكرا جدا يا محمود. صباح الفل. باي باي. ماشي ماشي ماشي ماشي. إحنا لسه مكملين وبنشوف بقى إيه اللي بيحصل وايه الروتين اللي انتوا حابينه. طبعا عبد الله وسيف من الناس الشاطره الجميله اللي كانوا حاسبين ان هم 5 ايام عمل في السنه. طبعا سيف بيقول لي برضو ده اسمه ديسيبلين اكتر من كونسيستنسي، بس عموما الروتين مزعج بس النتيجه دايما هي التشجيع الحقيقي للاستمراريه. بقى ما بالظبط هي فكره الديسيبلين او انك تبقى منضبط او تبقى ملتزم بحاجه، ده حلو بس برضو تبقى محتاجة استمرارية. زي بالظبط الدايت، لما انت تبقى متابع مع دكتور ممكن تبقى ملتزم جدا كنت مع الدكتور ويعني مكهربك زي ما بيقولوا والمواعيد والحاجات اللي هو قايل لك عليها ماشي عليها ألف لحد فترة معينة كده، وبتحس ان هو لا خلاص بقى يعني او وصلت للجول اللي انت عايزه خلاص بقى ما عنديش استمرارية بقى، فتبدأ تبوظ فترجع تاني لنقطة الصفر. فالاتنين مع بعضين يعني الاتنين بحسهم حاجة مهمة جدا عشان توصل عامة للنتيجة اللي انت عايزها. ماشي. في لازم افطر الصبح قبل اي حاجة. اذا كلميني احكي لك حاجة على ولادة مراتي. ما تقولي عبد الله. ما تقولي دلوقتي عشان مش هيبقى معايا وقت اكلمك. ايه علاقة ولادة مراتك بالروتين؟ أرجوك أرجوك الفضول هيموتني. بقول لي ماشي. في برضو أحمد عيد بحب جدا ركوب العجل لأنه مضاد حيوي للاكتئاب والسباحة كمان، ونفسي أشتغل في التمثيل عشان مش في روتين. إن شاء الله توصل لأحلامك كلها. طيب في كمان الجيم مع الصلاة. إسلام. برافو عليك يا إسلام.

عبد الرحمن بيقول لي الروتين المستمر معايا اني بحاول اتعلم مهارات جديده طول الوقت سواء في شغلي او في حياتي اليوميه. ماشي، ده برضو من الحاجات المهمه جدا. في مين محمد فرج، صباح الفل عليك وعلى احمد وربنا يخليكوا لبعض. وبصي، الروتين اليومي ده بيجيب ملل، هو تنظيم وترتيب الشغل ده مطلوب بس لازم يبقى فيه تغيير، مع ان بسبب الروتين بقيت بصحى بدري حتى يوم اجازتي. تخيلي النهارده اجازه وبرده صاحي الساعه 6 الصبح. دي من الحاجات بقى الوحشه، دي من الحاجات اللي مش لذيذه. في عايزه برده اصبح على سامح، صباح الفل عليك سامح صادق، يعني انت حسبتها مظبوط، صباح الفل عليك. ماشي، محمد عبد المجيد صباح الفل عليك، بيقول لي برضو الجيم. في ايه ده، اياد صباح الفل اياد، 365 درجة، احنا قلنا درجة بجد، انت تعليك حاجات. ماشي، امجد بيقول لي المشي، ماشي حلو ده برضو، صباح الفل عليك يا امجد. في مين كمان؟ ماشي خلاص، انتوا كلكم خلاص يا جماعه عدوها، يعني شريف صباح الفل، يعني 365 يعني عدوها درجه من 180، يعني ها نهدى على الناس، احنا الصبح ارجوكم اهدى على الناس شويه. وبيقول انا بحب اغير طبعا، ولسه بغير شغلي النهارده اخر يوم ليا فيه، تحفه تحفه ان شاء الله يبقى تغيير للاحسن. في اسلام صباح الفل عليك، والله شكرا جدا جدا. في تقريبا يا نهار ابيض الناس اللي بعتلي الروتين الوحيد في حياتي، يا نهار ابيض، شكرا والله يا اسلام. ماشي لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، احنا والله الدنيا زي الفل واحنا هنا ناس جميله هتبسط معانا. في سعد عمران، احلى روتين البوكسنج والجيم، برافو، حاولت العب بوكسنج والله بس معرفش ايه اللي حصل يا هتسيب، ماشي حلو، ماشي ماشي ماشي يا جماعه، عدوا الدنيا. الروتين فرح النهارده، يا نهار ابيض، وبتسمعنا يا نهار ابيض، الف مبروك، الف مبروك مبروك مبروك، ده رقم اخره 891. طب كنت قلت لنا اسمك كده كنا زغرتنا ولا عملنا اي حاجه، ربنا يتمم بخير وتفرح كده وتتبسط ويبقى يوم تحفه تحفه تحفه. ماشي، ما عندنا روتين في العيله، ما ينفعش نبدا او ننهي اليوم من غير كوبايه الشاي بلبن، هايدي، فتروحي اي بيت عندنا في العيله عامه الصبح او بالليل بتلاقي طقم الشاي بلبن نازل. بحب قوي العائلات دي، بحب جدا جدا العائلات دي اللي هي عندها روتين ملوش اي علاقه باي حاجه، هو انت تروح لهم اي وقت، اي يعني العيله اللي هو اي اسره في العيله هتلاقيهم نفس الحاجه، عندنا روتين لو مسافرين هو نفس الحاجه، نفس الاكل، نفس الشاليه، نفس كل حاجه، احنا في الروتين ده. ففي الاخر يا جماعه عشان الوقت بينتهي مننا، انا بحب التوازن عامه في الحياه، ففي حاجات بتبقى محتاجه روتين سواء عشان توصل لنتيجه معينه او لهدف معين انت حاطه، فبالتالي انت بتبقى محتاج انك تبقى ملتزم شويه بشويه روتين بشويه حاجات لازم تعملها، فده طبيعي، ولكن بيبقى فيه حاجات محتاجه شويه من تغيير منك، تغيير بقى في حاجات في شخصيتك، انت حاسس ان هي بقت بتضايق الناس اللي حواليك، تغيير في مهاراتك، تطور منها، تتعلم حاجه جديده، تكتشف حاجه مختلفه، يعني طول ما يسمح لك الوقت ده تعمله، فهو التوازن. وزي ما كنت بقول لكم من شويه ما تستهونوش برده باليوم العادي الهادي الجميل، فنتمنى اي تغيير او اي مفاجات تحصل في حياتنا ان شاء الله يا رب تبقى للاحسن وللاحلى وتبقى مفاجات حلوه. ماشي، ان شاء الله بدايه اسبوع تبقى حلوه عليكم بقى، واشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد، كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: يعني ايه جيمر؟
7: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
6: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
8: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
6: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
7: هيدخل في كل المجالات.
6: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
8: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
6: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
7: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
6: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
9: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
10: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
9: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات على المملكة العربية السعودية وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة.
2: أعضاء مجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين على السعودية ويشددون على أمن الملاحة.
1: وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين.
2: وزير الخارجية يلتقي مرشحة غيانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الراسخ للأمم المتحدة ومنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
2: اليوم فتح باب الحجز ل 25,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي.
1: جهاز تنظيم الاتصالات يعلن عن ضوابط جديدة لحماية الأطفال وتعزيز الأمان الرقمي على منصات التواصل.
2: هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية تنظم دورة تدريبية إقليمية حول توظيف وتأهيل أطقم تشغيل مفاعلات البحوث لتعزيز الأمان النووي.
1: الإسكندرية تنهي استعداداتها لاحتضان مؤتمر الهوية الوطنية بمشاركة 450 شابا من مختلف محافظات الجمهورية.
2: الثقافة تعلن إطلاق فعاليات المرحلة السابعة لمشروع المواجهة والتجوال من أرض أسوان.
1: غدا بدء فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة بمكتبة الإسكندرية.
2: ريال مدريد يلتقي أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني.
1: طقس اليوم حر رطب نهارا ورياح وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

عن الشاقمة. سبتلكوا الأغنية شوية. صباح الفل عليكم، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة مع ندى فليفل كل حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. اضبطوا ساعتكم، تعالوا هنا اعرفوا حظكم النهاردة هيكون يا ترى بيقول إيه. أنا عايزة أعمل لكم شوية سسبنس. طيب جماعة، طبعا أنا بكون سعيدة الحظ الأولى، والنهاردة مطلوب مني رقم 13 محجوز يمينة رفعت، معلش لما أخذ لميزو وهو صديقنا الصدوق وزملنا هنا في نجوم أف أم من الكنترول روم، ولكن أنا مش عارفة تحديدا ميزو بيعمل إيه، هعرف في البريك أقول لكم. ولكن عشان تعرفوا حظكم النهاردة بيقول إيه برقم تبعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تعرفوا بيه حظكوا بيقول ايه. احنا هنبتدي باغنية فيروز علشان كل الناس اللي بتطلب دايما فيروز، وعلشان انا بحب فيروز، معلش بقى شوية انانية في الموضوع. فهنبتدي بيسعد صباحك، وبعدين نرجع اقول لكم حظوظنا النهاردة بتقول ايه. يسعد صباحكم.

وخطره، اوبا!

استاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم FM ونجوم FM TV.

طيب يا جماعة، صباحكم زي الفل. احنا لسه بنبتدي حلقتنا النهاردة على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. معايا لستة أرقام من أصدقائنا العزاز الجمال اللي بيطلعوني مش تخينة في الكاميرا من الكنترول روم، فمعلش استأذنكم يعني يا جماعة. كده كل اللي بيبعتولنا أرقام هنحط أصدقائنا الأول علشان أنا من غيرهم مش هطلع على التلفزيون. فأولا هشوف رقمي أنا، معلش يعني عشان ده سلو البرنامج، سلو بلدنا. فأنا رقمي، أنا هختار رقم، اختار رقم 5، مش عارفة ليه ولكن هختار رقم 5. شوف كده رقم 5 هيجيب لي ايه، وبعدين بقى ايه نروح بقى. يلا بينا. مش عارفة علي يلاهي، مش عارفة علي مزيكا. طيب طلع في حظي حاجة مصرية جدا بحتة، مثل مصري يقول لك المكتوب على العين، المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. ده اللي طلع في حظي، فأنا أعتقد أنه أنا موافقة، مش أعتقد هو أنا موافقة، لأنه أنا ما عنديش حاجة، ما عنديش أوبشن أصلا، ما وافقش يعني. أي حاجة مكتوبة عليا أنا لازم أشوفها. فبس أنا باخدها، اللي عايز بقى ياخدها بأنه مثل أوكي، اللي عايز ياخدها بأنه انه مصدق في انه كده كده اي حاجه مكتوبه له هتحصل، فتمام يعني. اي حد بقى عايز ياخدها باي طريقه ياخدها، ولكن انا بالنسبه لي بشوفها انه كده كده لو حاجه مكتوبه لك وحاجه بتاعتك هتجيلك، حاجه مش بتاعتك مش هتجيلك. انا باخدها من الحته دي، حته كده ايمانيه بحته يعني. كل واحد بقى ياخدها من الحته اللي هو عايزها. طيب انا عندي لستة الارقام. ميزو مهندس الصوت رقم 13، اختار رقم 13. فانا نشوف لميزو رقم 13 هيجيب له ايه. يا رب خير. طب يا ميزو، طلع في حظك حاجة تنسب الى ويليام شكسبير. انا مش عارفة ليه تنسب، يعني هي ليه مش ويليام هو اللي قالها يعني، يمكن هو قال ماشي. اعطي حبك لمن يهتم لسعادتك، وأعطي صداقتك لمن يكتم سرك، وأعطي ظهرك لمن يتجاهلك. يعني جماعة هطلع بريك واجيلكم كنترول واشوف بقى مين اللي بيعمل الحاجات دي. اوكي هقولها تاني. أعطي حبك لمن يهتم لسعادتك، الشخص اللي بيهتم بسعادتك اديله حبك واديله وقتك، اديله اهتمام. وأعطي صداقتك لمن يكتم سرك، اكيد يعني فيهاش كلام. وأعطي ظهرك لمن يتجاهلك. يتجاهلك يا باشا، تجاهله ما فيهش يعني. مش ده الحظ اللي طلع في رقم 13 لأي حد برضو هيطلب رقم 13؟ ده حظ ميزو النهاردة. ياريت ميزو تقول لنا هل دي حاجة ليها علاقة بأي حاجة بتحصل في حياتك دلوقتي ولا لأ، عشان دي الحتة المفضلة بالنسبة لي، إن الحاجات دي related لأي حاجة بتحصل في حياة الواحد دلوقتي ولا لأ. لأن أنا بحس اصلا فكره البرنامج كلها عن كده، انه لما بتفتح الكوكي ويبقى الفورتشن كوكي بتاعت زمان وتلاقي جواها رساله النهارده، رساله اليوم، حظك اليوم، الحاجات اللي هي عامله كده دي، بتحس ان هي موجوده بس عشان تديك فكره، تنور لك حاجه صغيره، او تفكرك بحاجه، او تديك رساله بوهيميه جدا، راندم عشوائيه جدا، انت مش عارف مصدرها ولا عارف اي حاجه، بس ممكن تبقى حاجة تنور كده اللي هو ايه ده، دي ليها علاقة بكذا اللي انا كنت لسه بفكر فيه امبارح. انا بقى بحب اللحظة دي جدا جدا. ليه؟ لانه هي انت مش عارف ان دي هتجي لك النهاردة، فدي من ألذ الحاجات. تاني رقم معانا وهو اسلام اسماعيل، وهو طالب رقم 8، وده مخرج البرنامج، فانا يعني زي ما انتم شايفين من جبارة ان انا اعمل كده. ماشي. رقم 8 الاسلام، يلا بينا. اوكي، وطلع في حظك حكمه، ولكن انا مش عارفه ايه اللي طلع في حظك، انك مخرج يعني في قاعد طول الوقت على الكرسي ولا ايه، ولكن طلع في حظك ان الحركه بركه. فهل ده معناه ايه؟ انا مش عارفه ده معناه ايه، انت اللي هتقول لي ده معناه ايه. غالبا نقوم من على الكرسي شويه، تمشى في كنترول روم، اعمل حاجات غالبا يعني. طيب رقم 8 طلع في حظه ان الحركه بركه، فبعتوا لي وقولوا لي عايزين كمان تعرفوا حظكم النهارده بارقام ايه، زي اصدقائنا لما عرفوا حظهم النهارده. ولسه كمان باقي معانا محمد امين وتوفيق، ولكن انا مش عارفه توفيق رقمه ايه، هنعرف بعد البريك. ولكن بعتوا لي على 015 595 5006 رقم الواتساب. too late.

طيب احنا لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه بنشوف في ارقامنا وفي حظوظنا طلع ايه النهارده يا ترى يا هل ترى. ابعتوا لي على 0155955006 رقم تكونوا حابين تعرفوا حظكم بيه تتفائلوا بيه وحاسين انه رقم عشوائي عادي مش لازم تبقوا تتفائلوا بحاجه يعني بس رقم عشوائي حتى كده جربوا تفتحوا بيه تلفوا بيه عجله الحظ النهارده وتشوفوا حظكم ايه. بس تنويه سريع جدا يا جماعه البرنامج ده ملوش اي علاقة بأبراج ولا انا برجي كذا بشوف حظي لا مفيش كلام ده احنا بس يعني هو كله مستوحى من الفورتشن كوكي اللي كانت مفتاحها زمان كده ويطلع لك حظك اليوم النهاردة بيقول ايه والحاجات دي يعني كله عشوائية وحظ يعني فانتازيا كده فانتازيا لذيذة جميلة. طيب تعالوا نشوف رقم واحد لمحمد امين هيقول ايه يلا بطول. مش عارفه الحاجات النهارده هي حكم وأقاويل مأثورة وحاجات كده فطلع في حظك الصديق مرآة صديقه نو كومنت مديش حاجه ولا صديق مرآة صديقه بس عامه هو بجد دي حاجه صح لان انا بحس يعني انا لسه دي حاجه حاصله معايا اكشلي الاسبوع اللي فات يعني شفت بتقابل ناس جديده مثلا في مواقف معينه وبعدين ما بتبقاش عارف قوي هو الناس دي تعرف منين شخصيتها عامله ازاي او تعرف منين هي ناس عامله ازاي يعني انا بالنسبه لي عادي ناس لسه مقابلاهم في قاعده ومش عارفه احدد هم باينين من بره ان هم تمام ولزاز وكده بس انا مش عارفه احدد قوي هم عاملين ازاي او هم يستاهلوا ثقه ولا لا او هم يستاهلوا يتحطوا في الدايره بتاعتي ولا لا وبعدين بقى تكتشف ان السوشيال ميديا ووجود الناس دي حوالين الناس التانية سوشيال ميديا ليه لانه السوشيال ميديا بتبين لك الناس دي دوائرها مين القريبه بيتصوروا مع مين على طول طول الوقت مين هم صحابهم اللي على طول في مع انه ده مش مقياس برضو ولكن الكلام اللي بيتكتب ان هو best friends كذا كذا مش عارفه ايه خاصه بتفهم انه دول ناس اصحاب فبتفهم منهم لو انت عارف الناس الاصحاب دول الاولانيين وعارف من مواقف معينة هم عاملين ازاي عارف الكلام اللي بيتقال عليهم عادة انت متأكد منه علشان انت عديت بمريت بحاجة معينة فيه برضو مش اللي هو بتسمع كلامه خلاص وبتصدقه يعني فبتبقى اللي هو ماشي فانت صاحبهم فانت غالبا شبههم في الحتة دي او فانت غالبا منها حاجة ممكن تبقى ظلمة ساعات على فكرة يعني عادي ممكن تبقى هي برضو هي حاجة سبجكتف قوي يعني هي حاجة بجد ما هيش يعني على حسب قوي نسبية جدا يعني ان انت تبقى لان ممكن حد يبقى في شلة معينة وفي دايرة معينة بس هو مختلف في حاجات معينة من التفاصيل من السلوك من الشخصية بتاعته عاملة ازاي ولكن هيبقى في حاجة متشابهة وإلا انت هتبقى قاعد في الدايرة دي ليه هو برضو فيها حتة كده اللي هو طب ما انت غالبا طالما انت صاحبه قوي كده فانت غالبا شبهه شوية او طالما انت صاحبتها قوي كده فانت غالبا ممكن تبقي بتحبي الكلام والنم زيها مثلا بس برضو تحرر الدقة علشان دي ممكن تبقى حاجة ظلمة شوية للناس يعني ممكن تبقى حاجة تديك مساحة كده تحكم بشكل عام الأول مبدئيا لكن ما يبقاش حكم نهائي يعني تبقى فاهم انه ايه هخلي بالي من الحتة دي لو لقيت ان هي مش موجودة يبقى انا حكمي كان الاول غلط هخلي بالي من الحتة دي لو لقيت ان هي موجودة يبقى انا غالبا كنت صح مثلا بس ما يبقاش حكم صارم يعني كده من الاخر. طيب احنا نطلع بريك وارجع بقى اقرا المسجز بتاعتكم لان انا كده ما اصدقائي اللي بيسمعوني انتوا بعتين يا لهوي طيب انتوا بعتين ارقام كتيره قوي فانا هرجع اصبح عليكم واقول لكم الارقام بتاعتكم دي يا ترى بتقول لكم ايه واصبح على كل الناس الجميله بقى ايه صحاب البرنامج وصحابي ونرجع تاني بعد تامر عاشور فكركم بارقامنا 0155955006 رقم الواتساب.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: صباح الفل، لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا جماعة في اغنية كده لما غني بتعلق معاكو الموضوع بيبقى لذيذة. صباحكم زي الفل. تعالوا نقرأ مساجز بتاعة الناس اللي بعتلنا. ماشي، صباح الفل عليكم. صباح الفل عليكي يا ندى. حابب أقول لصاحبي مصطفى النهاردة أول يوم شغل ليه، حابب أقوله ربنا يوفقك وأشوفك أحسن واحد في الدنيا، وحابب أعرفك إنك مش بس صاحبي، أنت أخويا ورب يكون بيسمعنا. الله، إيه المسج الحلوة دي. ممكن اقول حاجه بجد، الصداقات اللي بتبقى عامله كده دي حلوه قوي، يعني بجد ربنا يحميكوا ويحفظكوا ويخليكوا لبعض. وهو اصلا فكره ان انت بتبعت المسج وانت مش عارف هو بيسمع ولا ما بيسمعش، بيسمعنا يعني ولا ما بيسمعناش، حاجه جميله. يا رب يكون سمع المسج او انت سجلتها له مثلا. لو عايزني اقراها لك تاني عامه هقراها لك تاني، عشان حاجه جميله عامه ان انت تبقى بتتمنى لحد صاحبك خير وهو حتى ما يعرفش. يعني تمام. يعني صباح الفل يا ندوش، قولي لي حظي ايه برقم 10 شهر عيد ميلادي. دي من مارتا حليم. تعالي نشوف لك رقم 10 بيقول ايه. ايه ده، رقم 10 في حاجة؟ طب كاتبين الحاجات دي والناس من الكنترول روم بيطلبوا حاجة. ماشي، مثل صيني لحد اسمه لاو تسو. لاو تسو، ولاو تسو ده هو فيلسوف وحكيم صيني قديم ينسب إليه تأسيس الفلسفة الطاوية، تاوزم. يعني ايه تاوزم؟ مش عارفة. ويعتقد أنه عايش في الصين في القرن السادس قبل الميلاد تقريبا. والتاو أي الطريق أو المسار الطبيعي للكون. نحن محتاجين نقرأ بقى الرجل ده قال إيه. طب نشوفه بقى الحاجة مفيدة ولا إيه. المعلم يفتح الباب لكن عليك الدخول بنفسك. إيه ده، لأ ده ما قالش كده، معلش يا جماعة أنا لخبطت المثل. قال رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. الرجل ده قال كده، اللي هو اللاو تسو ده قال كده. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. وأنا أعتقد أن دي يعني ما يعني هي حاجة بديهية، بس هي حاجة صح قوي، لأنه الواحد ساعات بيقلل من قيمة الحاجة البسيطة، يعني الخطوات الصغيرة أو النجاحات حتى الصغيرة. قيس على كده بقى في حاجات تانية كتير قوي، يعني خطوة صغيرة يقولك طب ما أنا يعني دي حاجة، يعني اللي هو ايه العبط ده، انا لو خدت الشغلانة دي ولا لو كتبت المقالة دي هتفرق معايا في مستقبلي، وانا يعني لو عالجت فلان ده هيفرق معايا في مستقبلي. في حاجات كده ساعات الواحد بيقلل منها ومش بيبقى عارف ان هي جزء كبير قوي في مشواره علشان سبب معين هو مش شايفه، لانه هو ربنا مش هيخليك تبقى شايف كل الحكمة من كل حاجة. اصلا في حاجات انت مش بتشوف الحكمة بتاعتها هي اللي بتحصل لك، وفي حاجات بتشوف الحكمة بتاعتها بعد كده، وفي حاجات ما بتفهمش الحكمة بتاعتها دي جاية منين، في حاجات بتفهم الحكمة بتاعتها في وقتها. فهي تقسيمة كده معينة ان انت مش شرط ان انت تبقى شايف الخطوة اللي انت بتاخدها دي الصدى بتاعها في مشوارك عامل ازاي دلوقتي، مش شرط. لكن هي بتبقى اكيد اكيد طالما هي حصلت فهي ده احسن سيناريو يحصل عشان يعلمك حاجة for a reason انت مش عارفه، او عارفه بقى بعدين، او مش هتعرفه خالص على حسب. فجزء منها انه ممكن تبقى ما يفرقش حاجة في الكارير بتاعك مثلا الخطوة دي، لكن تفرق حاجة في ان هو يعلمك behavior معين، سلوك معين، يعلمك صبر معين، يعلمك او يعرفك بحد يفرق معاك بعد كده، في سبب هيبقى حاصل عامة. فالخطوة اللي الواحد بيبقى شايفها دي ساعات ان هي خطوة عادي يعني في المشوار كله هيتفرق ايه، لا الخطوة دي هي اللي ساعات اصلا بتبقى السلمة الاساسية جوه كل مشوار. فكر فيها انه هو عدد سلالم كبير جدا جدا، مستحيل من غير واحدة من السلمة دي السلم كله على بعضه يتكسر لو في واحدة منهم ناقصة في النص. فكر فيها كده. لاو تسو قال رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وأنا موافقة جدا على الموضوع ده. مارتا لو بتسمعي قولي لنا، يا رب يكون بنطق اسمك صح برضو. صباح الخير يا أطيب إنسانة جماعه والله شكرا قوي. قلت لكم انا ممكن ابقى شريره من جوايا وعامله لكم تويست واجمل ورده في البستان. والله ربنا يخليك جدا. ده من مجدي. شكرا يا مجدي على الكلام الحلو ده. والله مورنينج ندوش glad to see a smile on your pretty face again. والله شكرا. واضح ان انا يعني برضو اتقال لي كده النهارده ان انا كنت مضلموها عليكم الايام اللي فاتت. طيب وبرضو كاتبه كلام جميل شكرا قوي والله. يا وصال صباحك زي الفل. وعايزه رقم 9. تعالي نشوف لك رقم 9 بيقول ايه. اوكي حد انا مش عارفه اقرا اسمه بس هو فيلسوف يوناني ديموقريتس بس هو بالانجلش اسمه حاجه تانية بس هو ديموقريتس يعني ده بالعربي غالبا. وهو فيلسوف يوناني وبيعتبر ان هو من اوائل الفلاسفه اللي طرحوا فكره ان الماده الحاجه الماديه الفلوس او كده بتتكون من جزيئات لا من الواضح ان هي مش الماده اللي انا فهمتها تتكون من جزيئات صغيره جدا غير قابله للانقسام فتسمى بالذرات. اوكي واضح ان هو فيلسوف فعلا. طيب الراجل ده قال ايه بقى؟ السعاده ليست في الممتلكات ولا في الذهب، السعادة تسكن في الروح. وصل ده لايق معاكي جدا عامة يعني. طيب ديموقريتس ده قال ايه؟ السعادة ليست في الممتلكات ولا في الذهب، السعادة تسكن في الروح. وانا اقدر يعني اثني على هذا هذه المقولة. ليه بقى؟ علشان يعني ما اعرفش في حته كده اللي هو ما يعني عشان يمكن انا جايه من الحته دي الفتره اللي فاتت للي عارفين واللي بيسمعوا بعد شهر لما بيبقى عندك حد مثلا ولسه متوفي قريب او حاجه، فانت زياره المقابر دي وزياره المكان وفكره الوفاه عامه وفكره ان الشخص في الاخر يعني حتى بتكلم امبارح مع مامتي بتقول لي عادي ما حدش بياخد حاجه معاه وده فعلا بتحس انه هو لو السعادة جاي من الحاجات دي فهو لو انت مجرد من الحاجات دي طب هتعيش ازاي؟ طب هتبقى سعيد ازاي؟ وفي الاخر هو انت اصلا بتروح يعني بتكون فاضي بتكون فيش حاجة. فانت لو ما عشتش سعيد بسبب حاجات مش مادية بسبب حاجات معنوية بسبب حاجات في روحك انت بسبب نظرتك للحياة عامة انت مش تعرف تعيش غالبا يعني مش تعرف تعيش فعلا يعني. لانه مش هتبقى عندك حاجة بتحس ان هي دي خليك عارف تبص على الحياه بنظره بعين حلوه بنضاره حاسس ان انت معاك حاجات كتير قوي وغني جدا على فكره.

هاي ندى، ازيك؟ رقمي المفضل رقم 7. ده من ندى. يا رب يا ندودة يكون رقم جميل. ممكن أغنية تو ليت؟ حاضر، احنا لسه سامعين حالا تو ليت، فمش هينفع، ولكن يعني طول الوقت تو ليت شغال على نجوم فم. طب انا عايز اقرا كده كم مسج بس قبل ما، وفي كذا حد عايز رقم 7، فممكن نحط كل الارقام بتاعت 7 مع بعض عشان خلاص وقت الحلقة بيخلص. بس لازم اصبح على ايويا طبعا، عشان بجد في ناس كده معينة يا جماعة، اللي هو حتى لو انتوا في ايام بتفوتوها، لا ببقى اللي هو عايزه اصلا اجي اصبح عليكم، كانكم صحابي كده، اللي هو اجي صباح الخير، كنفاني صباح الخير، احمد السعدي صباح الخير، مهموها صباح الخير، مين رفعت صباح، يعني انا عارفكوا بالاسم وعارفكوا اللي هو انتوا اصدقاء البرنامج، بس اصدقائي انا كمان، يعني لان انتوا طول الوقت بتبعتوا وطول الوقت بتشجعوا وطول الوقت، فشكرا قوي لاي حد، واي حد انا نسيته انا اسفه، ولكن شكرا يعني كل الناس اللي بتعمل كده. صباح الفل يا ندودة، يسعد صباحك انت يا قمر. وايوه بقى الضحكه الحلوه رجعت تاني، واضح ان انا اللي انت منوره طول الوقت يا ندودة، سواء مبتسمه ولا مكشره. شكرا والله، بس ضحكتك حلوه، فصحتي خيكي مبتسمه وبتحكي على طول. حاضر، تعالي نشوف رقم 2 ليا انا بقى، ويا رب يكون مفهوم. حاضر، هشوف لك رقم 2. في حد تاني عايز رقم 2 مع ايويا؟ عشان بس ايه، نبقى مره واحده كده، مرة واحدة عشان فيش وقت، مش عشان كلفتها يعني. ماشي، هنشوف رقم 2 بعدين نشوف رقم 7. تعال نشوف ايويا رقم 2. طب دي مفهومة، بس هي مش غريبة عن اللي بيطلع لك في العادي. ففي حاجة في حياتك الفترة دي، ايه؟ ما فاتك لم يخلق لك، وما خلق لك لن يفوتك. انا دي بالنسبه لي ممكن حكمه اعيش بيها حياتي كلها واصدقها وبقولها لكل حد، لانه ساعات الواحد

ينساها وبيبقى حاسس اللي هو يا ساتر انا لو كان جالي بس الحاجه دي كانت خطيره كانت هتغير حاجات كتير قوي، او هي ليه مش عايزه تيجي. والواحد يبقى متضايق قوي لو بيحاول في حاجه بقاله كتير قوي وحاسس انه ايه ده الحاجه دي مش بتيجي الحاجه دي مش بتيجي. انا بحس انه لما بتقول لنفسك حاجه زي كده المقوله دي تحديدا خلاص بتبقى تمام، يعني كانه في حته كده معينه جواك بتبقى اللي هو ايه مرتاحه كده وسبت ايدك سبت ايدك وانت قاعد. ما فاتك لم يخلق لك وما خلق لك لن يفوتك. خلي بس عندك ايمان ان الحاجه بتاعتك دي لو بص لو الناس وقفوا على شعر راسهم عشان ان هم يخلوا الحاجه دي ما تجيلكش هي هتجيلك برضه. بالعكس ده ربنا اصلا هيخلي ان وقفهم ده ضدك مثلا هي اللي تجيب لك الحاجه اسرع مثلا لو الحاجه دي مكتوبه لك اصلا. يعني انا بحب افكر فيها كده ومريحه قوي لما بتفكر فيها كده. ده كان رقم 2. فنشوف بقى رقم 7 لندى. وصباح الفل يا ندى، انا يومنا ببعت لك على طول ندخلك معانا في يا سلام يومنا صباح الفل. ايوه طبعا بتبعتي على طول. حظي رقم 7 وهو النهارده فقره بالصدفه. لا فقره بالصدفه يوم الثلاث. طيب مين تاني بعت رقم 7 بس عشان ايه الوقت ايه ده. صباح الخير يا عمر انا بحبك قوي، ممكن تشوفي حظي برقم 8 لانه الشهر اللي تعرفت فيه على الكراش واسمي دعاء فتحي. ردي ممكن، انا بس حبيت اقرا المسج حتى لو مش هلحق اقول لك الرقم. طب ممكن تشاركينا عملتي ايه مع الكراش؟ بس دي حاجه انا بحب التي قوي يعني، تعالي قولي لي بقى اللي حصل. طيب صباح الخير يا ندى، عايزه اعرف حظي رقم 7 ده رقم اخره 308. مش عارفة مين ندى برضو. ندى برضو. طيب كل الندهات عايزة تعرف حظها رقم 7 غالبا. سامح بصبح عليك صباح الفل حتى لو ما لحقتش. سامح من اسكندرية ماشي. طيب يا جماعة كل اللي عايز رقم 7 تعالوا نشوف رقم 7 هيقول ايه. وكمان مين رفعت عايزة رقم 7 يبقى 7 بقى. الإقبال على 7 تاريخي يا فندم، عندك حق والله. هو رقم 7 في حاجة النهاردة، يعني اللي عنده حاجة في رقم 7 يستنى بقى. طيب رقم 7 من الصعوبات تنمو المعجزات. ومين اللي قال الموضوع ده؟ جون ديلابروير، ده كاتب وفيلسوف فرنسي طبعا، مش محتاجة أقول أنه فرنسي. قال من الصعوبات تنمو المعجزات. لأي حد بيعدي في وقت صعب، لأي حد بيعدي في محنة، دي الحاجة اللي بتطلع أحلى حاجة بعد كده. يعني أنا لما بشوف حد أصلا من الناس اللي حواليا أو لما أنا شخصيا، بس وانت في الموقف بيبقى صعب تشوفها كده، بس لما تشوفنا حد من الناس اللي حواليك بيعدي في وقت صعب قوي بتبقى كده في حتة من جواك انت بتسبورت وبتقف معاه وبتسنده، بس في حتة من جواك تانية بتبقى مبسوطة له. او انا ببقى كأني شايفة لقدام شوية عشان ببقى حاسة انه اوكي هو بيكبر او هو في مرحلة نمو في حياته بتحصل دلوقتي وبقيت احبها جدا بقيت استمتع بيها جدا. معرفش ده كبر ولا ايه، وبس في حتة كده اللي هو ماشي انت بتعدي في حاجة صعبة بس عارف تتعامل وواقف على رجلك. فأنا مبسوطة بالحد اللي أنا هشوفه كمان شهرين كمان ثلاثة كمان خمسة عشان هتطلع حاجة كده مثمرة كده، في حاجة هتحصل كده في الشخصية هتخليك تنمو هتخليك تكبر هتخليك شخص أحسن هتخليك النسخة من نفسك أنت نفسك تشوفها أو كان نفسك تشتغل عليها. ف طيب شكلك نسيتي في أصدقاء البرنامج يا ندى. شكرا، ده حد زعلان بقى. يا لهوي يا لهوي بتاعت إسلام فوزي. إسلام سليم ده ما قدرش أنسى طبعا، ده أنت صديق البرنامج اللي بتقولي كل إيه يوم ثلاث حلو عليك يوم حد حلو عليك. لا ما قدرش والله، عشان كده قلت سوري للناس اللي أنا نسيت أقول أسمائها ولكن أنتوا في قلبي. حلو قوي حلو قوي. شكرا يا ندى، ده من ندى. وحد تاني كتب لي برضو شكرا رقم 19 ومتضايق قوي. انا اسفه والله، انا هقول لك رقم 19 المره اللي جايه او هيبقى حرف بقى لما تبعتيه المره الجايه. شكرا لكل حد بعت. سعد عمران رقم اخره 133. كمان زياد اشرف صباح الفل عليك، انا على الاقل بس اصبح عليكم يعني. رقم من بره مصر برضو كان طالب رقم 7 اخره محمد كناوي. اسمي شهد صباح الفل عليكي. مجدي من
مجدي واسلام، صباح الفل عليكم. اسفه ان انا مش لحق اقول لكم الارقام، واي حد بعت وانا ما لحقتش اقول له، لكن يوم الثلاث هيبقى حلقه جديده الساعه 11 الصبح من حد وثلاث، من 11 الصبح ل 12 الظهر مع ندى فليفل. دي كانت حلقه النهارده، هسيبكم مع تامر حسني، لولاك حبيبي، ويومكم جميل. باي باي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: عادل. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
2: الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى توصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية.
1: الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها.
2: مدير الاستخبارات الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر القطع لأي مساس بسيادة الصومال أو وحدة وسلامة أراضيها.
1: مدير الاستخبارات الأمريكي يشيد بدور مصر المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
2: مصر تدين الهجمات على المملكة العربية السعودية وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة.
1: أعضاء مجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين على السعودية ويشددون على أمن الملاحة.
2: وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويبحث مع تعزيز العلاقة بين البلدين.
1: وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة.
2: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الراسخ للأمم المتحدة ومنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
1: اليوم فتح باب الحجز ل 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي.
2: جهاز تنظيم الاتصالات يعلن عن ضوابط جديدة لحماية الأطفال وتعزيز الأمان الرقمي على منصات التواصل.
1: الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستضافة مؤتمر الهوية الوطنية بمشاركة 450 شابا من مختلف محافظات الجمهورية.
2: الثقافة تعلن إطلاق فعاليات المرحلة السابعة لمشروع المواجهة والتجوال من أرض أسوان.
1: غدا بدء فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة بمكتبة الإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي جمعاتكم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: ملكيش حل مل

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك ونزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم أف أم.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية.
2: الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى توصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية.
1: الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر القطع لأي مساس بسيادة الصومال أو وحدة وسلامة أراضي.
1: مدير الاستخبارات الأمريكية يشيد بدور مصر المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
2: وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الراسخ للأمم المتحدة ومنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
2: رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بقرية إقهص ببني سويف.
1: فتح باب الحجز ل 25,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي والإسكان تؤكد أن المنصات الإلكترونية تعمل بكفاءة لحجز الوحدات الجديدة.
2: الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستضافة مؤتمر الهوية الوطنية بمشاركة 450 شابا من مختلف محافظات الجمهورية.
1: الثقافة تعلن إطلاق فعاليات المرحلة السابعة لمشروع المواجهة والتجوال من أرض أسوان.
2: غدا بدء فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة بمكتبات الإسكندرية.
1: وكالة بلومبرج تؤكد أن مصر تستعيد إرثها التاريخي وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العلاجية.
2: فلكيا بدء موسم الخريف الأربعاء المقبل ويستمر 89 يوما وعشرين ساعة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: مزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم شغالي نجوم أف أم
2: بياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: دلوقتي تقدر

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
2: الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية.
1: الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة الصومال أو وحدة وسلامة أراضي.
1: مدير الاستخبارات الأمريكية يشيد بدور مصر المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
2: وزير الخارجية يلتقي النظيرة التنزانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الراسخ للأمم المتحدة ومنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
2: رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثة بمجلس الوزراء بقرية إقفهس ببني سويف.
1: فتح باب الحجز ل 25,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي والإسكان تؤكد أن المنصات الإلكترونية تعمل بكفاءة لحجز الوحدات الجديدة.
2: الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستضافة مؤتمر الهوية الوطنية بمشاركة 54 شابا من مختلف محافظات الجمهورية.
1: الثقافة تعلن إطلاق فعاليات المرحلة السابعة لمشروع المواجهة والتجوال من أرض أسوان.
2: غدا بدء فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة بمكتبة الإسكندرية.
1: وكالة بلومبرج تؤكد أن مصر تستعيد إرثها التاريخي وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العلاجية.
2: فلكيا بدء موسم الخريف الأربعاء المقبل ويستمر 89 يوما وعشرين ساعة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: علي. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها.
2: مدير الاستخبارات الأمريكية يشيد بدور مصر المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات.
2: رئيس الوزراء يشدد على ضرورة مواصلة العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
1: الإسكان تؤكد أن المنصات الإلكترونية تعمل بكفاءة لحجز الوحدات الجديدة.
2: استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها.
1: وزير الصحة يناقش مع اللجنة الاستشارية العليا لزراعة الأعضاء استراتيجية توسيع قاعدة المتبرعين بالكلى.
2: وكالة بلومبرج تؤكد أن مصر تستعيد إرثها التاريخي وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العلاجية.
1: هيئة قصور الثقافة تعيد إصدار سلسلة كاتب ورسام صغير لإبداعات الأطفال.
2: فلكيا بدء موسم الخريف الأربعاء المقبل ويستمر 89 يوما وعشرين ساعة.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال. وميت فل 14 حلقه جديده من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام. وانا قاعد كده وبتاع حسيت فجاه ان انا قاعد زي الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود مفكرنا الرائع، واللي انا برفض دايما كلمه في المفكرين والاسماء الكبيره ارفض كلمه الراحل، لانه رحل لفين؟ يعني يقول لك رحل عن دنيانا. قد يكون الرحيل ده بيبقى بالجسد، لكن عمليا الافكار باقيه، خصوصا في حاله انه يبقوا مفكرين كبار. فالقعده دي كانت زي قعده الدكتور مصطفى محمود كده، ما كان يقعد ويرجع ويتحرك وحاجات زي كده، الله يرحمه ويحسن اليه. طيب انا من الناس المتحمسه بالمناسبه للمسلسل اللي هيتعمل عن الدكتور مصطفى محمود، وحماسي برضو جزء كبير جدا منه لانه حمزه العيلي هو اللي هيجسد الشخصيه بتاعه الدكتور مصطفى محمود، وحمزه من الممثلين المذهلين، طاقة تمثيل غريبة جدا يا ميدو، ممثل مهول. يعني لو انت عاوز منتهى التراجيدية هتلاقي حمزة العيلي، منتهى الكوميديا من غير اسفاف ولا تكلف ولا اللي يسموها القلش هتلاقي حمزة العيلي. لو عاوزه شرير هتلاقيه شرير، طيب طيب، منكسر منكسر، طبيعي طبيعي، عالم هتلاقي، مفكر هتلاقي، يعني حمزة يقدر يجسد كل شيء فعلا، مش هزار يعني. فانا ببقى يعني كنت سعيد جدا لانه انا فاكر مره كلمته قلت له كان لسه بيفكروا وكان اسمه من ضمن المرشحين لبطوله المسلسل وتجسيد دور الدكتور مصطفى محمود، فقلت له والله يا حمزه انا لو اقدر انا اللي انتج المسلسل ده واخليك انت. قعد يضحك، يا حبيبي ربنا يخليك، تعرف حمزه صوته عميق، يا حبيبي ربنا يخليك، يا حبيبي يا حبيبي يا يوسف ربنا يخليك. فحمزه جميل وموهبه عظيمة. بالمناسبة مصر مليانة مواهب مهمة جدا، يمكن ده ممكن يبقى انطلاق كده او منطلق نقدر نتكلم منه، لان انا حابب نتكلم شوية على التعليم في مصر. التعليم بشكل عام، تعليم المدرسة، نهضة الحلقة دي انا الواحد يعني، وبالمناسبة كل شهر هتلاقوا في حلقة كده الواحد، ويبقى البرنامج الذي لا يشق له غبار لوحدي كده. المهم التعليم في مصر حلو ولا وحش؟ ده ممكن يبقى سؤال الناس كلها بتقعد تطرحه، بالذات الأبهات والأمهات، ويمكن الأبهات أكتر باعتبار إن هم الدفيعة. التعليم في مصر حلو ولا وحش؟ التعليم المدرسي حلو ولا وحش؟ التعليم الجامعي حلو ولا وحش؟ بص أنا عارف إنه هتبقى الإجابة السريعة التي أظنها إجابة غير دقيقة بالمرة ومتهورة لأبعد الحدود، لا طبعا التعليم في مصر وحش. فأنا أسألك سؤال برضو، ممكن تقول لي أسماء كل العلماء المصريين اللي انت تعرفهم، وأسماء كل الفلاسفة المصريين اللي انت تعرفهم، وأسماء كل المفكرين المصريين اللي انت تعرفهم، وأسماء كل الأطباء المصريين الكبار جدا المشهورين في العالم اللي انت تعرفهم، ومش بس الدكتور مجدي يعقوب اللي هو واحد من أهم الأيقونات في مجال جراحة القلب والجراحة عموما يعني طبعا في العالم، لا وغيره طبعا، كل المهندسين الكبار اللي انت تعرفهم، لو حطيت كل الأسماء أنا هسألك سؤال واحد، هم خريجين مدرسة إيه حلو وجامعة إيه؟ يعني هل المدرسة مدرسة حكومية عادية جدا، ولا مدرسة خاصة، ولا مدرسة لغات، ولا مدرسة انترناشنال على حسب اللي هي المدرسة الدولية على حسب نوع الشهادة بتاعتها، بقى بكالوريا فرنسية، انترناشنال بكالوريا اللي هي السويسري، امريكان ديبلوما، IGCSE. ده سؤال يعني، اعرف الاسماء اللي انا بقولك عليها دي، واحنا حتى في الفصل كده اقعد اكتب على جوجل كل الاسماء اللي تيجي على بالك وشوف كده هم اتعلموا في مدرسة ايه، وكذا الحال هم اتخرجوا من جامعات ايه. انا دايما بضرب بالمثل، يمكن عشان في ناس تجي تقولك ايه ميدو، تقولك لا ده كان زمان. زمان اللي هو امتى؟ الكلام ده كان زمان بقى، الناس اللي اتعلمت زمان، اصلا برضو في موضة كده يقولك العهد الملكي، العهد مهبب بالمناسبة يعني. مهم مهبب والاسطوره بقى الشهيره بتاعت اصل الجنيه الورق كان بجنيه ذهب، ده كان 1899. يعني مش عارف انتوا جايبين منين الجمله العبيطه بتاعت الملك فاروق سلم الضباط الاحرار مصر والجنيه الذهب بجنيه ورق. ما حصلش، لا فاروق ولا فؤاد يعني ابوه الاثنين ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه الرقم ده اصلا. مهم يعني، ومش هنخش دلوقتي في القصة دي خالص، لكن عايز ارجعك على مثلا مخترع الواي فاي. احنا عارفين انه عالم مهندس مصري بالمناسبة، مش عارف الحكاية دي. طيب، مخترع الواي فاي خريج مدرسة مصرية عادية حكومية في قلب جمهورية مصر العربية، وتخرج من هندسة القاهرة. ما تجيش بقى تقول لي ايه بس خد الماجستير او خد الدكتوراه. انا بسأل سؤال عشان كان سؤالي واضح، هو التعليم ما قبل الجامعي اللي هو تعليم المدارس في مصر وحش ولا حلو؟ تعليم الجامعة وحش ولا حلو؟ انا ضربت لك مثل قريب جدا، او لو حبيت تضرب المثل بدكتور مجدي يعقوب، لو حبيت تضرب المثل بالدكتور احمد زويل. انا اخترت مخترع الواي فاي باعتباره اصغرهم سنا، اظن الرجل تخطى 60 بسنين قليلة يعني، يعني انا بتكلم في راجل اكبر مني بعشر 12 سنة، يعني سابقني بجيل واحد لو احنا اعتبرنا الجيل 10 سنين، يعني اصغر من هاني اخويا الكبير، واخد بالك؟ انا بكلمك هنا على شوف هنا النطاق بتاع الحيز الزمن يعمل ازاي، حلو ولا وحش. انت ممكن تروح انت كمان طرح عليا سؤال تقول طب انت عايز ايه يا عم يوسف؟ هقول لك والله استناني بعد الفاصل وناخد الامور بالراحه. اللبنانيين عندهم جمله لطيفه كده يقول لك لما الراس ايه تهدى، تاخدش السؤال على صدرك، خد السؤال على عقلك، كل الأسماء اللي هتيجي على بالك في الفاصل راجعها، خريجين مدارس إيه وجامعات إيه، وبعدين هنرجع نكمل الكلام.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انت عارف جعل بالي دلوقتي اسم بتاع دكتور في هندسة العمارة عظيم الله يرحمه ويحسن إليه، اسمه الدكتور أحمد ميتو. دكتور أحمد ميتو خريج مدرسة حكومة وخريج جامعة الحكومة. دكتور أحمد ميتو ده لو انت كتبت اسمه على جوجل هتتخض. دكتور أحمد ميتو ده واحد من أهم المعماريين في العالم الله يرحمه، صمم حاجات كتير ما بين مصر وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا. ما أقولكش حاجة أنا قابلته الحقيقة. بالمناسبة دكتور أحمد ميتو لو أنت عايز تعرف من ضمن أشهر المباني اللي عملها مبنى المحكمة الدستورية العليا على كورنيش المعادي، ده الدكتور أحمد ميتو الله يرحمه ويحسن إليه. طيب أنا بقى ليه بقولك الكلام ده؟ أنه خد الموضوع بالعقل مش بالعاطفة، يعني لأنه إحنا التعليم عندنا مش وحش على الإطلاق. إحنا القصة عندنا كلها متعلقة بإيه يا جماعة؟ متعلقة بالإمكانيات. يعني إيه الإمكانيات؟ يعني مثلا إحنا زمان في فترة مش بعيدة كان عندنا معدل الكثافة في المدارس عالي جدا، يعني كان في بعض الفصول في بعض المدارس مش كلها، في بعض المدارس كانت كثافة الفصل بتوصل لمية طالب ومية وعشرة طالب وحاجات زي كده. دلوقتي الكثافة العامة في الفصول بقت تقريبا في حدود 40-43. فانت هتقولي ده كتير، هقولك انت ما سافرتش. لا ده بره اقل من كده. لا بره مش اقل من كده. بالمناسبة في مدارس كتير من المدارس الدولية اللي موجودة في مصر، انا مش عايز اذكر اسم اي مدرسة، يعني من المدارس الدولية اللي موجودة في مصر مش مدارس دولية عادية، مملوكة لسفارات دولها الاجنبية، كثافة الفصل بتاعتها تقريبا 40 واحد، ده على سبيل المثال. طيب انا بقى مشكلتي دايما فين؟ احنا هنا في رأيي يعني باعتبار ان انا راجل شارف على ال 52 يعني، فانا في المدرسة من سنة كام؟ 79 ساعة ما دخلت اولى حضانة يعني، وشفت مدارس كتير وشفت المدارس بتاعت ولادي ومدارس ولاد اخواتي واصحابي وقرايبي وجيراني واصدقاء وزملاء الى اخره. احنا مشكلتنا طول الوقت في امكانيات المدرسة. يعني أنا محتاج مثلا يبقى عندي عدد معامل أكتر عشان الطلبة يقدروا يستوعبوا بشكل أعلى، والمصريين دون أي شوفينية أو تحيز أو يعني انحياز لينا كمصريين، مصريين فعلا أذكياء جدا جدا، تنطبق عليهم كل الأمثال الشعبية المتعلقة بالقدرة على التحصيل في أصعب الظروف فتخيل لو انت اديت له ظروف افضل انت هتاخد منه ايه؟ نفس القصه في الجامعه. انا مره كنت قاعد اقرا كان مقال او حوار لطيف جدا عمله زميلنا الكاتب الصحفي محمد الجرحي وكيل نقابه الصحفيين المصريين على عالم ومهندس مصري في فلوريدا، مش فاكر كان في جامعه ايه في فلوريدا، اظن كان في جامعه ساوث فلوريدا بس مش متذكر كويس. يعني الراجل ده اتخرج من كلية الهندسة هنا في مصر قسم ماتيريال اللي هي مواد، هندسة المواد، الناس اللي بتعمل مواد جديدة يعني سبيكة جديدة مادة جديدة واتخرج هنا من المدرسة الحكومية في مصر، اتخرج من كلية الهندسة في مصر الحكومة، وخد الماجستير بتاعه بالمناسبة من مصر عشان ما تجيش تقولي أصلا الماجستير من بره والدكتورة بتاعته اللي كانت من بره. الحوار الرائع بتاعه ده كان جميل جدا في ايه بقى؟ انه كان حوار فهمني اللي عمله وجرحي وصديق اصله يعني انه هو بيسأله بيقوله طب ايه الفرق بعد تجربتك لما انت خدت منحة الدكتوراه بتاعتك في فلوريدا وانك بالمناسبة الراجل ده ليه تقريبا اكتر من 20 مادة جديدة في العالم مسجلة باسمه في اكبر المطبوعات والمنشورات العلمية اللي في العالم يعني. قال له الفرق فين؟ قال له احنا كان عندنا في الكلية في الجامعة في جامعة القاهرة، الراجل ده النهاردة عنده حوالي 40 سنة تقريبا، قال له عندنا معمل وفي ميكروسكوب عظيم جدا، قال له تمام، قال له بس عدد الطلبة كتير اللي حاجزين الميكروسكوب عشان نقدر نحط الشرايح بتاعتنا ونعمل الأبحاث بتاعتنا وما إلى ذلك. قال له إحنا كطلبة كتير جدا على الميكروسكوب الواحد، وبالتالي بيجي لنا الدور بعد مثلا أنا هحجز النهاردة، فهيجي علي الدور اللي أقدر أعمل بيه البحث بتاعي تحت الميكروسكوب، أحط الشرايح بتاعتي وأشوفها وأدرسها وأكتب الدراسة بتاعتي يعني أو النتائج بتاعتي. فممكن يجي لي الدور مرة مثلا كل 3 أو 4 شهور. لكن وأنا في فلوريدا لقيت أنه الدور تقريبا بياخد حوالي 10 أيام. فأنت لو قلت تقريبا 3 شهور يا سيدي مش 4 ولا 4 شهور يعني 120 يوم، وهنا 10، يبقى في فرق قد إيه؟ 12. يبقى أنا عايز عندي في الجامعة 12 ميكروسكوب من ده عشان أدي فرصة أوسع وأسهل للطالب أنه يقدر يعمل الأبحاث بتاعته دون عناء. إذن التعليم عندي، أنا عندي أساتذة رائعين جدا جدا، عندي مناهج كويسة جدا، بدليل أنه الدكاترة بتوعنا أو المهندسين بتوعنا أو بيحصلوا على منح الماجستير والدكتوراه برا كده، ولو طلب منه يعمل بيبر قبل ما يسافر بيعملها كده وبتتقبل وبياخد فيها تقديرات عالية دايما. وعلشان كده مصر ليها تقريبا 70,000 كادر علمي مهم يصنف ما بين قوسين عالم، لانه خلص الماجستير بتاعه، مش واخد بكالوريوس بقى، خلص الماجستير بتاعه وبيعمل ابحاث الدكتوراه، او خلص الدكتوراه بتاعته وبيعمل ابحاث داخل الجامعه اللي هو باحث كبير وعالم كبير فيها. 70,000. طب ده مش الرقم اللي انا بقوله بالمناسبه، ده الرقم اللي بتقوله الامم المتحده ان مصر صاحبه اكبر رصيد من العلماء خارج حدودها، فما بالك باللي جوه الحدود. إذن المسألة كلها طول الوقت متعلقة بإيه؟ بالإمكانيات. إمكانيات يعني فلوس. طب في المدرسة أنا خدت بالي أنه أنا ليه حاجة بس على الجامعات عاوز أقولها يعني، وعاوز أخد فيها رأي وزير التعليم العالي بس بعد شوية، حاجة مهمة حصلت يعني في المدارس. أنا خدت بالي أنه في ناس مش عاجبها أن احنا بنعمل نظام جديد للشهادة الثانوية اسمه نظام البكالوريا، والناس زعلانة وانتوا هتلخبطونا الدنيا، والعيال مش مستحملة، واحنا كأولياء أمور مش مستحملين، وكفاية علينا الدروس حيل والكلام ده. انا هاخد حتة الدروس دي ونتكلم فيها. انا اللي يهمني، انا يوسف المواطن يوسف مصطفى الحسيني، اللي يهمني جيب حضرتك جدا، يهمني العلم ده مما لا شك فيه، بس انا يهمني ان ميدو وهو بيدخل سفيان المدرسة ويجي على مرحلة آمين يا رب نشوفه في حياتنا جميعا خريج وماجستير ودكتور قبل ما يبقى عريس، فإنه نشوف سفيان ابن ميدو وهو داخل على الشهادة الثانوية بتاعته، ميدو مش قاعد عمال ياخد قروض من البنك ويعمل جمعية ويطلب زيادة في المرتب، وإن كان هذا حق كلنا لازم نطلب زيادات في المرتب دايما، لكن علشان خاطر بعبع الثانوية العامة، ما انا عندي دروس ثانوية عامة يا يوسف، هعمل ايه؟ ده انا عامل جمعية وامه خدت قرض ومش عارف اعمل ايه، وطالب زيادة في المرتب وحدوتة، كله بيعمل كده، كلنا بنعمل كده للأسف، وده امر مؤسف وبائس. ليه؟ عشان الثانوية العامة، الثانوية العامة اللي فيها كم مواد مهول مخيف مخيف، وتمتحنها مرة ويا صابت يا خابت بقى، يا صابت يا خابت. انا فاكر ايامي، انا كنت ثانوية عامة سنة كام، 91 تقريبا او 92، وكنا بنخش الامتحان هي مرة واحدة في حياتنا. انا على ايامي كان يا علمي يا ادبي، ما فيش علمي علوم وعلم رياضة، فانت بتاخد كم مواد غير طبيعية في العلمي بالنسبة لي انا مش عايزها، يعني انا عامل حسابي اخش كلية كذا، طب انا بقيت المواد التانية دي باخدها ليه؟ طيب اديها لي في ترب وسيب التاني، طب ما تديها لي اسمها لي على سنتين، جزء اخده في تانية ثانوي وجزء اخده في تالتة ثانوي مع التخصص، لو انا عايز اخش طب فانا عايز اركز في الكيمياء والاحياء وكلام من ده يعني. فلا، انت هتدرس كل المواد العلمية هو كده، وتخش تمتحن هي مرة، نجحت عديت، ما نجحتش هتعيد السنة. طيب ده معناه انه لازم هتاخد دروس في مواد كتير جدا جدا. وخد بالك، انا اتذكر انا كان معايا في المدرسه واحد، كان معانا في المدرسه اصحابي هيفتكروه، مش فاكر اسمه قوي، هو دخل هندسه القاهره فيما بعد ذلك، الواد ده كان اخوان بالمناسبه هو وابوه، عرفنا بقى فيما بعد يعني، المهم بس مش ده الموضوع يعني، والله بتكلم كتسيب كده طرفه يعني مفارقه. المهم ما كانش يحبني ابدا في المدرسه ابدا، المهم يعني فاحنا بقى عيله يساريه جدا فاحنا بالنسبه له كفار يعني. المهم يعني فالولد ده بالمناسبه ما شاء الله فعلا يعني ده طلع الرابع على الجمهوريه او الخامس على الجمهوريه كان بياخد دروس حلو فحتى الشطار كانوا بياخدوا دروس وما زالوا. طب لو انا قلت لك على نظام هيخليك مش مضطر تدي درس ليه بقى؟ لان عندي فيه علمي علوم وعلمي رياضه وادبي ومقسمهولك على سنتين وقللتلك عدد المواد وكمان عندك فرصة تحسن الدرجات بتاعتك فلو حصل انه انت وقعت في مادة فتقدر تخش تمتحن فيها ومش بتاخد الحد الادنى للدرجات لأ لأن انت هتاخد الدرجة اللي انت جبتها. فلو انا فلان الفلاني سقط في مادة كذا ميكانيكا مثلا وهو علم رياضة سقط مش هقولك ما جابش درجة كويسة سقط هيحسن. طيب ولو حسن هيدوله درجة النجاح ولا يدوله الدرجة اللي جابها حتى لو جاب فول مارك؟ لا هياخد الدرجة اللي جابها. ده نظام حلو ولا وحش؟ نظام حلو. طيب ده هيديلي فرصة انه يبقى عدد المواد اللي عليا اقل. يعني خلي بالك عدد المواد اللي في البكالوريا الجديدة دي اقل بكتير من الثانوية العامة بتاعت السنة اللي فاتت. يبقى ده معناها ان الميزانية بتاعت حضرتك قلت صح ميدو ولا انا غلطان؟ بكلمك بأمانة والله ما تجاملنيش ميدو قلت الميزانية قلت بدل ما هدفع في الشهر المبلغ الفلاني 10,000 جنيه لا ده لو انا هدي دروس ده معناها بالميت كده لا ده انا هدفع 5 بدل 10 يبقى انا عملت تراجع في الميزانية اللي بتتصرف على الدروس تقريبا كده 50% ده لو انا اصلا اضطريت ادي درس ده لو انا. فانا مستغرب طب هو الناس بتهاجمها ليه اذا كانت بتوفر علينا؟ انا بقولك اهم حاجة في حياتي في كل الظروف اللي احنا بنشوفها دي عندنا وحوالينا الفلوس القرشينات. تخيل اب وام يقعدوا يحوشوا عشان الثانويه العامه يا نهار ابيض ده لسه هيحوشوا تاني علشان المهر والشبكه والفرح والشقه هو ايه اللي بيحصل ده؟ فيجي نظام للثانوية العامة يقلل لك من كم الفلوس اللي انت هتدفعها في الدروس فانت تقول له لا مش حلو. طب مش حلو ازاي؟ طب يجي نظام جديد في الثانوية العامة يقلل لك عدد المواد اللي انت هتاخدها فيسهل على ابنك انه يقدر يذاكر ويبقى عنده فيه مساحة كبيرة للمذاكرة فتقول له ده مش حلو. والمنطلق الرئيسي اللي كنت بتكلم فيه معاك بقى ايه؟ فكرة الفن. الفن الفن ده موهبة الثقافة أو حب الثقافة على أنواعها وأشكالها المختلفة. مين بيكتب شعر ومين بيكتب صحافة ومين بيكتب رواية ومين بيكتب قصة قصيرة ومين بيكتب مسرحيات وهكذا. مين بيرسم؟ مين بيعزف مزيكا؟ مين بيمثل؟ دي مواهب. طب بتنمو فين المواهب؟ يقولك نمت وترعرعت فين؟ جوه المدرسة. طب أنا المدرسة عندي فيها مساحة لده؟ طب ولو فيها المساحة هو أنا العيال عندي عندها وقت يخشوا فرقة المسرح ولا فرقة الموسيقى ولا فرقة التمثيل ولا فرقة الإخراج ولا مجموعة الإخراج ولا مجموعة الكتابة الأدبية ولا جمعية الصحافة بتاعت المدرسة ولا حتى الإلقاء اللي كانوا بيقولوه في الطابور الصبح؟ لا ما عندوش. العيال تيجي تقولك شكليات أنا عندي مذاكرة. طب ما أنا كده هيبقى في عندي مساحة. فأنت هترد عليا تقولي هو احنا عندنا دلوقتي فرق في المدارس؟ أقولك ما أنا لو أنا عندي مساحة أبدأ بقى هنا أقول له والله يا وزير التربية والتعليم فين أوضة الرسم؟ فين غرفة الموسيقى؟ فين المسرح المدرسي؟ فين؟ هي دي عايزة ميزانية وعايزة فلوس تمام بس كمان عايزة وقت. أنا لازم الأول أدي مساحة وقت للتلميذ بتاعي ده أنه يعرف يمارس الأنشطة حتى أتوجه فيما بعد ذلك باللوم على الوزراء أقول له ما حكومة فين المدارس بتاعت زمان؟ أنا مرة زمان أنا كنت في اتحاد طلبة المدارس كنت رئيس اتحاد طلاب الجمهورية في المدرسة أيام المدرسة والله لا ده أنا قيادي قوي من زمان. فكان عندنا الانتخابات اتعملت في مسرح مدرسة السعيدية الثانوية للبنين انتخابات بتاعت اتحاد الطلبة اتعملت في المدرسة السعيدية كانت جنب جامعة القاهرة ولا زالت يعني. فروحت المدرسة السعيدية وأنا منبهر أنا كنت في مدرسة من المدارس الكتاكيتي تمام يعني رحت السعيدية انبهرت. ليه بقى؟ مدرسة زي ما الكتاب بيقول دي مش مدرسة دي جامعة السعودية دي حتة مدرسة ولكن كبيرة جدا جدا، المباني كتيرة وكبيرة وواسعة، الفصل واسع، الشبابيك كبيرة، جيدة التهوية، جيدة الإضاءة. دي مدرسة السعودية بتاعت الحكومة، أحلى وأقوى وأوسع من أدخن مدرسة في مصر دلوقتي، يعني بالمعايير بتاعت دلوقتي السعودية فيها كل دخلنا بقى ايه الانتخابات كانت فين؟ في مسرح مدرسة السعودية. ده مسرح بجد، يعني مسرح أصغر شوية من مسرح السلام كده، والله العظيم مسرح، مسرح ستيج بكراسي على مدرجات، يعني معمولة على مناسيب مختلفة. ايه ده؟ انا رجعت ناقم على مدرستي بتاعت الكتاكيت والفرافير دي، ازاي دو عندهم حتة دين مسرح؟ وانا باعتباري بحب الاكل لقيت عندهم مش كانتين، ده عندهم مطبخ في المدرسة. لا يعني انت مش متصور. تخيل بقى لو انا كل المدارس بتاعتي كده او نص كده، اقول لك لو على نطاق السعيدية السنوية لو تلت كده انا راضي. علشان اقدر اعمل ده انا بالتأكيد عايز فلوس، ودي مسألة صعبة، لكن كمان انا عايز وقت. يبقى انا عايز نظام دراسي يخلي الولد والبنت التلامذة اللي في المدرسة عارفين هم عايزين ايه، عارفين هيختاروا كليتهم ازاي، عندهم وقت كافي للمذاكرة، يوفر علي كولي امر فلوس، ويسيب وقت العيال دي تعرف تلعب رياضة، يلعبوا رياضة بقى في النادي، يلعبوا رياضة في مركز الشباب، يمارسوا هواياتهم في المراكز الثقافية، في قصور الثقافة التابعة للدولة، كل على حسب الامكانيات المادية بتاعته. ما انا هلاقي فرصة، هلاقي طريقة، واخد بالك؟ فانا استغربت، هو الناس قايمة على نظام البكالوريا ليه؟ استغربت جدا، ادعي ان انا عندي دراية مذهلة بنظام البكالوريا، يعني لانه انا حضرت الـ الـ الـ التفكير في نظام البكالوريا ده والترتيبات بتاعت مواد او التعديلات بتاعت المواد اللي هتتعمل في القانون علشان نظام البكالوريا وقت ما كنت في مجلس النواب، فشفته وقريته كويس وناقشته. وبالمناسبة يعني اقدر اقول لكم انه كانوا من اكتر الناس اللي متحمسة لنظام البكالوريا في مجلس النواب في الفصل التشريعي اللي كان 2020-2025 نواب المعارضة. تخيل بقى، عشان بس ما تتعودوش تتهمونا بقى نواب المعارضة اكتر ناس كانت متحمسة له، واكتر ناس كانت تشد على يد الوزير، وزير التربية والتعليم الحالي اللي هو كان وزير التعليم وقتها، يعني من وقت ما تولى هذا الموضوع ومن وقت ما اقترح نظام البكالوريا وجابوا مشروع القانون، وقعدنا مع زمايلنا كان في لجنة التعليم، حضرنا معهم كم لجان غير طبيعية لمناقشة القانون ده وما إلى ذلك. ده نظام مريح راحة. أنا لو كان أيام البكالوريا كان زماني دلوقتي بقيت حاجة تانية خالص. والله هنروح للفاصل وهنكمل الكلام في إطار التعليم، وبالذات بقى التعليم الجامعي كمان عايز أتكلم فيه شوية.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: سلاش نجوم اف ام. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا نسيت اقول لكم على حاجه. البكالوريا المصري دي معتمده من هيئه التعليم السويسريه اللي هي بتدي البكالوريا الدوليه او البكالوريا السويسريه، ده انا نسيت اقول لك عليه. طب في الجامعه، احنا هنتكلم على الجامعه كتير، بس انا زي ما كنت بقول في حاجه كده حصلت عرفتها النهارده، صدرت من جامعه بنها، انا مستغربها جدا جدا جدا. ايه هي بقى؟ رئيس جامعه او جامعه بنها وليها رئيس جامعه اصدروا تعميم على البوابات بتاعت الكليات او بوابات الجامعه. ممنوع، انا لازم اقرا لك الجمله اللي اتكتبت والله لانها جمله غريبه قوي قوي، جمله في منتهى الغرابه وتقلق. ليه بقى؟ هم عملوا تعميم قال لك ممنوع حد يخش بالبنطلون الجينز غير لو متفق مع المعايير. بص قال لك اهو، يمنع دخول الطلبه والطالبات، لا الطالبات والطلبه، بدأوا بالبنات الأول، الطالبات والطلبة ممن لن تنطبق عليهم الأكواد الأخلاقية للبنطال. بصرف النظر عن البنطال، يعني مش عارف احنا رجعنا لورا كده ليه، ومش عايز حد يقول لي دي اللغة العربية الفصحى وبتاع، السروال بقى يلا هيص. بصرف النظر عن كلمة البنطال، إلا أنه إيه هي بقى الأكواد الأخلاقية؟ خد بالك الأكواد الأخلاقية اللي هتنطبق على البنطال. انا بتكلم بجد والله، ده سؤال يوجه الى رئيس الجامعه، وما اعرفش وزير التعليم العالي عنده علم بهذا التعميم ولا لا. ايه الاكواد الاخلاقيه اللي هتنطبق على البنطال؟ يعني يا يوسف ممكن يبقى، ايوه انا بسال ايه هي، يعني ايه هو المعيار، ومين اللي هيقرر، مين اللي هيقرر انه البنطلون ده يعدي والبنطلون ده ما يعديش، ولد ولا بنت؟ يعني صديقي وزميلي وعزيزي وأخويا موظف الأمن اللي على البوابة هو اللي هيقرر؟ يعني إن كان رجعيا متسلفا هياخد قرار، وإن كان تقدميا تنويريا هياخد قرار تاني خالص. إيه بقى هو المعيار والكود الأخلاقي؟ هو أنا بتكلم بجد، هو إحنا في مصر، في مصر اللي إحنا فيها دي، عندنا جماعة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ممثلة في بعض من رؤساء الجامعات مثلا؟ يعني رئيس الجامعة شاف التعميم ده ومضى عليه، ولا ده خرج عن أحد الوكلاء مثلا؟ طيب وزير التعليم العالي القائم بأعمال، خد بالك بقى ودي حاجة مهمة، القائم بأعمال وزير الثقافة، وزير الثقافة في مصر سنة 2026، مصر اللي بتقود الفكر التقدمي والتنويري في المنطقة بالكامل، مصر اللي فيها طه حسين بكتبه وأفكاره، مصر فيها رئيس جامعة بيدي سلطة التقييم الأخلاقي للموظفين على الباب يقرروا مين يدخل الجامعة ومين ما يدخلش. الله الله، أنا الحقيقة يعني أحب إن أنا أسمع فعلا رد من وزير التعليم العالي، وعايز أشوف بعيني كده بعيني الكود الأخلاقي مكتوب وممضي ومختوم من جامعة بنها، ونقعد نقراه كده ونفصصه، يمكن يطلع صح وإحنا ظلمين الراجل، يمكن ساعتها نقول له حقك علينا يا دكتور ظلمناك، تعمل كود منطقي. وممكن يطلع الكود الأخلاقي في كارثة. دي حاجات ما تعديش، اوعى تفتكر ان دي لقطة وتعدي، لانها بكرة احنا بنتكلم على جامعة، وجامعة حكومة ملك الدولة. طيب يعني ايه؟ يعني ملك المواطن. هذا المواطن اللي بيروح الجامعة بيدفع مصاريف الجامعة ايا كانت قليلة ولا كتير، الجامعة دي ملكه هو وابوه وجده وامه واخواته واصحابه وقرايبه وكل اللي يعرفهم. الجامعة دي ملك 120 مليون مواطن، مش ملك رئيس الجامعة ولا حاجة. هو رجل فيه من الصفات العلمية والوظيفية والإدارية مفترض ما يمكنه من إدارة الجامعة بنجاح. بنجاح. هل بقى بنجاح؟ هل بقى النجاح والشطارة إن أنا أطلع تعميم بهذا الشكل؟

وهيجتهد رئيس جامعة تاني ويعمل لنا بقى حاجات تانية أكثر صرامة وحزما ورجعية وما إلى ذلك. إحنا بنطلع لقدام ولا بنرجع؟ على العموم تعال نكمل في إطار التعليم الجامعي المصري، لأنه دي حاجة كانت وجبة تنوية. لكن هرجعك، التعليم الجامعي بقى اللي في مصر حلو ولا وحش؟ ده سؤال. في رأيي أنا هقول لك رأيي من دلوقتي، حلو جدا جدا، ولنا في ذلك كلام، وطبقا للمعايير الدولية برضو مش كلام. خلونا نروح للفاصل ونكمل الكلام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة عصرا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يناقش عددا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة، من بينها المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس وبرنامج تحول اقتصادي.
2: مدبولي يتابع جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات.
1: مقتل مستوطن إسرائيلي في حادث إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة الغربية.
2: وزير الاتصالات يؤكد استهداف 12 مليار دولار صادرات رقمية خلال 3 سنوات.
1: محافظ البنك المركزي يشارك في ندوة مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية.
2: تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق في مستهل تعاملات الأسبوع.
1: وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة القرية المنتجة التي تشمل 25 قرية كمرحلة أولى.
2: هيئة قصور الثقافة تعيد إصدار سلسلة كاتب ورسام صغير لإبداعات الأطفال.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدا، والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد،
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقى احنا كنا بنتكلم بقى ايه في مرحلة التعليم الجامعي، يعني احنا اتكلمنا على التعليم المدرسي يعني او تعليم ما قبل الجامعة، وانا زي ما بقولك زي ما انا بقولك بمنتهى الحماس واليقين ان التعليم في مصر فعلا كويس، ولكن يحتاج امكانيات اكتر بكتير، يحتاج تنظيم، ما احناش مختلفين على الاطلاق، لكن كمان التعليم بتاع الجامعة احنا كلنا عندنا تصور انه الجامعات بره بتعلم العيال احسن ما ولادنا بيتعلموا هنا في الجامعات المصرية. كويس؟ طيب، وده مش صحيح على الاطلاق. يعني مسألة اصل الجامعة بره اقوى، اصل الجامعة بره بيعلموا العيال افضل، اصل بره بيبقوا مركزين مع الطلبة في الجامعة ولا مركزين ولا اي حاجة. انا بقولك الكلام ده عن يقين، مش كده خالص. بالعكس، انه هنا التعليم في مصر المعيدين والدكاترة والأساتذة الكبار مركزين مع الطلبة اكتر بكتير، واقدر اقولك انه في احوال مش في كلها عارفين الطلبة بتوعهم بالاسم وعارفين مستوى كل طالب ازاي، ومسألة اللي هي الأسايمنتس أو الالتزامات أو الجامعة الواجبات الجامعية لو صح التعبير يعني بيبقوا مركزين فيها جدا، بالذات في الكليات العملية يعني طب وهندسة علوم. على فكرة كليات العلوم مش بس علوم القاهرة، كليات العلوم في مصر من أفضل أفضل أفضل كليات العلوم اللي في الدنيا، من الأفضل، مش أفضل حاجة، مش أقوى كليات علوم، لكن من افضل كليات العلوم. انا عايز اضرب لك مثل بسيط في عالم مصري، بس انا عايز افتكر لك اسمه والله، واعمل سيرش كده لما يجي الفاصل. عالم مصري اظنه برضو تلاتينات او اربعينات من عمره دلوقتي، هو راجل رئيس لقسم في كلية علوم في جامعة فيوربرج في سويسرا. حلو. انا شفت الراجل ده بالصدفة في برنامج زميلنا وصديقنا احمد فايق، وقعدت اتفرج على القصة بتاعت الراجل. يعني فايق دايما مهتم ان هو يجيب العلماء والنابغين المصريين اللي بره يعني. لقيته بيحكي حدوته لطيفة جدا على حياته. هو راجل من اسرة متواضعة ماليا جدا، والده موظف بسيط في شركة في الصعيد، وهذا الشاب او هذا العالم العظيم اتعلم كويس قوي في المدرسة بتاعت الحكومة في المحافظة بتاعته في المدينة بتاعته في اسمه ايه ده في الصعيد، ودخل كلية العلوم لو انا فاكر كان في جامعة اسيوط لو انا فاكر مظبوط يعني، واتمنى انه يتم تصحيح المعلومة لي واتأكد منها برضو، وتخرج منها بتفوق شديد لدرجة انه هو خد منحة يعمل الماجستير بتاعه في اليابان، فسافر اليابان، وبعدين جاله أكتر من منحة منها اليابان ومنها دول أخرى، كان من ضمنها بقى جامعة فيوربرج علشان يعمل الدكتوراه. بص بقى، هذا المصري الرائع العظيم يتحدث اليابانية والإنجليزية والألمانية بطلاقة، وهو كانت الأبحاث بتاعته مش عارف على مركبات إيه بتخش بعد كده في الصناعات الدوائية حدوتة كده. فأنا فاكر السؤال اللي سألوه له فايق، قال له الأبحاث بتاعتك يعني نجحت؟ قال له الحمد لله. قال له طب وإمتى بقى هنشوف النتيجة بتاعت الأبحاث دي ونلاقيها موجودة في الأدوية؟ قال له لا، ده هي خلاص، هي اتعملت واتبحثت واتعملت عليها التجارب ودخلت النطاق بتاع التصنيع وبقت مطروحة خلاص، موجودة في مركبات دوائية، موجودة الناس بتشتريها وبتتعالج بيها وما إلى ذلك. طيب انت فقال له انت دلوقتي موقعك ايه بقى في جامعة فيوربرج؟ قال له انا بقيت رئيس القسم هنا. ده مصري. انت هنا ممكن تروح واخد القصة تقول لي بص هو لمع وبزغ وتفوق لانه اخذ المنحة في اليابان واخذ منحة اخرى في فيوربرج في سويسرا. بالمناسبة هو جنبه على طول في البلدة اللي هو فيها اللي فيوربرج فيها المصنع الشهير بتاع الشوكولاتة اياها اللي احنا بنحبها دي، فمش اقدر اقول الاسم. فالمهم انه انت هتبص على انه هو اصله خد الماجستير والدكتوراه من بره، انا هبص عليها بحاجه تانية. هو لولا البكالوريوس اللي هو خده وكان متعلم كويس وشاطر وذكي ونبيه ما كانش حصل على منح. منح مش فرصه دراسه، ما انت قدامك حاجه من اتنين، يا تاخد الماجستير وتدفع فلوسه يا تاخد منحه. فدخل منحه، وكانت منحه كامله في اليابان، ومنحه كامله، منحه كامله يعني دراستك باقامتك على حساب الجامعه اللي انت رايحها، دراستك واقامتك يعني الغرفه الجامعيه او الاستوديو الجامعي اللي انت بتعيش فيه، تبقى اوضه صغيره كده حوالي 15 ل 18 متر، هي العباره عن السرير والدولاب والمطبخ والحمام وكل حاجه، 100 فل ماشي. فبتبقى المنحة الكاملة دي شاملة الاستوديو اللي بتعيش فيه والمصاريف بتاعت الدراسة. وفي بعض الناس برضو بيقدروا يوصلوا لحاجات أكبر من كده، إنهم يدولهم مصروف شهري وحاجات زي كده. المهم يعني، فأنا ببص عليها من فين؟ لولا إنه متعلم كويس ومتأسس كويس ما كانش خد منحة بهذا الحجم في الجامعة اللي سافرها في اليابان، أو خد منحة تانية في الجامعة اللي سافرها في سويسرا وفي يوربرج في النطاق الألماني بتاع سويسرا، لما يتحدثوا الألمانية مش يتحدثوا الفرنسية، فيها جزئين، سويسرا لأنها اتحاد فدرالي ففيها جزئين، فيها جزء مقاطعات تتحدث ألماني وفي مقاطعات تانية تتحدث فرنساوي في اللغة الوطنية السويسرية دي لا يتحدث بها إلا ناس كبار جدا في السن وبتبقى في الأرياف اسمها رومانوش. المهم يعني، فلولا ان هو كان متأسس حلو واخد شهادة قوية ما كانوش قابلوه ان هو ياخد المنحة اصلا، مش هقولك بقى يدرس في الجامعة اللي كانت في اليابان، ما كانتش تقبل اصلا. طيب فده على سبيل المثال اشارة. طيب تعال بقى نبص على وضع الجامعات المصرية، يا ترى هل ترى احنا جامعاتنا، ما أنا عشان أقول إن الجامعة بتاعتي قوية فممكن تقول يا جماعة هل هي متصنفة ولا لا في التصنيفات الدولية المعروفة والشهيرة؟ أنت عندك تصنيف شهير زي كيو أس ده يمكن من الأشهر، عندك التصنيف بتاع تايمز من الأشهر، في تصنيف أسباني برضو شهير جدا، في التصنيف الصيني شهير جدا جدا إلى آخر. الجامعات المصرية هل هي مصنفة في التصنيفات الدولية سابق ذكرها اللي هي الصين وأسبانيا وكيو أس وتايمز؟ الحقيقة أنا عندي تقريبا أظن من 20 ل 30 جامعة متصنفين على المستوى الدولي. طيب هل الجامعات دي باعتبارها مصنفة دوليا تبقى هي كده جامعات شهاداتها معترف بيها؟ أقول لك لا، هي مش بس معترف بيها، لا هي معناها إنها شهادات جامعية ليس فقط معترف بها وإنما هي جامعات كبيرة في الدنيا. هتيجي تقول لي يا عم جامعات كبيره ليه؟ هقول لك بس واحده واحده. انت عارف عدد الجامعات في العالم قد ايه؟ عدد الجامعات في العالم اكتر من 100,000 جامعه، اللي في اوروبا واللي في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واللي في اسيا واللي في افريقيا واللي في استراليا وهكذا. طيب لو انت عندك جامعات، انت عندك هنا في مصر جامعات في تصنيف 380 وجامعات، هتقول لي لا بس اصل ما فيش في تصنيف العشرين جامعة. يا عم واحدة واحدة، بقول لك اكتر من 100,000 جامعة، يعني لا اول الف، اول الف يعتبروا ايه؟ يعتبروا من المية الاوائل لو في عندك 1,000 جامعة، ومن العشر الاوائل لو عندك 100 جامعة، لا من العشر الاوائل لو عندك 1,000 جامعة، من المية الأوائل لو عندك استنى، احنا لو قلنا لحد التصنيف 1,000، على فكرة عندنا الجامعات بتاعتنا بتتراوح من رقم 350 لحد 1,003 تقريبا أو 1,004 حاجة زي كده يعني، وكذا جامعة أكتر من 20 أظن يقتربوا من 30 جامعة، وأنا برضو هرجع لك ده في الفصل، فعلا هرجع لك عشان أدي لك أرقام ثابتة وسليمة ومحققة يعني، بس اللي عايز أقوله لك إنه ده يعتبر. طب هل كنا كده زمان؟ مش بالضرورة. طب هل ده تاريخ الجامعات المصرية؟ هقول لك آه وبالضرورة. ما لا تعلمه وما قد تكون تعلمه إنه أنت كان في عندك في بدايات تأسيس جامعة القاهرة من أيام ما كانت جامعة أهلية لجامعة فؤاد وما إلى ذلك، كان عندك طلبة من أوروبا بيجوا مخصوص يدرسوا هنا في كلية الطب جامعة القاهرة ما نعلمها باسم طب القصر العيني، ده على سبيل المثال لا الحصر. طيب بيقولك من فين؟ من أوروبا، من أدخن بلدان في أوروبا، كان عندك طلبة إنجليز على سبيل المثال، عندك طلبة انجليز على سبيل. ده من بداية العمل الجامعي أو التعليم الجامعي في مصر في كلية الطب، مش هقول لك بقى أداب ولا كلية مش لا، ودي كليات مهمة بالمناسبة، يعني الناس اللي بتشوف إن كليات الأداب دي واحدة من أهم الكليات اللي في الدنيا يعني. لكن هرجعك تاني، هل التعليم عندي فعلا لا التعليم مش وحش، إحنا بس بنردد كلام أنا في رأيي حطه في دماغنا الاحتلال البريطاني على سبيل المثال، حسسك إن أنت ما عندكش حاجة بالرغم إن كانوا في إنجليز بيدرسوا هنا، لكن يحسسك أنت ما عندكش حاجة، يحسسك إن أنت لا تملك العقل ولا الحكمة ولا العلم ولا الدراية ولا القدرة خالص، مع إنك أنت الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أنت عندك كل الإمكانيات الذهنية والعقلية اللي تمكنك إن أنت تقود الحركة العلمية والفلسفية والفكرية والأدبية كمان، تبقى واحد من أهم قادة العالم في هذه الأمور كلها بدليل العلماء بتوعك والمفكرين اللي موجودين جوه مصر واللي بره مصر. لأن أنا برضو مش عاوز أحصد، أنا في علماء كتير جوه مصر شطار جدا ومعروفين جدا وأبحاثهم بتنشر، لسه كان في أبحاث منشورة لو تتذكروا عن جامعة المنصورة مثلا، ده على سبيل المثال يعني علوم المنصورة بالتحديد، فريق عمل كبير وعظيم ونشروا الأبحاث بتاعتهم في أحلى وأكبر وأعظم وأدخن مجلة علمية في العالم، كل ده بيحصل في جامعة المنصورة مش في كامبريدج ولا أكسفورد ولا هارفارد ولا ستانفورد ولا يال ولا أونيل ولا جامعة جنيف ولا لوفن ولا كل الجامعات اللي انت تسمع عنها دي خالص، دو جامعة المنصورة وفي زيهم جامعة القاهرة، زيهم اسكندرية، زيهم أسيوط، زيهم سوهاج وهكذا كتير كتير. طب المشكلة فين؟ احنا ما بنعرفش، احنا بس مش عارفين، احنا مش عارفين. انا ليه بقولك الكلام ده؟ بقولك الكلام ده انا عارف خلاص العام الدراسي عمليا بدأ، اللي دخل ولاده جامعة جوه مصر دخل، واللي دخل ولاده جامعة بره مصر دخل، ده تدبس في المصاريف وده تدبس في المصاريف. لكن انا بقول لك الكلام ده عشان تبقى عارف، لان وارد جدا يكون في عندك اولاد في وقت من الاوقات لسه ما دخلوش الجامعه، وانت هتاخد القرار. كل اللي انا طالبه منك جيب لسته كده كبيره بعد ما الاولاد ياخدوا البكالوريا الثانويه، جيب لسته كده اقعد حضرها بالجامعات اللي موجوده في مصر، في عندك الجامعات الحكوميه وفي عندك الجامعات الاهليه وفي عندك الجامعات الدولية وعندك الجامعات الخاصة، عندك أربع تصنيفات اهو. حلو، جيبهم قدامك وابدأ شوف الجامعات دي مين فيهم اللي مصنف عشان تتأكد بنفسك، وانا هحاول اطلع لك لستة دلوقتي والله بكلم بجد، شوف مين هم اللي مصنف وشوف كمان الجامعات دي بتدرس ازاي وخرجت مين والأساتذة بتوعها الحاليين مين، قبل ما تاخد اي قرار تتدبس فيه انك تسفر العيال بره. هل السفر مهم؟ مهم. هل هو مفيد؟ مفيد، بس مش بس على نطاق العلم، لان انت ساعتها العيال بقى بتاخد تجربة حياتية مختلفة، بيتعلموا اكتر الاعتماد على النفس، بيتعلموا يعني ايه ان هو بياخد مرتب كل اول شهر علشان خاطر هو ده اللي هياكل وهيشرب وهيلبس وهيغسل وهيركب مواصلات وهيأجر بيه بيت، هو المرتب ده انت هتعيش بيه اخر الشهر مفيش ولا مليم، فتتعلم يعني ايه تمسك ميزانية وتشيل مسؤولية، وتتعلم يعني ايه انك انت بتشتغل في اوقات الفراغ بتاعتك، وتتعلم يعني انك تدور على فرص للتدريب وهكذا. دي تجربة ما نقدرش ننكر انها تجربة مهمة جدا جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت ما تجيش تقولي اصل التعليم هنا وحش اطلاقا، ما حصلش. فاصل وهنكمل الكلام.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ انا عملت الهوم ورك في السريع. وبص يا سيدي، مش احنا كنا بنتكلم على فكره التصنيف العالمي بتاع الجامعات؟ عندنا جامعه القاهره في المركز ايه ده؟ ايوه بتاع دي، استنى اعملها تاني عشان ما بتظبطش. ايوه جامعه القاهره يا مولانا، جامعه القاهره المركز 221 على ما يندعي لك يو اس بالمناسبه، المنصوره 267 على مستوى العالم، الازهر 279 على مستوى العالم، عين شمس 290، اسكندريه ترتيبها 304، الزقازيق 304، اسيوط 405، طنطا 428، كفر الشيخ 460. حلو، ده كده تصنيف الجامعه نفسها. عندنا جامعات تانية زي جامعة بنها 620، المنوفية 648، بني سويف 651، قناة السويس 682، المنيا 747، بورسعيد 821، جامعة الفيوم 831، جامعة سوهاج 864، إنا 888، المستقبل 932، العاصمة 949، الجامعة الأمريكية 967. ده تصنيف الجامعة مش تصنيف التخصص. جامعة السويس 967، جامعة أسوان 996، الجامعة البريطانية 1105، دمنهور 1210، دمياط 1254، الأكاديمية العربية 1200، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مدينة السادات 1365، الجامعة المصرية اليابانية 1490. حلو، طيب عايز بقى تعرف تصنيف كليات الطب في مصر عامل ازاي؟ استنى والله عشان دي برضو انا بصيت عليها بصة في السريع كده لازم اقول لك عليها. اهو بص يا سيدي، تعال نشوف كليات الطب في مصر عشان برضو الناس اللي بتتكلم على ايه الطب. انتوا ده كده تصنيف كيو اس اللي انا قلته لكم. لو عاوز التصنيفات بتاعت تايمز برضو هقولها. لا ده كان تصنيف تايمز، تصنيفات كيو اس اعلى. تعال بقى نروح على كليات الطب. بص بقى، طب القاهرة تصنيفها كام؟ 164 على مستوى العالم. طب عين شمس في التصنيف من 201 ل 250، اسكندريه من 251 ل 300، طب الازهر من 400 من 351 ل 400، طب المنصوره من 351 برضو ل 400 زيها جامعه اسيوط، جامعه قناه السويس من 501 ل 550، جامعه الزقازيق من 551 ل 600، جامعه طنطا، كل دي كليات طب، من 601 ل 650، جامعه بني سويف من 651 ل 700، جامعه بنها من 701 ل 850، جامعه حلوان من 701 ل 850. كويس، هتيجي تقولي يعني بس دول، اقول لك ده مش في الالف بس، انت بتتكلم على جامعه زي جامعه القاهره 167 على مستوى العالم ككليه طب، ده تصنيف متقدم جدا. انا بس عايز اقول لك على حاجه لطيفه، انت ممكن تدخل عيالك مدرسه كليه طب في جامعه في اوروبا، في اوروبا الغربيه، في دوله زي المملكه المتحده، وهتلاقي تصنيف الكليه بتاعتها، كليه الطب بتاعتها مثلا رقم 500 وشويه، وتروح بقى تدفع بالاسترليني كل سنه مصاريف بس مش اقل، شوف كلمه مش اقل دي بقى، من 30,000 استرليني سنويا. لسه العيال ما كلتش وما شربتش لسه العيال ما كلتش انا سايب المايك، العيال لسه ما كلتش وما شربتش وما سكنتش ولا اي حاجه خالص. يعني لو بنتكلم في 30,000 ده معناها 2500 استرليني في الشهر، وبنتكلم مثلا في 1000 سكن و1000 مصروف، انجلترا غاليه مش رخيصه، ادي كده 4500 استرليني على الطالب، وجامعه اقل من طب القاهره في التصنيف اقل. انا مش اقول لك اسم الجامعه عشان برضو الناس بتاعت الجامعه تجيش تقول لك انتوا مش عايزين الناس تجي لنا، انا بس بضرب لك مثل بسيط. تصنيف جامعه القاهره كليه الطب جامعه القاهره على العالم 167، هتلاقي جامعات في قلب بريطانيا تصنيفاتها مش كده خالص، 300 و400 و500 و600 على مستوى العالم، وبتروح تدفع فيها فلوس كتير قوي، والعيال تتغرب بقى وتتكحول وتبقى حاجه صعبه جدا، ويرجعوا عندهم اكتئاب وحالتهم صعبه. انا بكلمك بامانه، بمنتهى الأمانة. عايز تقول يا يوسف انه يعني احنا الدراسة عندنا مفيش منها واحنا اجمد؟ لا احنا مش اجمد بلد، لا والدراسة عندنا ما هياش اجمد دراسة في الدنيا، بس ما هياش وحشة على الاطلاق، بل بالعكس هي جيدة، وجيدة الى قدر كبير تصل للجيد جدا، يعني اقل منه سنة يعني لو بنديلها درجات ومجموع، بدليل التصنيفات الدولية. ده مش كلام يوسف، مش كلام اي حد، احنا بنتكلم على هيئات بتصنف، زي التصنيف بتاع شنغهاي في الصين، ولا التصنيف اللي في اسبانيا، ولا كيو اس، ولا في تصنيف بتاع يو اس نفسها بتاعت امريكا، وفي التصنيف بتاع تايمز الى اخره، هم اللي بيقولوا كده مش احنا اللي بنقول. وبالتالي خد بالك انت عمليا هتوفر فلوس، ده مما لا شك فيه، القصه مش فلوس، العلم لا يكيل بالاموال، صح؟ دخلوا هنا بقى لانه تصنيف الجامعه اللي هنا اعلى، الا بقى لو حضرتك مستعد تروح تدفع 50,000 استرليني في جامعه زي كامبريدج على سبيل المثال، انت تمام، ربنا يديلك. اه طبعا دي تصنيف ابن لذينه مخيف، دي بتلعب في العشر الاوائل في كليه الطب، بتلعب في الخمسه الاوائل في كليه الطب، ما اقدرش هنا اناقشك، ما اقدرش اقول لك لا لا لا هي جامعه القاهره احلى، لا، ولا اوكسفورد ولا هارفارد، مش هقدر اقول لك كده، صح؟ بالمنطق ما اقدرش. لكن لحد المركز ما بعد المركز 167 اقول لك جامعه القاهره هناك اهي، لحد مش عارف المركز 300 اقول لك جامعه اسكندريه اهي، ده جامعه طنطا، ده جامعه المنصوره، ده جامعه مش عارف ايه. في عندي جامعات كتير في مصر، انا عندي كام جامعه مصنفه دولي؟ 29 جامعه في مصر او 30 تقريبا، اللي انا عديتهم دلوقتي كانوا حوالي 29 جامعه متصنفين دولي على اختلاف الترتيب، على اختلاف الترتيب. عقلك في راسك تعرف خلاصك، بس فكر كويس وفكر بالراحة، وما تتعاملش ابدا ابدا بمنطق ان انت قليل والبلد بتاعتك قليلة وجامعاتك مش قد كده ومدارسك مش قد كده، ده كلام عاري تماما من الصحة، الواقع العملي بيقول عكس كده. هتصدقه او مش هتصدقه دي مش بتاعتي، دي بتاعتك انت، متروكة لعقلك ومنطقك وتفكيرك وتأنيك وقرايتك، ودور وراي. أنا مش من أنصار ما تدورش وراي، لا لو سمحت دور وراي. على كل خلصنا حلقتنا للأسف الشديد في حروف الجر. أنا أحب أتكلم أصلا عن الجامعات بقى جدا، يعني لأن الحقيقة يعني أنا واحد من الناس اللي كانت طريقة تفكيري زيك كده، وكنت متصور إنه الناس اللي برا دي ما جابتش الديب، جابت الديب من ديله. طب أنا أضحكك على حاجة في السريع، يعني لا تكون فاكر ان الناس في اوروبا حياتها سهله وما بيقدم يقفوا في طوابير. طب اقول لك اكتر، في اتخن بلاد بيتقال لك فوت علينا بكره، في اتخن بلاد في اوروبا الغربيه بيتقال لك معلش اصل احنا نسينا، طب معلش ابعت لي الميل تاني، طب فكرني كده استنى كنت مش عارف ما خدتش بالي، اصل الموظف اللي كان مسك الورق بتاعك طلع اجازه. والله والله والله بيحصل كده، وده العادي بتاعهم. قصة بقى أوروبا المنظمة، أوروبا اللي ما حصلش، أوروبا الأوعى، أوروبا اللي ما جابتهاش ولادة، كذب، بلالين، صواريخ كده فاير ووركس بتضرب في الهواء. ساعة الجد هم مش كده خالص، نمط المعيشة أحسن أكيد، الخدمات أحسن أكيد، جودة المنتج أحسن أكيد، أنا مش مختلف. لكن ما تقوليش اللي عندك ده في الجامعة وحشة، لا مش وحشة، نص نص، لا مش نص نص، مقبولة، لا مش مقبولة، جيدة، لا ده جيد مرتفع، يقرب من الجيد جدا، وهانت. خلصت الحلقة لحد كده، لو كلنا العمر هنتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني

0: من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 15 بدولة اليونان.
3: رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل لعدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات.
2: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذ إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتل مستوطن.
3: وزير الاتصالات يؤكد استهداف 12 مليار دولار صادرات رقمية خلال 3 سنوات.
2: محافظ البنك المركزي يشارك في ندوة مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية.
3: تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق في مستهل تعاملات الأسبوع.
2: وزير الزراعة ومحافظ بني سويف تفقدان مبادرة القرية المنتجة التي تشمل 25 قرية كمرحلة أولى.
3: انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص القاهرة 2026.
2: الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جي معاكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير على كل مستمعين نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه؟
1: كله حلو.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. اسبوع جديد، حلقه جديده، يوم جديد، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند لطيف. رجعنا نبتدي معاكم الاسبوع النهارده 20 سبتمبر، يا رب تكونوا كويسين. نبتدي بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 31، النهارده بالليل هتكون 19. في شوية هواء، الهواء ده مكمل لغاية الساعة 9 بالليل. في ايه تاني يا مروان؟ الرطوبة عالية شوية 43%. غير كده بقى الجو مكمل نفس الدرجات دي 10 ايام اللي جايين، يعني ما بين 31 30 32 كده، يعني
1: فالجو لطيف.
2: لا جو حلو يعني. وبالليل هنبتدي نكسر بقى العشرين، يعني في كم يوم ال 10 ايام اللي جايين هتبقى 19 بالليل،
1: فبقى
2: لطيفه يعني. فالجو حلو الصراحه يعني. دي كده في السريع الدرجات. مجهز ايه للحلقه النهارده؟
1: النهارده ان شاء الله احنا مسقعين ازايز ميه في التلاجة، وان شاء الله نتبسط كلنا
2: ان شاء الله. جهزوا التلج، جهزوا الكوبايات، وابعتوا لنا على 015-5955-1006 facebook.com/nujumafm/
1: Gunner. They were friends. One way.
2: نطلع احسن فاصل.
1: One show.
2: لو عندكم اي ابديتس مرورية قولوا لنا كده في السريع. طرق اخبارها ايه؟ قولوا لنا انتوا اخباركم ايه؟ نرجع
1: قولوا لنا انتوا اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ما بتردوش ليه؟ الو
2: الو كده يعني. احنا بقى معاكم. خلينا نبتدي باغنيه جديده النهارده لمحمد راجح اسمها خالص تحياتي، ونرجع بعد الفاصل على طول. خليكم معانا.

طالع من البيضج مت كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج ما تفرخق في الوجود.

0: امري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.

0: نجمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس.
2: يلا
1: يومكو حلو زيكو. انت يا مروان ويارا دي نجوان مساء الفل عليك يا نجوان, وانت كمان يوم الجميل زيك. حمادة المصري مساء الفل. انت عارفين انا متضايق اول ما بشوفكو, حسيت براحة وضحكت ربنا. فين ربنا يديم عليكو روحكو الحلوة دي. رحمة سيد ربنا يخليك يا رحمة, تسلمي. مساء النور يا مروان ويارا, بقالي كتير ما سمعتكوش. دي منال من المغرب. ازيك يا منال, اخبارك ايه؟ كنتي مختفية فين؟ طيب مساء الخير, عاملين ايه؟ عايز اسمع عمرو دياب مكانك او عمرو مصطفى. اي اغنية ليه؟ تسلموا. دي ميرو. مساء الخير, ازيكم عاملين ايه؟ الحد محدش يكلم حد. صباح جديد, صباح شديد مع يارا ومروان, ده من امريكا. ده مين بس الايه ده؟ رامي. مساء الفل عليك يا رامي, يومك
2: مساء الفل.
1: في كمان نبيل حماد كمان مساء الجمال بيسلم علينا. مساء الروقان ده سمير من برايتن. يا سمير مساء الفل. مها من الرياض مساء الجمال. مين تاني؟ بس كده.
2: اوكي, ده ايه المسجز؟
1: ما هو انت موجودة منورانا
2: حبيبي. بص بقى, انا ما كنتش ممكن انا اقرا بس كده العنوان وانت بقى قول اللي حصل,
1: انت اوصف الوصفه.
2: محمد صلاح يكتب التاريخ مع طرابزون وبيحقق رقم قياسي جديد في الدوري التركي. ايه بقى؟ كان في ماتش,
1: كان في ماتش امبارح فنربخشه امبارح او اول امبارح مش فاكر.
2: سجل هاتريك ويصنع رابع,
1: ثلاث اجوان. واعتقد كمان كان في اسيست افتكر.
2: ما هو ما كاتبين بيسجل هاتريك
1: ويصنع رابع, كده هاتريك مستر حاج عبد الغفور,
2: وبيصنع رابع خلال مواجهة جلاطي سراي امبارح يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.
1: جلاطي سراي ده من
2: مش ده معروف
1: ده نادي تقيل من ال يعني هما النوادي في تركيا الكبيرة, هما ناديين او ثلاثة يعني, فنار بخشة, جلاطي سراي, بشكتاش, دي من النوادي المعروفة او المشهورة يعني. فطرابزون كسبهم, كسب فنار بخشة.
2: اوكي. في بقى على حسب الاحصائيات بيقولك ان صلاح دلوقتي اول لاعب اجنبي بيسجل في كل من مبارياته الثلاثه الاولى على ارض طرابزون سبورت في الدوري التركي من موسم 2001 اهداف محمد صلاح جت في المباريات اللي كانت على ملعب طرابزون سبورت قدام فرق يعني اسطنبول, بشك شهير وجلاطة سراي وحاجه اسمها جنتشلر حاجه كده,
1: مش
2: حاجه يعني. مهم يعني علشان يحقق النجم المصري رقم تاريخي جديد في مسيرته مع النادي التركي. صلاح رفع رصيده لسبع اهداف في الدوري التركي علشان ينفرد بصداره ترتيب هداف الدوري التركي. طبعا يعني الراجل دخل كسر الدنيا. شفت الماتش؟
1: شفت رجوان.
2: اوكي,
1: شفت رجوان.
2: ده من الدقيقه الرابعه. اول جون كان الدقيقه الرابعه.
1: لا, ومنهم جون شبه اهداف كتير كان جابها في ليفربول. كورنر عليهم دربكه تتشاط قدام منفرد من نص الملعب بسرعته بقى. يعني ما شاء الله نمسك الخشب اهو
2: كلنا
1: اهو بنخبط على الخشب. فمنفرد من نص الملعب وبيحطها على شمال الجول.
2: اوكي,
1: بس
2: دخل يعني قفل الماتش. طب
1: حاجه تفرح طبعا.
2: بس انت اخر حاجه كنت قلتها واخر خبر كنت قلته كان موضوع يعني ما كانش فيه ما طلعش مش عارفه ما كسبوش
1: لا ده في الدوري الاوروبي. ما تاهلوش للدوري الاوروبي. ما تاهلوش للدوري الاوروبي.
2: اوكي,
1: بس ده في الدوري التركي. ده الماتشات اللي انت بتقري الخبر بتاعها ده في الدوري التركي.
2: اوكي طيب.
1: عقبالك كده ما تمارسي اي رياضه غير رياضه ان انت تلعبي حواجبك يعني اي حاجه.
2: البوتكس مش مخليك
1: حالك
2: كويس اصلا.
1: مش عارفه بقالي فتره الميه بتقع من بقي وانا بشرب, ده ليه سبب؟ بق حضرتك بلاستيك.
2: البوتكس عامل شغل. طيب 50,000 مشجع في مباراه مصر. انا طلعت
1: الكوره النهارده.
2: الكوره 50,000 مشجع في مباراه مصر وانجولا في استاد القاهره في تصفيات افريقيا. نجح مسؤول اتحاد الكوره في الحصول على الموافقات اللازمه لحضور 50,000 مشجع في مباراه منتخب مصر وانجولا يوم الجمعة اللي جاية في التصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا 2027. منتخب مصر بقيادة حسام حسن بيواصل استعداداته لمباراة أنجولا وجنوب السودان المقرر ان هم يتلعبوا يوم 25 و29 سبتمبر، ودي ضمن مواجهات الجولتين الاولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا 2027. وبعدهم جنوب افريقيا مقرر ليها 4 اكتوبر اللي جاي. والقائمة ضمت في حراسة المرمى مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوتي. وفي خط الدفاع محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، احمد فتوح، وكريم حافظ. عايزني اخش اقول خط ال، ما كنتش عارفه ان هم بيقولوا كل ال،
1: هو بيقول ال ال ال القائمة كلها
2: في النص يعني بقى. مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، ومصطفى زيكو، هيثم حسن، النجم محمد صلاح.
1: أعتقد أن مروان وزيكو مش منضمين لأنهم مصابين. أولا مروان مروان متراكم عليه إنذارات دولية، وأعتقد مصطفى زيكو لسه مرجعش من الإصابة،
2: مش عارف. وفي الهجوم هيكون عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.
1: أوكي.
2: بس ده 24 قلت امتى؟ 24 و25 و29. هتشوف الماتشات
1: دي الاجنده الدوليه. طبعا ان شاء الله. اكيد اكيد
2: ماشي. فانا قلت بقى اطلع طلعت الاخبار الكوره النهارده. 015-595-1006 facebook.com/nugumfm. هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم باقي الابديتس. خليكم معانا نسمع سيري ونرجع بعديها.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
3: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت، اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم طبعا مروان في العاده دايما بيجهز لنا كل الاخبار الجديده. يلا مروان مسك موبايل وجاهز.
2: يا سلام يا سلام
1: اشطر واحد يلا.
2: طيب اقتصاد الكسالة. جمع القمامة خدمة شهرية ب 15 دولار في الصين. في اتجاه غريب شوية ظهر في الصين هو ان في شباب بقوا بياخدوا فلوس مقابل انهم يرموا زبالة بدل ناس تانية. الخدمة دي بتكلف من 3 ل 5 يوان للمرة الواحدة. حوالي او يعني ما يوازي 100 يوان في الشهر مقابل جمع القمامة يوميا.
1: اوكي.
2: المطلوب من العميل انه يحط كيس القمامة امام البيت. الخدمة دي بقت جزء من اللي بيتسمى اقتصاد الكسالة واللي بيعتمد على خدمات توفر وقت ومجهود الناس زي استلام الطرود توصيل الاطفال من المدرسة. رغم ان في ناس بتستغرب ان في حد بيدفع فلوس عشان حد يرمي القمامة مكانه الا ان في ناس فعلا شايفين ان هم محتاجين الخدمة دي. احد العملاء في شنغهاي قال انه بعض المجمعات السكنية بتسمح برمي القمامة في مواعيد محددة بس. وده بيخليه يفوت المواعيد بسبب شغله. وست تانية بتقدم الخدمة قالت انها بتساعد كمان كبار السن اللي عندهم مشاكل في الحركة وعايشين في ادوار عالية من غير اسانسير. ما اعتقدش في مفيش اماكن عالية من غير اسانسير صعبة دي شوية. ولكن بعض مقدمي الخدمة بيضيفوا انه استلام الطرود كخدمة جانبية وبتتكلف من 3 ل 5 يوان للطرد. وتوصيل الاطفال من المدرسة بيكلف حوالي 50 يوان للرحلة. واصحاب المشاريع شايفين ان الموظفين كتير مستعدين يدفعوا مبلغ بسيط مقابل توفير الوقت والمجهود. وعلى فكرة دول مش عمال نظافة لكن في الصين الخدمات دي بقت شبه بتتعمل يعني على طول بمقابل مبالغ بسيطة. ان حد يبقى بتأجري حد يستلم لك الاوردر اللي انت طالباه اونلاين من حته. فبتدفعي الشخص ده المبلغ البسيط ده عشان يقعد قدام البيت او يستنى جنب البيت يستلم الطرد مكانه.
1: يعني اكيد هي بتنفع ناس
2: بس يعني فيها جزء منطقي اللي هي بتاعت كبار السن. دي ممكن افهمها. بس طبعا في حاجات طبعا ما نعرفش النظام ايه في السن.
1: هو قال لك
2: لا هو يعني لو في ميعاد لجمع القمامه. طب يعني هل انا لو ما نزلتش الكيس القمامه في ميعاده مش هتتشال؟
1: لا
2: يعني
1: هتتشال.
2: هتقعد لتاني يوم؟
1: هتقعد لتاني يوم.
2: طيب ماشي خلاص. ما انت بتحطيها في مكان اصلا للقمامه مش ترميها قدام بيت يعني. يعني غيرك انت بتعملي ده عشان انت مش فاهمه. احنا يعني عندنا كتير نفهمك ان صناديق البلاستيك الخضراء الكبيره دي مش بنقعد عليها يا يارا ما بيبقاش مش بناخدها ونجري نزق العجلتين ونجري بيها ونهزر.
1: حاولت بس دايما مش بلحق
2: عرفت.
1: شكرا مروان.
2: شكرا
1: على
2: يعني
1: الابديت ده. طيب خبر تاني. الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد البشر ان هم يتكلموا مع الحيوانات بحلول 2030. اوكي. في تقرير جديد بيشير لان الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد البشر على فهم لغة الحيوانات والتواصل معاها بحلول 2030 بعد ما يقدر يحلل كميات ضخمة من تسجيلات اصوات الحيتان الذئاب الطيور وبيكتشف انماط ما قدرش البشر يفهمها لسنين طويلة. اوكي. الباحثين بيعتمدوا على تطور الذكاء الاصطناعي مع أجهزة تتبع حيوية بتسجل أصوات الحيوانات وبيعتقدوا أن تحليل البيانات دي ممكن يكشف معاني الإشارات والأصوات اللي بتصدر اللي بتعملها الحيوانات. لكن التطور ده ممكن يكون ليه جانب خطير لأن نفس التكنولوجيا ممكن يستخدمها الصيادين غير الشرعيين عشان يقلدوا أصوات الحيوانات ويعملوها فخ ويصطادوا. وده هيخلي التحدي الحقيقي مش بس أن البشر يفهموا الحيوانات لكن أنهم كمان يستخدموا المعرفة دي بشكل مسؤول.
2: يعني فرصتك بقى عشان انت كان باقي لك الحيتان والذئاب. انت بتتكلمي مع كل حاجه اللي براس الصراصير.
1: تفتكر بجد ان الحيوانات عندهم؟ انا دايما بفكر في الموضوع. تفتكر عندهم اصوات او يعني
2: أكيد.
1: لما قطه تنونو بالشكل ده معناها بتقول لك جعانه او تعبانه او عطشانه؟
2: اعتقد بس فهم؟ اعتقد الحاجه دي اللي ربنا خلقهم بيها التواصل بينهم وبين بعض مش مع البني ادمين. يعني لكن انا شفت مره فيديو غريب جدا. واحد راجل بره امريكاني اعتقد بيقول مش فاكر راجل حتى ولا ست او لو راجل مجازا يعني كان بيقول ان في اصوات نونوة. كان بيتكلم على القطط. ان في اصوات نونوة معينه ليها معنى. وبيقعد يعمل كل صوت وبيقول للناس اللي بتتفرج جربوا، الناس اللي عندها قطط جربوا تعملوا الاصوات دي وهتلاقوا القطه
1: بتجيلك
2: بتبص. فانت لما تنونو نونوه معينه وتبقى حاطط لها اكلها، هي هتيجي عشان
1: عارفه ان ده الاكل،
2: عارفه انه ده ان انت كانك بتنادلها ان الاكل موجود.
1: والله ما اعرفش.
2: وجاب ناس في ناس عملت كده والقطه جت مش عارف.
1: بس انا شفت ريلز على انستجرام وكده اللي هو بيقول لك اعمل الصوت الريل ده صوت قطه مثلا بتنونو، هتلاقي القطه اللي عندك جات لك على طول. فهي فعلا بتحصل. بس انا اي ثينك ان هي بتبقى جايه عايزه تفهم الصوت ده، انت جايبه قطه تانية ولا ايه؟ ما اظنش ان هي
2: فضول يعني.
1: تعالي هنا، تعالي هنا شوكت يعني، فاهم كده
2: فضول.
1: بس ما اظنش ان هم
2: فاهمين. احسبيها حسبه تاني، احسبيها انت لما حد بيناديلك بتعملي ايه؟ تعملي ايه؟ باجي. انا لو شميت ريحه فراخ مشويه بقوم من مكاني.
1: يعني دايما والله بفكر على بفكر في الموضوع ده، وما اعرفش لو فعلا حقيقي ولا لا.
2: يا رب ما بنكدبش على الهوا، الكدب حرام، ما ينفعش نقول بنفكر.
1: بفكر صح؟
2: كدب يعني.
1: حسيت تراجعت، وطيت صوتي بعد كده قلت
2: سي سوري.
1: خلاص يا رب كملي وخلاص مش مشكلة.
2: يمكن تعدي. انا لما بفكر انا كمفكرة.
1: مستمعين عارفينك وكده يعني. طيب خبر تاني حلو.
2: يلا.
1: اختيار فيلم القصص، اوكي؟ لتمثيل مصر في الاوسكارز. تم اختيار فيلم القصص علشان يمثل مصر رسميا في فئة افضل فيلم دولي بجوائز الاوسكار. الفيلم بطولة الفنان نمير المصري، بيشاركوا البطولة نيلي كريم وفاليري باشنر ويعني مجموعة من الفنانين، والعمل من اخراج ابو بكر شوقي. الفيلم قصص فاز بجائزه التانيث الذهبي لافضل فيلم في الدوره 59 من مهرجان كورتاج السينمائي، وشارك امير المصري في الفيلم في المسابقه الرسميه لمهرجان البحر الاحمر السينمائي بعد مشاركه الفيلم في مهرجان تنين الليالي السوداء السينمائي في استونيا. فدلوقتي بقى اختاروا ان هو يمثل مصر في الاوسكارز.
2: اوكي كويس.
1: حلوه يعني. لطيف جدا. انا ما شفتش الفيلم لسه، بس هتفرج عليه اليومين دول يعني.
2: شفتي ذا اوديسي؟
1: شفت ذا اوديسي، رحت الثلاثة اللي فاتوا.
2: وايه بقى؟
1: لطيف قوي.
2: طويل بيقولوا.
1: طويل جدا، ثلاث ساعات. هو اللي عاجبني فكرة ان انت بتتفرج على الفيلم تصور بطريقة انت عارف ان هو ما فيهوش اي افكت، صح؟ ما فيهوش اي افكت، كل حاجة معمولة بجد. بممثلين بجد. الناس اللي هتلاقيها اضخم معمولة بطريقة بالكاميرا ان هي يبان ده اكبر من ده، وحاجات مختلفة كتير قوي. فيلم حلو جدا، بس يعني خش وانت عندك استعداد هتقعد الثلاث ساعات وتركز. فاهم؟ في كلام كتير، في يعني لازم يبقى مهتم يعني.
2: بس في حالتك انت في ترجمه. انت من الناس اللي بتسال في الافلام؟
1: لا لا لا.
2: اوعي.
1: لا، وما بحبش حد يتكلم واحنا بنتفرج على فيلم برضه. بس انا جيت في اخر بقى ايه ساعه الا ربع كده، ابتديت بقى
2: ايوه ماما ميه غليت
1: والله
2: سقطي المكرونه
1: والله بابا بيكلمني ايوه بابا السينما ايه بتقول ايه؟
2: مش لاقيين ركنة؟ معقولة؟
1: يعني جيت في الاخر كده، كنت ابتديت بس طب ده عمل ايه؟ ليه ليه ليه؟ مش كان ينجز؟
2: مش فعلا.
1: مش كان مش عارفة ايه، ابتديت بقى اللي هو اوكي.
2: الفكر اللي هو البسيط بتاعك.
1: البسيط.
2: بس هما ليه بيقتلوا بعض؟ ما يقعدوا يتصافوا كده.
1: ايوه، ما في لقطة كده قلت ليه؟ ليه؟ كان ممكن كل ده ننجزه، مش لازم الخناقه.
2: ننجزه دي. بدل الهري ده يا زميلي.
1: ليه الخناقه؟ يعني كنت خلاص يعني خد سيفك وامشي.
2: خد سيفك وامشي. صح. صح. فاهم. انا فاهم. المهم انت فاهمه؟
1: جدا.
2: طب الحمد لله.
1: يعني
2: الحمد
1: جدا لله. جدا بس. بس شوف الفيلم، هو فيلم حلو.
2: يتشاف.
1: يعني هو يتشاف. بس يعني. طيب بص يا مروان، هنطلع فاصل، هنرجع هنبتدي الساعة التانية، هنقول الموضوع ونتكلم مع مستمعينا فيه. ماشي. بعد ايه الاخبار؟ فابعتوا لنا على 015-5955.
2: على فكرة انت بعد كده تجيبي معاكي لبس مرحرح بقى وتقعدي مرحرحة بدل ما انت

0: سوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي إم بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي إم بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا إيه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده انتوا إخوات. هو إيه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلصنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: أعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: أيوة يعني أعمل إيه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
4: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: طالع من البيضج مت كتكوت كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت روت روت، معمول لبضيته عالمظبوط بوت بوت، تمرج مت فرخة في الوجوه.

0: قبل التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب المشترك ميدوزا 15 في اليونان بحضور رئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة.
3: رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدوري بالملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل لعدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات.
3: وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز الشراكات المستقبلية لدعم القطاع الصحي في مصر.
2: وزير الاتصالات يؤكد استهدافها 12 مليار دولار صادرات رقمية خلال 3 سنوات.
3: وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التنمية ورفع الكفاءة بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بضرورة تقييم الوضع الحالي لمراكز الوعي البيئي.
3: وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة القرية المنتجة التي تشمل 25 قرية كمرحلة أولى.
2: انطلاق منافسة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص القاهرة 2026.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا جملتك الشهيرة
2: كده. ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة, وطبعا كالعادة مروان بيكون مجهز موضوع من أول الحلقة, بيستنى الدقايق تعدي علشان يعني يرجع وينزل بالموضوع.
1: ما تشغلنا المال والبنون مع اللي انت بتقولي ده, حطلنا حاجة كده
2: تلقص.
1: طيب انا عارف الموضوع هيبقى صعب عليكي شويه عشان انت مالكيش صحاب, بس عموما يعني الناس عامه بيبقوا صحاب بني ادمين يعني فانت وظيفتك ايه في شلتك؟ يعني وظيفتك ايه في وسط اصحابك؟ في دايما الشخص اللي بياخد باله من اصحابه,
2: في نظام اداري,
1: في الشخص التكنولوجي اللي هو تساله على اي حاجه يقوم داخل جايب لك من على جوجل مش عارف ايه, او سائل او عارف, او يدخل الويب سايت بتاع الحاجه اللي انت بتسال عليها يقول لك دي موجوده كذا وكذا.
2: يعني في حد اللي هو بتاع هنخرج فين او اللي مثلا هيحجز
1: بتاع
2: الخروج,
1: جوجل مابس
2: في بتاع حد مثلا اللي دايما اللي يجي تشيك هو اللي بيعرف يقسم ويعمل وبتاع وكده.
1: يعني في كل واحد, يعني كل واحد ليه ايه, مش دور طبعا, مش ادوار, بس هي بتبقى بحكم العاده. انا اتعودت ان انا لما بيحصل كذا فانا بعمل كذا. لو انا قاعد بوسط اصحابي,
2: في اللي بيكلم الشله كلها ويلا يا جماعه هننزل بكره الساعه كذا, في اللي بيصور دايما, حد اللي هو انت عارف هتطلع من القعده دي بالصور عشان الشخص ده دايما هتلاقيه بيصور ويقول يلا ناخد. وفي بقى الشخص المرن جدا, الشخص اللذيذ اللي عمره ما اختار مكان ولا ميعاد, ووظيفته الوحيده انه يقول يلا انا معاكم في اي حاجه, بس بعد يعني فاهم, بعد ما الناس تتفق وتعمل كل حاجه. فسؤالنا بقى يعني لو انتوا اصحابك, انت وظيفتك ايه؟ الجوب ديسكريبشن بتاعتك لو اصحابك قرروا ان هم يكتبوها لك, انت ايه مروان؟
1: تنمر.
2: يعني ان انت مالكش لازمه قوي, يعني مالكش وظيفه قوي,
1: حتى لو ده حقيقي, بس
2: يعني
1: الاصحاب,
2: حاسه ان انت مش بتزود حاجه,
1: بس الاصحاب مش زيك,
2: زي هنا
1: يعني انت يور لونر. ويا حرام يعني, طبعا كل ما اي حد لو انتوا تعرفوا يارا بتكلموها رايحين متجمعين في بيت صاحبتنا في فتحيه, وهي مفيش اصلا فتحيه ومفيش بيت, هي مثلا نزلت الشارع.
2: قصدك ان انا كدابه؟
1: اقصى حد بيروح يقعد معاها اختها, غالبا عشان باباها بعتها تطمن البيت الدشدش ولا لسه مثلا يعني. لكن هي يارا لا, يارا ملهاش صحاب.
2: لا انا متهيألي, انا ببقى
1: متهيألي عشان كده ملكيش صحاب.
2: انا ببقى اللي هو مثلا دايما اللي بقترح نروح, يعني نروح فين او نتعشى فين او نخرج فين, يعني دايما بقترح اماكن.
1: بس ما حدش بياخد بيها. طيب بتقترحي في المطلق؟
2: لا
1: يا بتقترحي وهم بيكلموا مع بعض ما حد سمع.
2: سري, بقترح في سري.
1: بفكر. انا بفكر جالي فكر ان احنا نروح.
2: لا بس بجد دايما انا هتلاقيني بقترح يلا نعمل كذا كذا كذا, ممكن نروح ناكل في الحته الفلانيه. بس زين عارف
1: قد ايه حاجه مهمه قوي يا يارا.
2: طبعا
1: مش عارفين
2: لايف اوف ذا بارتي.
1: ياسر حجازي بيقول انا اللي بصرف عليهم. استاذ سعداوي صادق, مساء الفل.
2: يا مساء.
1: بيقول اولا زعلان انكم ما قريتوش رسالتي اللي بقول لكم فيها مساء الخير, فين يا ابو حمزه الغالي قرايه الرسائل الخاصه بالترحيب؟ والله يعني
2: مروان ما بيشوفش شغله, هتكلم
1: معايا. الجميله يارا الجندي, الجميله في اخر ساعه الا ربع من مشاهده الفيلم زهقت من طول الفيلم وتحولت الى كاتب وسيناريست الاحداث الفيلم, احلى مساء عليك. مساء الفل عليك يا سعداوي.
2: لا وابتديت بقى حد لسه معايا شوكولاته, اقول لكم خلصتوا الفشار كده بقى.
1: وصال مساء الفل بتسلم علينا بتقول ازاي بومبونية نجوم وكان دي حياتنا. يارا ايه الحلاوه والطعمه دي يا يارا؟ خف الدم كامله مكمله, سيبك من الحاقدين, انا عايز انضم لجروب مينا بتاع يارا فانز. مروه حبيبي اسهل ممتنع, ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا وصال. في كمان مين تاني؟
2: اخر مسج عشان لازم في
1: اعلانات. ايهاب راضي بيسلم علينا, والرقم اللي اخره ده من السعوديه. معتز السويدي بيقول يارا بتلعب, لما كنا بنقول انت بتلعبيش رياضه بتقول بتلعب رياضه غسيل السجاد, مش انت قايل كده قبل كده؟
2: ايوه ده حقيقي, ده حقيقي.
1: دلوقتي كمان المشايات.
2: وظيفتك ايه في شلتك؟ قولوا لنا كده في السريع 015 5955 1006.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: اطارات لينجلونج اختيار الابطال. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: طالع من البيض اجمد كتكوت كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرجمت فرخه في الوجوه.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب سألنا سؤال من شوية, بنقول لكم أو بنشوف بقى معاكم انتوا وظيفتكم ايه في الشلة, يعني بتعملوا بقى ايه, من الشخص اللي بيحجز الاماكن لو خارجين, الشخص اللي بيظبط موضوع التشيكس والدفع الفلوس, اللي بيصور الكلام ده كله.
2: انت مين تعرفيه ليه دور مش معلن بس مهم جدا بيعمل حاجه, يعني مثلا بيقول لكم فين الباركينج, يعني بتبقوا خارجين كلكم فيقول لكم على فكره خشوا اليمين الجاي ده المكان اللي فيه باركينج لل,
1: لا ما فيش حد,
2: كلكم في رحاب الله,
1: اه سايبينها على الله ماشيين كده شق طريقنا وخلاص.
2: ما طبيعي كمان, عشان يمكن الميعاد يمكن مش مساعدة قوي, بس في التجمع لما كنتوا قاعدين في التجمع بتبقى الدنيا اوسع بقى, مطبات كتيرة ترزقوا يعني يعني مطبات كتيرة اللي هي الكروت المندي,
1: يعني انا مثلا فصحابي في السفر, انا
2: فصحابي
1: في السفر انا مثلا دايما اللي بسوق, يعني يسرى ياسمين اي حد من اصحابي عارفين ان يارا طلع بعربيتها,
2: فاحنا طالعين معاها بس انها عايشه يعني كويس, احنا بنشكرها انها بتتنفس
1: يعني, حتى يعني دايما معروف اللي هو هنسافر ما حدش يارا هتسوق, انا دايما اللي بسوق.
2: لكم ان تتخيلوا يا جماعه بقى اصحاب يارا, يعني هم واصلين لمرحله من الثقه في يارا ان هي اللي بتسوق, انتوا متخيلين الظروف عامل ازاي؟
1: لا بجد
2: طب يعني مين مثلا من صاحبتكم اللي مشهور عنها مثلا انها بتمسك موضوع الاكل, مثلا انا هظبط الاكل لما نسافر في الحته الفلانيه؟
1: لا مفيش
2: برضو
1: سايبينها على الله.
2: انتوا عايشين برحمه ربنا على فكره,
1: اللي نلاقيه ماشيين حالنا كلنا, يعني مواعيد مضروبه, لوكيشنز مش موجوده, حجوزات مش متاكدين, نروح احنا كلمنا حد ان شاء الله كل حاجه يلا بس
2: يلا
1: هنروح ميعادنا كام؟ 8 ماشي, ننزل كام؟
2: نتقابل 8
1: ننزل كام؟ 8 وربع
2: يعني يعني طيب
1: شوف شغلك شويه.
2: انا وظيفتي الناني بتاعت اصحابي المتجوزين ماشي تقعد مع اولادهم يعني. بمناسبه المطبخ تعالوا نقنقوا معايا كبسه فراخ مهما انت بتجوعينا كل مره لو سمحتي, معاكم فرفوش الشله ده لقبي حمد
1: حماده المصري,
2: انت فرفوشه الشله حماده, انت فرفوشه الشله, يقول ده لقبي معاهم عشان بضحكهم وبقلش معاهم وعليهم. في حسام احمد بيقول كنت مسؤول عن الاكل والمطاعم وما كانش حد بيراجع ورايا, بس خلاص راحت عليا بعد التكميم, واضح انه عمل تكميم اوكي بعد خدمه
1: بس كده. لا خلاص انت تقعد فاهم في اخر
2: بس يعني اكيد عندك لسه المرجعيه دي. في مين استني بقى, ده اسلام, يا اسلام مساء الفل, بيقول الاخت اللي عاوزه تنضم لجروب يارا فانز عادي يا مروان خليها تركب الميكروباص الكنبه اللي ورا تاخد اربعه. هم بس يعملوا جروب, اصبر بس اصبر, احنا بنحل فيها هي ومينا عشان ينشئوا الجروب يارا فانز على السوشيال ونبقى كلنا اعضاء في هذا الجروب.
1: مش هتسيب انت الموضوع.
2: يسيب مين؟ سمر صبور مساء الفل, بتقول انا صاحبه العربيه اوكي دورها في الشله لسه زي يعني يا رب, بتقول برضو ان هي بتعمل قصه السواقه دي
1: دايما.
2: ده رقم من انجلترا, مو بيقول نفسي اعرف نوعيه الاكل اللي يارا بتتغذى عليها مروه.
1: اشمعنى؟
2: صدقني بص, هو الدكتور كان قال لنا
1: اشمعنى
2: ما ينفعش طول الوقت, طول الوقت ما ينفعش يبقى دراي فود, فاحنا بيبقى فيه
1: شويه دراي. لا بس والله عايز اعرف بيسال لي اشمعنى,
2: عشان هو شايفك, هو بس ما عرفش يقول ده عشان هو شايفك ذكيه جدا. فعايز يعرف انت بتاكلي ايه بيخليكي ذكيه قوي كده لدرجه انه كلنا بنقول ياه
1: سونغيشات
2: سوميش بنديكت
1: ده حقيقي بس بقالي فتره مش قوي
2: بحب عيون
1: جريل تشيز مونتاج
2: مقلي بحبه مقلي بجد, المقلي بياخدني بعيد. كيرو من طنطا بيقول انا بفكر لاصحابي ياكلوا ايه. مها من الرياض بتقول انا وظيفتي في المطبخ مع اخواتي ومع اصحابي القهوه ومشتقاتها.
1: اوكي
2: انا في ايه تاني بس كده.
1: اوكي طيب قولوا لنا وظيفتكم في الشله ايه، بتعملوا ايه، ابعتوا لنا على 015 5955 1006 facebook.com/nogumafm. نسمع رامي صبري
2: يلا
1: ونرجع على طول نشوف باقي المسجز. خليكم معانا.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: تخيل انك بتشتري سبيك الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعيه. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
6: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
7: لا معرفش.
6: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
7: زي ما قالها من سنين.
6: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
8: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
6: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
9: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
10: تابعونا على youtube.com

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وظيفتك ايه في شلتك؟ ده سؤالنا النهاردة او موضوع النهاردة.
2: دكتور جاسي مساء الفل بتقول كلموني نحكي، انتوا عاملين لي بلوك ولا ايه؟ ليه مش بتقولوا رسائلي؟ لا ليه
1: هو لا ليه؟ لا مش بلوك، هو مروان مش بيشتغل بس. يلا
2: كمل. اوصف لنا دواء لحالتها لان الحاله ما بتحسنش يا دكتور. دوري في الشله اني بديهم فلوسي واقول لهم اصرفوا عليا عشان مش عايز اتعامل في فلوس. اوكي ده مين ده؟ محمد صفوت.
1: اوكي
2: لأ ليه واحد صاحبي كده مش يعني اعمله قولوا لي انا مش مش هتعب نفسي.
1: ما تشغلونيش بالتفاصيل، قولوا لي انتوا عايزين ايه.
2: عايزين كام؟ ادفع كام كده يعني. استاذ مروان احلى كلام في الزحمه ده ولا ايه؟ فظيعه الجمله دي. انتوا بخير؟ يا رب تكونوا بخير. عايز اسمع درجات الحراره تاني لان ما سمعتش البرنامج من اوله. قول لي الاستاذه ايه زعلانه منها عشان الحلقه اللي فاتت طلبت منها تشغلي رامي جمال ما شغلتوش.
1: ما لحقناش انا فاكره، بس بقى
2: بعد آية.
1: بعتت في اخر الحلقه خالص، ما كناش هنلحق خالص، ودرجه الحراره دلوقتي بقت 30.
2: لقب مروان المتنمر وخزان احزان نكد يعني، وبطل تتنمر على ده حماده. مش هنكمل بقى القرايه. كيرو بيقول انا من طنطا، انا بفكر اصحابي لاصحابي ياكلوا ايه. ماشي ده الرقم الاخر 89.
1: شغلنا مهم على فكره
2: موضوع الاكل.
1: ان حد يعرف ان حد يقعد يقترح اماكن وكده، دي برضه
2: واني الاسهل اقتراح الاماكن ولا اقتراح نوع الاكل؟
1: لا انت دلوقتي بتقول مش عارف نفسي مثلا في كذا، طيب بص احنا عندنا، او تيجي تقول ممكن نروح المكان الكذا الاكل كذا، لو عايز تاكل لو ليك نفس ده هنروح ده احسن بيتزا مثلا، ده احسن برجر، ده احسن كذا.
2: لا حرام. ماشي. مساء الفل، شغلتي في وظيفتي بررم. ده الرقم الاخر دي نادية، الرقم الاخر 900. عارفه الافيه ده بتاع الفيلم بتاع اسماعيل ياسين؟ شغلتك عم مدفع اي بررم. بس انا بتكلم وظيفتك بين اصحابك، مش وظيفتك في يعني مش في شغلك ايه او في المكان اللي انت بتعملي فيه. انت مع اصحابك بتقومي بدور ايه؟ في الصديق اللي دايما ينصح، في الصديق اللي دايما يطبطب ويريح وتبي عايزه تسمعي كلمتين كده خفاف ظرافه تقومي مكلمه فلان او فلانه. فده اللي احنا اهو صاحب الجروب جه. مينا مساء الفل على مديرتنا يارا هانم وابو حمزتنا. بصراحه مروان انا مش مستغرب ان يارا هي اللي بتسوق العربيه مع اصحابها، لانها دايما هي اللي بتسوق البرنامج عشان يوصل لقدام وللنجاح، فمش جديد عليها. انا بقى هو اللي هو بفكرهم ان في ماتشات النهارده وهم بيفكروا هياكلوا ايه وانا بطلب الاوردر والحاجات دي. ماشي يا مينا
1: مساء الفل عليك.
2: بالنسبه ليارا والسواقه يعني تمام طالما انت عارف انها بتسوق. اتفضلي.
1: لا بس هقول ايه بعد اللي انت قلت؟
2: لا ماذا اقول بعد الذي قيل؟
1: في ايه ممكن اقوله بعد اللي انت قلته؟ طيب اخر فرصه تبعتوا لنا النهارده ايه وظيفتكم في وسط الشله كده، ابعتوا لنا في السريع نسمع تامر عاشور 015 595 5006.

0: بنسأل النهارده سؤال بسيط، وظيفتكم ايه في الشله؟ شلتكم ايه وظيفتها؟
1: شلتكم ايه وظيفتها؟
0: اخر بقى كم مسج قبل ما نختم الحلقه النهارده؟
1: في بيبيزا بتقول
0: بيبيزا
1: كده النكنيم كده، ازيك يا مروان، ازيك يا ورا، انا حبيبه وظيفتي مع اصحابي سترونج اندبندنت وومن، بعلمهم ازاي ياخدوا حقهم من الرجاله.
0: اوكي
1: اوكي جود فور يو،
0: تمام.
1: هاي انا مروه، عاملين ايه؟ وحشني والله. شكرا يا مروه، ده الرقم اللي اخره 556. في ايه تاني؟ الرقم اللي اخره 279. هاي عايزه اغنيه لمسلم، صح اسمه مسلم. بس كده، لا دي بعت نقطه، سوري دي بعت المسج دي لحد قبلنا.
0: اوكي
1: دي بعت نقطه بس.
0: مش بعت لنا حاجه.
1: لا لا
0: طيب ماشي. حاسه ان مفيش عندك حاجه تقراها تاني النهارده، او حاسه انت مش عايز تقرا مسجز؟
1: اصل انا سمعت مسجز مش لطيفه عليكي، مش فانا لطيف. مش عايز احرجك.
0: اوكي ابسولوتلي ابسولوتلي. طيب بالكلام الجميل ده نقدر نقول ان وقتنا خلص النهارده، زي ما كنت بقول من شويه ان درجه الحراره دلوقتي 30، المفروض النهارده بالليل هتكون 20، فما اعرفش تلحق تنزل كل ده امتى، بس يعني في هواء لغايه الساعه 9 تقريبا، فدي كده درجات الحراره. جيهان هتكون معاكم وحلقه جديده من اجمد سبعه بعد دقائق صغيره، هاخد مروان ان شاء الله، نرجع لكم بكره نفس الميعاد وحلقه جديده ان شاء الله، يكون يوم جميل عليكم كلكم
1: ان شاء الله.
0: باي باي.
1: نورتي الحبه الصغيرين دول. باي باي.
0: باي باي.

وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري انها

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات.
2: تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 15 في اليونان بحضور رئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة.
1: رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدوري بالملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
2: وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز الشراكات المستقبلية لدعم القطاع الصحي في مصر.
1: وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التنمية ورفع الكفاءة بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تواجه بضرورة تقييم الوضع الحالي لمراكز الوعي البيئي.
1: وزير العمل يؤكد تعزيز التعاون مع المركزي للتعبئة والإحصاء للاستفادة من خبراته في توفير وتحليل البيانات.
2: انطلاق منافسة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص القاهرة 2026.
1: مانشستر سيتي يهزم ساندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وليفربول يفوز على بورنموث بهدف نظيف الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تأتي جمعتكم مع أجمة سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي ليكو كل نمولة من جديد، كل مشاهدينا ومستمعينا يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال بعد ويك أند طويل، مش طويل بس يعني عادة بنحس الإحساس ده في أول يوم شغل، اللي هو احنا بقالنا يومين كده كنا في أجازة أو كنا بنعمل شيء مختلف على الأقل، فبنحس بقى أن إيه كان في فترة طويلة. على العموم وحشتوني يعني اختصارا للموضوع، وبتمنى أن تكونوا قضيتوا ويك أند لطيف، وبتمنى أن تكونوا مشتاقين لأجمد سبعة الساعة سبعة، مشتاقين للمزيكا، مشتاقين ان احنا نقعد ندردش مع بعض كده ساعة على الهواء. شاركوا معنا باقتراحاتكم، آراءكم، اهداءاتكم، طلباتكم، كل انتوا عايزين تقولوه على الواتساب على 0-15-59-55-106. يلا بينا نبدأ الرحلة، هنبدأ الرحلة من رقم سبعة وننتهي برقم واحد. ومعنا تاتا تراجعت معنا النهاردة، نسمعها وهي راجعين.

طيب احنا جالنا فوت لتامر حسني، اغنيه مشاركه معانا طبعا، وتحياتي للناس اللي شاركت معانا وبتختار معانا الفوتس. انا بحب البرنامج جدا، تحياتي. اسم الاسم ايه؟ طيب الجواب بدون عنوان. الجواب بدون عنوان، يعني لو جالكوا جواب بدون عنوان هتعملوا بيه ايه؟ هيبقى فيه فضول تفتحوا الجواب ده وتشوفوا موضوعه ايه، ولا هتخافوا؟ هنعمل ايه بقى؟ يعني هيجيلكوا، انا عارفه طبعا ان احنا مش في عصر الجوابات قوي، بس لو جالكوا جواب بدون عنوان، مش عارفين مين المرسل وايه موضوع الجواب، هيبقى قرار سهل ان انا امسك الجواب ده وافتحه واشوف فيه ايه، ولا هخاف، ولا هفكر شويه، ولا هستعين بصديق، هيبقى تصرف ازاي؟ بنكمل وبنوصل لشفت كلام لمروان بابلو وليجاسي معانا النهارده في المركز 6.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا النجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا جماعة ما حدش قبل كده جاله ظرف مش مكتوب عليه اسم المرسل ولا مكتوب عليه الموضوع، يعني ظرف مش باين عليه جاي منين بيتكلم على ايه، ما حصلتش دي قبل كده؟ ده سؤال بسيط خفيف لطيف كده، لو حصل وجالكوا لقيتوا جواب جاي في الشكل ده مش عارفين مبعوت من مين ولا من اي جهة، هتفتحوه على الفور ويبقى فيه الفضول والموضوع بسيط ونشوف جواه ايه، ولا هنخاف ولا هنخاف؟ يعني قولوا لنا، شاركوا معانا كده. ما اعرفش هو في مسج اتبعتت فيها حاجه شبه الموضوع ده، فسؤال قلنا ندردش فيه مع بعض سوا واحنا بنسمع المزيكا، وبتختاروا المزيكا اللي انتوا عايزينها النهارده. ابعتوا فوت لاغنيه بتحبوها من الاغنيات السبعه اللي موجودين معانا، او اغنيه جديده على نجوم اف ام، وابداوا بفكروا معانا مين هيشارك معانا فقره 3-1. هنسمع مع بعض دلوقتي من غير كلام لتولي، تراجعت معانا النهارده بتوصل لرقم 5.

سلمى بتقول هفتحه هيكون عندي فضول بس خايفة، هكون خايفة في نفس الوقت. يا سلام، طب عملتي معنى كل ده حال كل الناس، بس يعني في الآخر هو قرار واحد اللي هيتاخد، يعني هنفتحه ولا لا. أنا بتكلم على لو جالكوا جواب فاضي مش عارفين من مين ومش عارفين موضوعه إيه ومفاجئ. طيب في مسج تانية بتقول هاجر محمود، وعايزه اقول لاحمد اني بحبه، انه كل حياتي وما اقدرش اعيش من غيره، ربنا يخليه لي وما يحرمنيش مني ابدا. واضح ان هما متخانقين، وهو زوج وزوجه. يعني يا احمد الصلح خير. وهاجر بعت مسج حلوه قوي، ومسج بعتها في الراديو فالعالم كله او الناس كلها سمعتها، فبتحاول بتقول لك انا بحبك وبتصالحك، فحاول ان انت تقدر الكلمتين الحلوين دول. الصلح خير، وسماح سماح سماح مطلوب دايما وعلى طول. نوصل لرقم 4 معانا النهارده، وهي حلي حلي. لا حلي حلي، انا بتلخبط ما بينهم هما الاثنين والله العظيم، من حاجه الاثنين دخلوا في بعض، فممكن اقول حلي حلي او حلي حلي. انا بعتذر طبعا، بس الاغنيتين حلي حلي على ما اعتقد، او حلي حلي، الاغنيتين اسمهم زي بعض فبيلخبطوني. مين هيشارك معنا فقرة 3 الواحد النهارده؟ مين نجم اليوم؟ مين النجم اللي هيكون له 3 اغنيات؟ مفيش اقتراحات لحد دلوقتي، معقولة يا جماعة الكلام ده؟ رقم بسيط هو 015 595 1006.

يلا بينا نبدأ فقرة 3 الواحد لفضل شاكر. الحب وبس أول أغنية معانا، وفي انتظار اختياركم الأغنيتين تانيين لفضل بتحبوهم، وانتوا بتبعتوا تشاركوا على الواتساب على 0155951006. بسلم على سيدة وصحر وقول لهم اني بحبهم قوي، عايز اسمع عمرو دياب. جيت لك احنا مشتركة معانا أغنية عمرو دياب التانية وهي لولا البنات، وكان في اختيار لوائل جسار المرة الجاية ان شاء الله، ورامي جمال برضو المرة الجاية. تحياتي للناس اللي بعتها بتمسي عليا. فضل شاكر اهداء لزوجتي سنة، وشكرا على المشاركة. وفوت لعمرو دياب، وفوت لتوليت، وفوت لطيفة، ولسه في انتظار مشاركاتكم. وبخصوص الجواب مش عارفة، أنا غالبا هبقى خايفة أفتح حاجة أنا مش عارفة من مين وفيها إيه، فيا إما هسيبها، غالبا هسيبها كام يوم كده قاعدة لحد ما أشوف أفكر أعمل إيه، وهيبقى تفكيري واحد أو إني ممكن أجيب حد بقى تاني يفتح الجواب، ولو في حاجة مش كويسة ما تقوليش. حل هروب رائع جدا من الموضوع. يلا بينا نسمع فضل، وفي انتظار مشاركاتكم.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
2: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بعدين.

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: نكمل فقرة 3-1 لفضل شاكر النهاردة. كيفك على فرائي؟ كيفك عفرائي؟ الأغنية الثانية اللي موجودة معانا النهاردة. والله يا أسامي الأغنيات بقت يعني شوية كده مختلفة، فمش الأسماء المعتادين عليها في حالات كتير. طيب إيه الأغنية اللي انتوا شايفين إن اسمها غريب بالنسبة لكم؟ مرت عليكم الحدوته دي؟ مرت ان انتوا حسيتوا ان في اغنيه اسمها غريب؟ ايه الاسم العجيب ده اول ما سمعتوها؟ اه ولا لا، ولا ده بيحصل لنا بس عشان انا بشتغل الشغلانه دي؟ فشيء معتاد، شيء بيحصل لكم؟ يا ترى اني اغنيه صاحبه النصيب؟ ابعتوا اسم الاغنيات كده بنشوف لو في اغنيات اسمها غريبه ولا انا عندي تهيؤات ولا ايه.

في مسج جات لي بخصوص اسماء الاغنيات الغريبه. شمندورة الكينج منير اسم غريب طبعا، اكيد مش عارف. انا بقرا لكم التعليقات اللي جت. وعشقنجي لتامر حسني اسم غريب برضو، فبس بنكمل في الموضوع. في يا ترى اسم اغنيه مر عليكم حسيت ان اسم الاغنيه ده غريب على ودانكو، غريب مش معتاد، او غريب ما سمعتوش، او اساسا مش عارفين معناه ايه، او ما سمعتوش قبل كده؟ ده السؤال اللي نساله لكم. الشمخ الجواني، شمخ الجواني فعلا، وجنات كانت هنا وشرحته، واعتقد ان انا برضو لحد دلوقتي ممكن ابقى مش عارفه، محتاره في معنى اسم الاغنيه. شاركوا وبعتوا، لسه بندردش في الموضوع ده، بنكمل الاغنيه الثالثه هي صحاك الشوق لفضل شاكر.

يعني في مسج دعوات لفضل شاكر جميل، فضل شاكر نعمة من الله، فضل ده ربنا يحميه. إذا لما يوصل الحب لأقصى درجاته فبتكون أحلى حاجة هي دعوة جميلة. طبعا ده معناه قمة الحب وقمة الإحساس، مفيش أحلى من إن الإنسان يدعي على الشخص اللي بيحبه. لسه بنسألكوا لو في أغنية شايفين إن اسمها غريب، سواء كان الاسم غريب عليكوا مش متداول، أو حتى الاسم مش عارفين معناه إيه، شاركوا معانا وابعتوا لنا لولا البنات هي رقم 3 معانا النهاردة. فين في أجمد 7؟ فين الساعة 7؟ فين برضو على نجوم أفهم.

اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقول لك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة كايروكي تاتا.

عمرو دياب لولا البنات. ولاد الحلال.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة، الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الساعة سبعة إن شاء الله دايما لقائنا متجدد، ودايما نبقى مع بعض بنسمع مزيكا، ونسمع مزيكا جامدة بس، ومزيكا جديدة، ومزيكا اللي انتوا بتحبوها. مشاركاتكم النهاردة كانت برضو لطيفة، ومنها من ضمن الأغنيات اللي كنا بنسأل على أسمائها الغريبة يا نانو طبعا، وقعدنا أول ما نزلت نقول إيه علاقة النانو، ما معنى النانو؟ كان في خانات الذكريات، كان في بس خانات الذكريات برضو يعني الاسم معروف معناه، بس هو ممكن يكون برضو مش متداول. بشكركم على المتابعة والمشاركة وعلى الفوتس وعلى اقتراحاتكم وآرائكم، والناس اللي بتسلم علينا والناس اللي بتتابعنا والناس اللي دايما أصدقائنا موجودين معنا. كنت معاكم جيهان عبد الله، وسيبكم مع رقم واحد يا خسارتنا ليه تامر حسني، رقم واحد ودقيقة تكون موجودة معاكم أي عبد العاطي، وحلقة جديدة من ديجافيو.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي ممثلي عدد من المنظمات اليهودية الأمريكية.
2: وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات.
1: تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب المشترك ميدوزا 15 في اليونان بحضور رئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة.
2: رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدوري بالملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
1: وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز الشراكة المستقبلية لدعم القطاع الصحي في مصر.
2: النائب العام يستقبل وفدا من أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
1: وزير العمل يؤكد تعزيز التعاون مع المركزي للتعبئة والإحصاء للاستفادة من خبراته في توفير وتحليل البيانات.
2: مانشستر سيتي يهزم سندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وليفربول يفوز على بورنموث بهدف مقابل لا شيء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: أتلتيكو مدريد يفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.
2: ميداليات حصيلة مشاركة المنتخب الوطني للريشة الطائرة الهوائية ببطولة إفريقيا في أوغندا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه على الهوا؟ بنقرا قصص قصيره. على دون كده او من غير مقدمات، حسيت انه مع الكلام، مجرد الكلام ان الشتاء على الابواب، حسيت ان انا هيجي لي برد، ابتدى يجي لي الحاجات كلها بتاعه البرد. مش عارفه ده ايه حقيقه، حساسيه مفرطه تقريبا، بس اعتقد ناس كتير عندها نفس الحاله دي، اللي هو ايه ده، ابتدينا نفكر انها بتسقع شويه، ابتدينا ننزل بجاكيت بالليل، ابتدى يبقى في شويه حاجات كده ما بقاش كتير خالص يعني، بس احساسنا انها ابتدت تندع كده. فايه، ربنا يا رب يعني يخلي الايام كلها وقعها علينا كويس وجميل وهادي. وزي ما قلت لكم دايما، انا دايما مع اليوم اللي الجو فيه حلو، ما بقتش اميل للفصول قوي، لاني اصلا بقيت احس ان هو صيف طويل وشتاء طويل. الربيع والخريف شويه بقوم يعيني كده بيجوا خطف يعني، ما بتحسش بيهم يعني. فاو ده احساسي برضو. الكلام والمايك معاكم دايما في ان احنا ايه، نتناقش حتى في الموضوعات الواسعه اللي ينفع نتكلم فيها مع بعض، ولكننا على نطاق قد ايه بقى واهم، ان احنا في ديجافو بنقرا قصص قصيره وبنتناقش في المورال بتاعها. النهارده بصراحه القصه اللي معانا هي مش بس بالنسبه لي قصه لذيذه وحلوه ودمها خفيف، والكاتب اصلا بيكتب كوميدي، لكن كمان انا حسيت انها هتفتح مجال لموضوع لايق دايما ان انت تتكلم عنه. يعني كل الموضوعات جائزه انك طول الوقت تتكلم عنها يعني، بس في موضوعات كده بتبقى شبه موضوعات الساعه، اللي هو الموضوع اللي انت حاسس انه ايه، انه اكتر احساس، اكتر سؤال لو سالته لحد وقلت له ايه اكتر، طب انت محتاج ايه يعني دلوقتي، انت عايز ايه يعني. سيبك من مثلا ممكن حد يقول لك محتاج فلوس، عايز مش عارفه محتاجه قسط ايه، سيبك من الاحتياجات الماديه يعني، سيبك انها مش مهمه، اقصد سيبك ان هي مش هنعرف نحلها مع بعض دلوقتي في سياق الحلقه، لكن في حاجه تانية هي في ايدينا دايما كبني ادمين ان احنا نقدمها لبعض. عارفين كده لما يتقال لك كلمه التقدير المادي والتقدير المعنوي، فالاثنين تقدير، بس في تقدير سهل وببلاش اللي هو التقدير في العموم، التقدير المعنوي اللي هو شكرا، كتر خيرك، احساسي ان انا واحساسك ان انا حاسه باللي انت عملته، وده بي بي بي بيقابل كده بشكر مني وبافعال. يا سلام بقى كمان لو انا كمان عملت رد فعل على نفس مستوى الفعل الجيد يعني. فحسيت ان القصه النهارده هتفتح مجال للكلام في الموضوع ده، فخليني الاول هسال سؤال واسع كده، وبعدين لما هنقرا القصه زي ما احنا متعودين، القصه هتودينا لاسئله تانية كتير، والقصه دي على فكره فيها مساحه تطوير يعني. يعني دايما في قصص كده برضو، الناس اللي بتسمعنا لاول مره، في قصص بتكون بنشوف دوافع الابطال وبنشوف المعنى او المغزى الاساسي من القصه ونقيسه علينا احنا كناس عاديه كده، ونشوف قد ايه في خطوط تماس بيننا وبين ابطال القصه. وفي نوع تاني من القصص بقى بتبقى تصلح جدا للتطوير. هي كل القصص تصلح للتطوير، حتى لو في قصص قريناها وكانت صغيرة او ما فيهاش مساحات ان احنا نتخيل، ما شاء الله يعني الجمهور الجميل بتاعنا دايما بتوسعه مجال للتطوير. يعني احنا هنا برضو عشان لو حد برضو بيسمعنا اول مرة، بنطور القصة، بنفكر في ابعاد الشخصيات، بنرسم شخصيات جديدة ممكن تخش تسند كده القصص معانا. بس النهاردة بقى القصة اللي معانا من مجموعة قصصية قرينا منها قبل كده، احنا قرينا قبل كده من مجموعة اعترافات زوج لو تفتكروا، قرينا تقريبا ثلاث قصص منها، هي فيها اكتر من 14 قصة حاجة كده تقريبا، بس احنا قرينا منها حوالي ثلاث قصص، ودي هتبقى الرابعة للكاتب المصري علي سالم. ودايما لو الكاتب عامل حاجة اقدر اميزه بيها واقدر لما اوصفه انه كاتب كوميدي، هتصدقوني فورا لما اقول لكم ان هو كاتب مسرحية مدرسة المشاغبين. فبالتالي خلاص كده احنا كده ايه، مصدقين ومؤمنين مع بعض يعني. بس خليني اقول لكم ان المجموعة دي كمان اللذيذ فيها انها بتتكلم عن معاني إنسانية جميلة جدا، وبشكل كوميدي، كوميدي صرف بقى، مش مثلا زي عزيز نسين الكاتب التركي فبيبقى فيه لمحة كوميديا سودة، كوميديا سودة، او زي أنتوني تشيكوف في قصص كتير. معلش برضه انا اسفه لو الكلام هيجي مقطوش مني كمقطوع عشان ايه، بوادر البرد يعني، فاعذروني. فمش زي الكتابه اللي فيها كوميديا شويه لاذعه كده، او كوميديا مش لاذعه، كوميديا فيها مساحه غامقه، لا هي مش كده، هي كوميديا حقيقيه، كوميديا صرف، كوميديا فيها النكته في اخرها يعني، او فيها المساحه اللي هو ايه، مش عايز اقول حتى شر الباليه، لا هو فيها ان هو ايه، لو ما قدرتش تلاقي نفسك في القصة اضحك عليها، لو ما قدرتش يلا طب كويس ان ده حصل يعني. فاحنا هنقرا قصة اسمها لا تصلح للمحاماة. القصة دي هتودينا بعد ما نقراها لنقط كتير أعتقد ذلك يعني أو أتمنى. بس خليني الأول أسأل سؤال كده وأقول إيه الفرق بين إن حد يقولك إنه بيحبك أو إنه مقدرك؟ تحب تسمع أنهي؟ تحب تسمع إن أنت حد بيحبك ولا إن حد مقدرك؟ ركزوا فيها لأن يبان لك الأول اللي هو طب ما الحب حاجة والتقدير يعني ممكن تلخبطك لثواني، بس وقف ثانية كده هتلاقي إن الحب أصلاً اليومين دول كده سمعته ما بقتش أجمل حاجة، بقى دايماً عليه كلام كتير، حواراته كترت، إنه الحب مش كل حاجة والحب مش بالكلام. الكلام ده بيتقال من زمان بس بقى في مستجدات كتير قوي إن حوارات الحب بقت كتير. لو جيت تفكر بقى هو التقدير ولا الحب؟ أنت تحب تبقى إيه؟ تبقى متقدر ولا حد بيحبك؟ هتلاقي إن الحب جوه التقدير أحلى بكتير، ده رأيي أنا كآية. طبعاً مايك معاكم وحضراتكم تقولوا لي بقى براحتكم جداً، وخلي موضوعنا كده اللي هنشد من عنده طرف الخيط هو الحب والتقدير، يبان إن هما قريبين من بعض بس في الحقيقة وفي الواقع بتاعنا الأيام دي بالذات لا، هما مش عايز أقول للأسف بس للواقع إن هما بقى في بينهم مساحات أو مسافات كبيرة شويتين ثلاثة. فتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي تحب أكتر يبقى حد بيقولك إنه بيحبك أنا بحبك ولا أنا مقدرك، وبعدها كلام كتير. هساعدكم بحاجة صغيرة، عارفين لما حد بيوصف بتيجي تقول لحد مثلا أنت بتحب فلان ليه، أول كلمة بيقولها مش بيقولك عشان بيحبني، بيرص رصة كبيرة قوي، بيقولك مثلا عشان طيب معطاء خدوم. التفاصيل دي كلها لما بتنعكس عليك انت وبتبقى الصفات دي بتتعمل معاك انت كشخص محبوب يعني بتبقى في الحالة دي انت متقدر، مش بس مجرد ان انا بتحب، لا هي متقدر. فكروا فيها برضو، ده رأيي على فكرة، شكلي عمالة زقه انه يبقى رأيكم بس ده رأيي. فممكن جدا تكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي رأيكم في التوبيك ده كده بشكل مبدئي، أو رأيكم في الفرق ما بين الحب والتقدير وتحبوا تبقوا عايشين أني إحساس فيهم يعني لحد ما نقرأ القصة. ولما هنقرأ القصة ساعتها إيه هنسأل سؤال تاني، هي محضرة سؤالين 3-4 كمان بعد قراءة القصة. زي ما قلت هي فيها مساحة للتطوير، فيها مساحة للمناقشة، فيها مساحة ان احنا كمان نتكلم على كتاب في اخر الحلقة، فهي قصة فيها تفاصيل حلوة وكتيرة. نسمع عمرو دياب وده برضو هيبقى شيء جميل جدا ونرجع نقرأ قصة ونكمل كلامه.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وطالما سمعنا هذه الموسيقى هيبقى ده معاد حكي القصة اللي معانا النهاردة. واضح ان التوبيك يعني فارق مع ناس كتير انها تتكلم فيه، لان حتى في الفصل اللي فات هو ما كانش كبير، كذا حد اتكلم اوف اير يعني ومسجز وكده، فده شيء جميل جدا. خلينا بقى نقرا كده القصه اللي اسمها لا تصلح للمحاماه. وهي المجموعه كلها زي ما قلت مجموعه كلها قصص عباره عن اسمها اعترافات زوج، وهي مش الفيلم، مش فيلم اعترافات زوج، هي عباره عن قصص حقيقيه وفيها شيء من الدراما يعني كملها الكاتب يعني، ولكنها قصص جات له من خلال الجوابات جات له. بس خلينا نقرا الستوري وبعد كده ممكن اتكلم اكتر عن المجموعه. اتكلمت عنها قبل كده طبعا لما اتكلمنا لما قرينا منها، بس خلونا ايه نقرا القصه. وبصراحه انا ليه عايز اقرا القصه بسرعه، انتم مشغول بقى عشان هكح في الغالب، فعايز اقراها عشان ايه؟ عشان اكح في الاخر. فيلا بينا. مش ساعات بتقول لنفسك انا ممكن استحمل حاجات كتير، ضغط شغل، ظروف صعبه، ايام غلسه ودمها تقيل، بس صعب جدا احس ان انا شفاف مش متشاف، لا اللي بعمله بيتقدر ولا حد حاسس بيا. وتسال نفسك بقى المشكله فيا ولا في الناس، انا اللي مش عارف اقدم نفسي صح ولا اللي بعمله اصلا ملوش لازمه وانا اللي موهوم. تدخل في دايره بقى من يا ترى يا هل ترى، واعتقد ان خيري ما كانش واخد باله من الاسئله دي. ما هو تمام بيروح الشغل ويرجع ويعمل حاجات بيحبها و و و طيب بص اسمع حكايه خيري وشوف انت شبهه لاي درجه، ويا ترى حصل لك زي اللي حصل معاه ولا انت ليك حكايه تانية. خيري مدرس في واحدة من مدارس الإعدادية، وبعد نهاية اليوم الدراسي بيشتغل سواق تاكسي لحد 8 بالليل كده، بعدها بيشتغل مغني مع إيقاف التنفيذ في فرقة موسيقية محترمة بيقدموا أغاني وموسيقى شرقية. طبعا أكيد بتسأل ليه مع إيقاف التنفيذ؟ لأن خيري مجرد عضو في الكورال، علما بأن صوته حلو بشهادة الجميع، لكن المسؤول عن الفرقة شايف إن هو محتاج تدريب كتير قبل ما يقدر يقدم حفلة لوحده ويبقى هو فيها المطرب. الشغل بقى مع الفرقة دي كان بيخلص الساعة 12 بالليل، بعدها خيري بيروح يشتغل مع فرقة تانية ولكنها من مستوى تاني خالص، بيغني ورا مغني نص كلامه مش مفهوم ولا الموسيقى اللي بتتقال بتتسمع. بيخلص يومه خيري تقريبا بعد الفجر عشان يروح مش شايف قدامه، عنده رغبة واحدة بس إنه ينام. في معلومة برضو مهمة جدا تعرفها عن خيري، إنه يعتبر متجوز بس مع إيقاف التنفيذ برضو، كاتب الكتاب لكن والد العروسة مصمم إنه يشتري شقة ما يقعدش في إيجار. وقد كان فعلا شغل للنهار لمدة 5 سنين، جمع مقدم الشقة وبقى لازم يكمل شغل للنهار عشان باقي الأقساط. الحمد لله وصلنا للقسط الأخير والشهر الجاي بإذن الله فرح خيري، ويبقى كده خرج من خانة جواز إيقاف التنفيذ وفضل إنه يخرج من نفس الخانة كعضو في الكورال ويبقى مغني في الفرقة كلها. وهي بدأت تندع واحدة واحدة يعني. خيري أصلا شخص مؤمن بالتخطيط والنظام وإن الحاجات بتحصل لما نحضر لها صح، بس واضح إن دي كانت صفة مشتركة ما بين خيري وما بين صاحب العمارة اللي دفع له مقدم الشقة. هو كمان كان عنده خطة إنه أول ما خلص تشطيب العمارة خد الفلوس وهرب وباع العمارة لناس تانين، والتانين باعوها لتانين، والتانين باعوها لتانين، وضاعت فلوسك يا خير، وضاعت الجوازة كمان، لأن أبو العروسة اتهمه بإنه شخص مش مسؤول وإنه كان ضروري يتأكد من أمانة صاحب العمارة، وبكده هو لا يصلح إنه يكون جوز بنته، فبالتالي باظت الجوازة. واحد من صحاب خيري حاول يساعده إنه ينقذ ما يمكن إنقاذه، وشار عليه يروح لمحامي كبير ومشهور في الأمور اللي زي دي. وخيري ما كدبش خبر وتاني يوم الصبح كان في مكتب المحامي. اتكلم معايا حوالي 10 دقايق والمحامي حوله للأستاذة هناء اللي تخصصها القضايا دي. أستاذة هناء بقى شابة عندها تقريبا 25 سنة، بشوشة، جميلة، رقيقة، وطلبت منه يحكي لها الحكاية من الأول. لقى نفسه بيحكي كل الحكاية، الجوازة بالعمارة بالتاكسي بالشقة بالفرقة بالكورال، وهو بيتكلم عن الفرقة دمع خيري وقال بصوت حزين إنه بكرة مسؤول الفرقة قرر إنه هو اللي هيكون مطرب الحفلة، تخيلي. وفي اللحظة دي قال لها إنه زعلان لأنه مش هيعرف يغني وهو في الحالة دي بكرة. هتصدقي يا أستاذة هناء إن أنا زعلان من إن الفرصة دي هتضيع أكتر من زعلي على العروسة والفلوس اللي راحت. وهنا بقى لبست أستاذة هناء نظارتها وقالت بصوت جاد بس مليان تعاطف وإدراك: أستاذ خيري، أنا حابة أقولك حقيقة مهمة جدا، إنك خسرت فلوسك للأبد، وكمان خسرت مراتك. أنت في كارثة، كارثة حقيقية، بس أنا عايزك تحمد ربنا على كل الألم اللي أنت حاسس بيه ده، لأن هو ده مكسبك الوحيد والعظيم حقيقي. لو ما ركزتش للثروة اللي جات لك من السماء هتعيش تعيس طول عمرك يا أستاذ خيري. قطعها خيري وقال لها: ثروة؟ أنت بتقولي إيه؟ أنت عايزني أكدب عليك وأقول لك كلام بخصوص قضيتك مش هيروح في أي حتة وأسحب منك فلوس كل مرة تجيلي؟ ما أنت أصلاً طاعت فلوسك. مفيش قدامك غير إنك تغني، غني بكل اللي جواك من طاقة وألم وإحساس بالخسارة، حول كل ده لقوة تغني بيها. قدامك اختيارين: يا تستسلم للهزيمة، أو قدام الميكروفون تغني بعلو صوتك. سمعها خيري وهو مش عارف يستوعب الكلام، بس هي كملت كلام وقالت: على فكرة أنا بحضر أغلب عروض فرقتكم وبشوفك وانت بتغني في الكورال بمنتهى الاندماج والإخلاص، وعايز أسمعك بقى وانت بتغني لوحدك، وبعد ما تغني لينا كلام تاني، أو تعالى هنتكلم بقى ازاي رجع لك فلوسك، بس افتكر اني قلت لك انها مش هترجع. ويوم الحفلة غنى خيري بكل قوته، كل الألم وإحباطات السنين كأنها تشكلت في صورة صوت قوي وجميل، دموعه كانت بتنزل من الشجن والفرح والخضة مع بعض، ومش شايف أي حد في المسرح غير هناء وبس. وبعد الحفلة الناس بقت تقوله: إيه يا خيري، ده أنت كنت بخبي الصوت الحلو ده فين؟ وأولهم مسؤول الفرقة اللي كان شايف أن صوته محتاج تدريب كتير، ووقفوا حواليه المعجبين والزملاء. والمفاجأة بقى أن جه من بعيد راجل شكله مهم جدا وقال له أنه صاحب شركة اسمها النجوم الجديدة وعايز يتفق معاه على أنه ينتج له ألبوم. وهنا بقى قبل ما خير ينطق ظهرت هناء وقالت: مساء الخير، سبقناك يا أستاذ، أنا مندوبة شركة الغد وجاية اتفق مع أستاذ خيري على 5 ألبومات مش ألبوم واحد، وهندفع في الألبوم الواحد تقريبا 100,000 جنيه. صرخ بقى الراجل المهم وقال: حضرتك بتقولي إيه؟ أنا بقى هدفع 200,000 في الألبوم الواحد وهوفر له أشطر الملحنين والمؤلفين كمان. وفي اللحظة دي مشيت هناء وكأنها زعلانة قوي من الخسارة عشان تبان قد إيه هي ندمانة قدام الراجل المهم. وبعد اليوم العصيب ده راح خيري تاني يوم مكتب المحاماة عشان يشكر أستاذة هناء، والكلام جاب بعضه عن الحفلات والأغاني والخطوات الجاية والأحلام. وسابت هناء مكتب المحاماة وقال خيري: أنا كنت من الأول مش شايف إنها تنفع محامية، شايفها بس تنفع مراتي. وخلصت القصة، قصة لذيذة جميلة حلوة فيها معاني كده ما بين الرومانسية وما بين القضايا، على فكرة فيها قضايا أصلا، فيها موضوعات تنفع جدا تتفتح ونتكلم فيها. يعني أنا جي في بالي مثلا هبة لو سمعت القصة دي، هي لو حبت تطورها هي هتخلي إن هناء دي ندمت بعد ما سابت المكتب بتاع المحاماة، يعني هبة مش هتسيبها في المساحة دي على ما أعتقد لو هبة بتسمعنا يعني. بس معاكوا المايك إن أنتوا إيه تتكلموا على فكرة هي وصلت لي من القصة دي. فكرة كده عنوانها التالي: الإنسان محتاج عدد واحد إنسان يؤمن بيه، وعدد واحد على الأقل محتاج في حياتك إنسان، عدد واحد إنسان يبقى يحسسك بأنه مؤمن بيك ومقدرك، بعدها هتظهر منك نسخ تانية تمام. الحياة لا تستقيم من غير ما يكون في حد مؤمن بينا ومؤمن بقدرتنا وقدراتنا وبيخلينا نطلع لقدام وبيشجعنا حتى في لحظات ما احنا فيها مش في أجمل حالتنا يعني. فأعتقد أن القصة دي يعني ممكن توديك أنت شخصياً للناس اللي شافتك وقدرتك وقت ما كنت أنت في أضعف حالاتك وما كنتش في الحالة المنور فيها اللي تحس اللي هو أنت كل الناس تقدر في اللحظة دي. عارفين اللي هو الجملة بتاعت النجاح الفشل لقيط والنجاح ليه ألف أب. يعني الفشل دايما هو ما حدش بيجي جنب انسان اخفق في حاجه، لكن لما حد ينجح الناس كلها تتلم حواليه والناس كلها تبقى صحاب، انا بقى اللي فتحت له الباب وانا اللي طلعته على السلم وكل الكلام اللي شبه كده. فكل حد فيكم اكيد فاكر شخص ظهر له وهو مظلم وخد بايده، ولو الشخص ده انت فاكره على فكره ينفع تعمله منشن فعلا وتشكره على الهوا. يعني لو هو مدرس، لو هو مدير في شغل، لو هو حبيب ظهر في الحياه وخدك في طريق مختلف ووراك مواطن قوه فيك ما كنتش شايفها قبل كده، او مواطن جمال فيك ما كنتش شايفها قبل كده، ممكن جدا دي مساحه جميله ان احنا نبعت الرسائل دي لبعض على الهوا. يعني الناس اللي نورتك في وقت ما انت كنت ضلمه جدا وما كنتش في افضل حالاتك. ونرجع تاني للسؤال بتاع البدايه برضه، ده مع السؤال المستجد اللي احنا لسه قايلينه، التقدير ولا الحب؟ يعني لما حد يسألك انت بتحب فلان ليه، لما هترد وتفصص اجابتك يبقى ده مش مجرد حب، لانه زي ما قلت الحب اصلا ده قصة فلسفية كبيرة كده وموضوع، يعني كل واحد عنده مفهومه الشخصي. يعني التعريفات اللي في الكتب حاجة ومفهومك حاجة، لانه التعريف ده اللي في الكتاب، لكن المفهوم هو انا فهمي ايه للموضوع، انا فهمي ايه للكلمة. فالحب قصة كبيرة، لكن التقدير ده اعتقد هو جواه الحب وجواه معاني تانية كتير. وواضح ان الكلام ده ناس كتير اتفقت معايا فيه، لان حتى يعني اوف اير كان في كذا حد بيتكلم عايز يتكلم على فكرة التقدير والحب دي. بس نفتح كمان مجال للسؤال التاني بتاع انك لو عايز تشكر حد ظهر لك في حياتك في وقت ضلمة والحد ده نور لك لمبة كده وخلاك تحس اللي هو شكرا، شكرا حقيقي بجد على الظهور العظيم ده والظهور اللي خدني في حتة تانية، ياريت جدا تعمله منشن كده في مسج وتبعت لنا على 015-5955-1006 على الواتساب، او تكلمني على 3-8-3-5-0-22. تعالوا نسمع اغنية خالص تحياتي، هي برضو متسقة مع اللي احنا بنقوله. لسه هسمع الكلام بصراحة، بسمعها معاكم لأول مرة، بس نسمعها مع بعض ونرجع نعمل ايه، نكمل كلامنا إن شاء الله. فيلا بينا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: على x.com/نجومفام.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعة أنا مبسوطة جدا بالمسجز. إحنا طبعا زي ما الناس اللي بتسمعنا من زمان, يعني إحنا في الأول بنسأل سؤال وبعد ما بنقرأ الستوري بنسأل سؤال تاني. فأنا مبسوطة قوي إن ناس كتير اتكلمت طبعا على السؤال الأولاني, فكرة التقدير ولا الحب. وينفع جدا يبقوا حاجتين على فكرة, بالذات في الزمن ده, لأن يعني زي ما قلت هو الحب أصلا بقت حواراته كتير, ما بقاش سالك زي, ما بقاش القصة إن حد يقولك بحب حد عشان بحبه, ما بقتش كده, يعني ما بقتش الإجابات الصغيرة دي, بقينا بنفرد في تفاصيل يعني. وعشان كده بقينا ينفع نقول إنه, عشان كده الكلمة بتاعت اللي هو الحب مش كل حاجة, ينفع منها نخرج بقى السؤال بتاع النهاردة اللي هو تقدير ولا حب. انت تحب تعيش مع حد مقدرك ولا حد بيحبك وبيحبك بقى, خلينا نقولها بتاعت اليومين دول, اللي هي الحب اللي ما بقاش ممسوك ده, اللي حواراته بقت اكتر من حلوياته يعني حرفيا للأسف طبعا. والحاجة التانية اللي بسطاني برضو ان في مسجز كتير بقى جاية للسؤال التاني بتاعت ابعتوا اشكروا الناس اللي نوروكوا في حياتكوا في وقت كنت انتوا ضلمة, يعني وقت انت كنت داون جدا ما كنتش في افضل حالاتك, وظهر انسان في ظل ما انت في كل ده هو وجد لك شغل, هو ساعدك في حاجة, فتح لك طريق, سمعك, اهتم بانك تبقى معاه مع انك مش في افضل الحالات. اعتقد دي كلها ايه, ناس ممكن لو استدعيناها وجب الشكر ليها على الهوا كده. وفي مسجز كتير ناس بعت لأهليها والناس في حياتها, فده شيء حلو قوي. بس الاجمل او في نفس مستوى الجمال او لا اجمل بصراحه ان احنا معانا على الهوا دلوقتي استاذه هاله. الو.
3: هاي حبيبي,
2: ازيك يا هاله, عامله ايه؟
3: فاين الحمد لله تمام.
2: اول مره تكلميني بس صوتك كان فيه الفه, يعني حاسه ان انا سمعتك قبل كده.
3: حبيبتي انا بحبك يا ايه, بتابع كتير.
2: ربنا يخليك يا حبيبتي,
3: بتصل اغلب الوقت بس انا من البيك فان يعني.
2: ما عايز اقولك حاجه اكتشفتها برضو دي اشكر فيها الناس, ان انا باخد بالي اصلا, انا براهن على شيء ان الناس اللي بتتابعك هم شبه صحابك, يعني هم ناس قدروا يشوفوا فيك خط مشترك, فبالتالي هم بقوا بيتابعوك. فعشان كده بحس ان الناس اللي بتسمعني هي احنا بقينا صحاب يعني, فبشكرك جدا على المواد والجمال ده.
3: كمان المواضيع اللي انت بتجيبيها حقيقي يعني تشد او احب اسمع. لا بتقولي ايه يعني, الستوري اللي انت قلتيها من شويه دي كانت, لا كانت حلوه, سمعتها من اولها لاخرها لان انا كنت عايزه اشوف هتخلص على ايه او النهايه على ايه.
2: هي طبعا النهايه اللي خلصت بيها يعني هي نهايه قصه, يعني نهايه دراميه, نهايه في قصه مش واقعيه 100% يعني.
3: بس بتقولي ان هي كلاشين شويه
2: صح,
3: يعني ممكن تبقى مكرره
2: صح.
3: بس هو كان الحلو اللي فيها ان
2: هو شاف
3: كل ما الدنيا بتقفل عليك صح. قوي احنا كلنا حطينا في الموقف ده قبل كده, كل ما الدنيا بتقفل عليك قوي اعرف ان في باب هيتفتح, شباك هيتفتح, يمكن اللي خلص ده كان احسن ليك ان هو يخلص علشان تروح لطريق جديد. انا عديت بمواقف زي كده كتير في حياتي او اكتر من مره, كنت اقول لا خلاص انا ماليش مخرج, انا يعني خلاص انا هعمل ايه, عارفه اللي هو يعني احبطت
2: انها كده اتقفلت تماما يعني,
3: اتقفلت تمام. وسبحان الله يروح يجي لك باب لا كان على البال ولا على الخاطر, وفعلا هو ده احسن باب الحمد لله.
2: انت عارفه كمان يعني الواحد فعلا كل ما بيمر بالتجارب دي بيحب ربنا اكتر وعلاقته بربنا تبقى اقوى. ليه بقى؟
3: كتير.
2: عشان بتحسي انك مهما كنت فاكره ان انت بقى ايه 70 عتريس في بعض, بتكتشفي ان انت محدوده جدا, ان انت تفكيرك مهما كنت فاكره انك جامده عمرك ما كنت تتخيلي انها تتحل بالطريقه دي. حل ربنا دايما فيه عبقريه الهيه.
3: حاجه كمان مع خبره الزمن وخبره المواقف وحتى اكتر موقف يعني لما تعدي مثلا ايدي معينه, انا في ايدي كبير شويه
2: ما شاء الله, ربنا يديك العمر والصحه يا رب. انا مش هسالك بقى, مش هسالك
3: يعني, يعني حاجه كده في العقد الخامس من العمر
2: ما شاء الله, مش باين على صوتك خالص ما شاء الله.
3: يلا بقى
2: ما شاء الله, ربنا يعني يديم عليكي كده, حلاوه القلب هي اللي بتبين الحد دايما روحه جميله كده
3: الحمد لله. في فترات بقى كانت صعبه انت مش عارفه ليه هي كانت صعبه, او لما تعدي بقى خلاص ويعدي مرحله بعدها تقولي لا ده انا ربنا كان يعني
2: بنجاني
3: بنجاني وقواني لحاجة بعدها.
2: أيوة.
3: أنا قويت لحاجة بعدها
2: صح.
3: يعني في غلطات وسقطات مثلا الواحد بقى فيها في العشرينات لا لما وصلنا بقى المرحلة بعد كده لا أنا لو ما كنتش وقعت الوقعة دي وأنا صغيرة وكنت وقعتها وأنا كبيرة ما كنتش هقدر استحملها, لكن
2: طبعا.
3: استحملتها وأنا صغيرة
2: صح.
3: وأنا كبيرة تفاديت إن أنا أقع فيها علشان كده عدتها دي بقى الخبرة يعني.
2: صح
3: وما تعرفيهاش الا مع الوقت.
2: مع الوقت طبعا مع بعد مرور ما هي قصص بتتحكي صح بعد ما يمر عليها وقت. انت في وقتها بتحكيها احيانا غلط, بتحكيها انها خساره ومش عارفه ايه, احيانا بقى استبدال لفظ الخساره بالنجاه ده حاجه عبقريه يعني. ان انت هي ما كانتش خساره, هي كانت نجاه, انا ربنا نجاني.
3: كانت نجاه وتعلمتيها.
2: صح.
3: وتعلمتيها في سن صغير عشان لما تيجي لو نفس الموقف عدى عليكي او مع ولادك بقى. يعني انا مع ولادي اقول له يا حبيبي انا جايه لك من قدام وبقول لك ما تعملش كده النهارده عشان قدام انت هيحصل لك كذا.
2: ايوه.
3: فلا تبتدي بقى تدي نصيحه من تجربه شخصيه. طبعا كل حاجه بتعدي عليكي بتثقل الشخصيه ان هي تخليكي النهارده احسن من نسختك
2: القديمه.
3: انا شايفه ان نسختي النهارده احسن.
2: اكيد طبعا
3: من نسختي القديمه.
2: هقول لك ليه كمان, عشان التجارب بعد الشر عليكي وعلى اي حد, التجارب ما كسرتش, التجارب خدشت بس خلت الواحد يكمل يعني. فهي التجربه معموله عشان كده يعني. صح طبعا. طب قولي لي بقى فكره, اكيد حضرتك يعني صاحبه بقى تجربه حياتيه وعندك اولادك طيب التقدير والحب بقى من تجربتك بقى, حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟
3: حبة حلوين.
2: حبة حلوين. طب الحبة الحلوين دول تقدري بقى تقولي لنا ال- ال- ال- ال- الجوكر كده في الآخر, ان الواحد يعيش متقدر ولا يعيش حاسس انه بيتحب؟ هو في فرق.
3: التقدير بيجيب الحب.
2: صح. جواه الحب.
3: جواه الحب.
2: صح.
3: يعني من البدايات خالص. انا حتى للبنات اللي هم بيرتبطوا اليومين دول او بيتجوزوا او كده, كده ابتدت تظهر معانا في السنين الاخرانيه دي, انا بحبه نوتي بوي. نوتي بوي يعني بهدلك يعني يمسح بكرامتك الارضي يعني شخصيه قويه انت لابسه ايه ساعي غيري. ده كده مش حب. مش حب ابدا ابدا. انا اللي يحبني يقدرني. يقدرني يعني انت عارف انا دماغي ماشيه ازاي, انت واثق البنت دي مثلا طالعه من بيت عامل ازاي. فكل اختياراتي بالنسبه لك اختيارات حلوه محبوبه.
2: أيوة.
3: فبالتالي انت مش هتعدل عليا, انت مش هتقل مني علشان تعلي نفسك عليا. بالعكس يعني او انا بشوف الطرف الاخر طول ما هو بنفسيه متزنه يعلي الطرف اللي معاه علشان يحس بحبه لي او بقيمته فيه. يعني مثلا في حاله انا اتجوزت ما كنتش مكمله مثلا تعليمي او كنت وقفت الكليه فتره وقلت انا مش هكمل وخلص الولاد وكذا. لا, الطرف اللي معايا لا كملي واعلي وخدي ماجستير
2: ما شاء الله,
3: عايزه تعملي دكتوراه اعملي, عايزه تروحي تاخدي كورسز كذا خدي
2: ما شاء الله.
3: طول الوقت هو بيكبرك معاه.
2: داعم. داعم. ما هو التدعيم ده هو برضو جزء من التقدير, وان انا شايفك ازاي. شايفك كبيره وعاليه وشايفك بعين عامله ازاي يعني.
3: تمام. طول ما هو بيقدرني, طول ما انا حاسه بحبه, طول ما انا بكبر معاه, طول ما انا بنفسيه هاديه.
2: صح.
3: نفسيه مرتاحه.
2: طول ما انت بقى بيطلع من ده ام سويه, اولاد بتبذلي معاهم مجهود ربنا يكرمك بيهم يا رب يعني, فبتحسي انه هي بذر يعني طرف خيط بيشد وراه كل الحاجات.
3: كل الحاجات. كل الحاجات. وخصوصا كمان في البدايات يعني من بدايه انت بتختاري انا ده هتخطب لي فانا هكمل معاه حياتي ولا لا. هي الشخصيه باينه من البدايه عامله ازاي. انا شفت ليا صحاب حبوا النوتي بوي واتجوزوا النوتي بوي ويعني كان شايفه ان هي قمه السعاده. بعد فرحه اول الجواز ما بتروح, بعد فرحه اول سنين ما بتروح, صدقيني الحياه مش بتبقى الطف حاجه.
2: اكيد طبعا. اصل الحياه اصلا
3: بينعكس على الولد وعلى البيت وعلى سنين كتير يعني.
2: اصل فكره الباد بوي دي اعتقد يعني كمان هي مش لايقه مع فكره المسؤوليه يعني. ما هو الجواز مسؤوليه ومحتاج ان الاشخاص تبقى عندها احساس بالمسؤوليه. فلو في طرف احنا ده ينفع في صور انستغرام وينفع في الحياه اللي هي مش عايز اقول فيك بس ينفع في التصوير.
3: لا بجد هي فيك لايف. دلوقتي نسب للاسف الطلاق كتير جدا. لا صح. يا جماعه في ايه يعني. انا عندي ولاد وعندي بنات. انا ابني كبير يعني انا كبير ولد. متربي جواه بقى المعاني دي يعني. حتى لما يرتبط ما يبقى مبقاش هو الطرف الاقوى ولا هو الطرف الاضعف. يبقى هو الطرف المساوي. احنا الاثنين بنكمل
2: بس
3: بعض.
2: عارفه بقى كلام حضرتك ده محتاج ان الفكرة دي تبقى قايمة في اكتر من بيت عشان هو يطلع سوي وهي في بيت تاني تطلع سوية والاستاذة في بيت تالت تطلع سوية والكابتن في بيت رابع فنتقابل كلنا يبقى احلى ما افتح عيني على جنة من الانسانية يعني اللي هو يلا كلنا نبقى ناس كده
3: والله بس يعني هي الكل زمان تحديات
2: بالظبط
3: انا صح. انا يعني دي التسعيناتي اللي ما دلوقتي طالع ترند تسعيناتي واهالينا ولبسنا وحاجتنا وحياتنا
2: أيوة.
3: احنا في الوقت ده كانوا اهالينا اللي كانوا بيربونا كانوا دي التسعيناتي فهم طالعين بالفكر ده فطلعنا أيوة. في البيوت حلوه مامي كانت في البيت مهتميه بالبيت مهتميه بينا بكل تفاصيلنا فبالتالي ما كبست انت خدت من ده حاولت اعمل مع اولادي ده
2: وبصي هي بصي يعني هو هي مش بتستقيم غير بالمحاولات في النهايه في جزء من التربيه
3: أكيد.
2: يعني في جزء كده
3: يعني شويه بعض الجيل برضو اللي طالع لان ما بقتش بس البيت هو اللي بيربي
2: طبعا
3: ولا المدرسه احنا عندنا السوشيال ميديا
2: صح.
3: وعندنا شات جي بي تي بقى شريك معانا
2: طبعا طبعا
3: قبل
2: طبعا.
3: ما يسالك صح. انت قولي يا مامي ايه الموضوع يا حبيبي إيه يكون سال شات جي بي تي وعارف منه قصه ماشيه ازاي
2: لا اتفق معاكي جدا وللاسف هي هو حضرتك قلتي كلمه صح جدا هو كل جيل تحدياته

0: يقول لك لأ مش عارف مش قادر أحدد. فهين إن مثلا الكبير وهو كان في سن حبيب عايز تطلع إيه يقول لك طيار يعني واثق من
1: ما شاء الله ما شاء الله وطلع طيار. طيب يعني رحنا في السكة دي
0: لا بس يعني كانت أحلام.
1: لا لا إن شاء الله يا ربي بس يعني يكون في الحاجة دلوقتي اللي هو فيها عارف يثبت نفسه.
0: جدا
1: طب حلو جدا
0: سوشالايز جدا
1: ما شاء الله
0: دخل كارير برضو سوشالايز حلوة.
1: أنا هقول لحضرتك حاجة على فكرة يمكن تطمنك شوية عشان الحياة واسعة جدا أوسع بكتير قوي من مساحة ضيقة اللي احنا بنبص فيها. أنا كنت من كام يوم في حفل التخرج لطلبة في ثانوية عامة وأنا فرحت قوي يمكن بطمنك بقى على أولادك اللي لسه صغيرين. مديرة المدرسة قالت كلمة عبقرية قالت يا جماعة احنا هنقدر نفتح مستشفى من كتر ما كل يعني مثلا نسبة 60% داخلين طب يعني هما كانوا جايبين الاولاد داخل فانا فرحت جدا وناس كتيره بتدرس التخصصات اختلفت يعني كان في مثلا 3 بس اللي داخلين اعلام انا ركزت دفعه 400 واحد كان في 3 اللي داخلين اعلام وكان في ناس كتير داخله طب وناس احنا بس الظاهر من كتر ما بنقعد على السوشيال ميديا بنبقى فاكرين ان الدنيا كلها بقت كده. لا هو في الحقيقه في نماذج كتير مختلفه. انا انبهرت ورحت كلمت اهالي ما اعرفهمش يمكن انا طبعي كده اشكرهم
0: قوي
1: انا بقيت اعيط ادمع للي اعرفه واللي ما اعرفوش
0: مش يعني احنا فعلا بقينا محبطين من كتر الاخبار.
1: لا انا جايه اهو بقول لك ان في حدث اهو لسه حاصل ما بقالوش يومين جميل جدا وبيبشرك ان باذن الله اولادك باذن الله يبقوا كده من احسن الناس.
0: يا رب
1: انا بشكر حضرتك جدا
0: ولادنا كلهم يا رب.
1: ربنا يخليكي يا حبيبتي اشكرك جدا واتمنى تكلمينا تاني ضروري جدا
0: اكيد يا
1: لو سمحت.
0: ميرسي
1: جدا لحضرتك شكرا جدا للزواج مش عايزه اي حاجه. طيب انا عايزه اعمل لك اي حاجه ما عايزه اقدم لك اي شيء
0: كفايه المكالمه الحلوه.
1: ربنا يخليك يا حبيبتي ميرسي جدا لحضرتك مع السلامه باي
0: باي.
1: ساعات المكالمات بتحلو بصوت صحابها ده بجد بقى ده من خبره المكالمات على الهوا يعني ان في ناس صوتها كده تحب تسمعه يعني وانت سايق حتى لو في حد انت مش مهتم بالبرنامج بس في صوت يوقفك يعني فصوت مدام هالة كده جدا. خلونا دلوقتي بقى نعمل ايه نخرج فاصل طويل شويتين هنخرج بقى ايه لحد بعد النشرة كده نرجع 9 دقيقة 9 دقيقتين ان شاء الله ونرجع بقى نكمل كلامنا ونرجع نتكلم اكتر في المورال واقرا المسجز الجميلة اللي انتوا فيها بتشكروا ناس نورت لكم لمبة في وقت فيه انتوا كنتوا مضلمين او ناس يعني خليكوا تبينوا نسخة جديدة منكم ما كنتوش تعرفوها عن نفسكم. لأن زي ما حصل في القصة هو الراجل كان كويس كان عنده حاجة كويسة بس كان مستني ظهور هناء دي إنها بينت له لا أنت تقدر وقفت وحربت عشانه عشان هو يقدر هي شايفاه يقدر هو كان بس محتاج يحس إنه متشاف مش أكتر. فهتكلموني على 3835022 أو تبعتوا على الواتساب على 015 595 1006.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصه.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
5: يا سلام. ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت, هم مش سمعين ولا أي حاجة.
4: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
5: نهو طبعاً, عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
4: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
5: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
4: عشان الوقت بفلوس.
5: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
4: بدأنا الضرب تحت الحزام.
5: الحقيقة بتوجع.
4: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
5: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
4: لأننا مختلفين.
5: مختلفين جدا.
4: بس من غير الاختلاف ده
5: الحياة هتبقى مملة.
4: أنا أحمد الهوان.
5: وأنا يمنى عاد.
4: استنونا
5: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
4: عشان نفهم بعض,
5: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش, انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي ممثلي عدد من المنظمات اليهودية الأمريكية.
2: وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات.
1: تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب المشترك ميدوزا 15 في اليونان بحضور رئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة.
2: رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدوري بالملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
1: وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز الشراكة المستقبلية لدعم القطاع الصحي في مصر.
2: النائب العام يستقبل وفدا من أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
1: وزير السياحة والأثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
2: مانشستر سيتي يهزم ساندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وليفربول يفوز على بورنموث بهدف مقابل لا شيء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: أتلتيكو مدريد يفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.
2: ثماني ميداليات حصيلة مشاركة المنتخب الوطني لريشة الطائرة الهوائية ببطولة إفريقيا في أوغندا.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: للسماع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل كلامنا في حلقتنا النهاردة في ديجا فيو، بنتكلم انطلاقا من قصة اللي قرناها النهاردة لا تصلح للمحاماة، والقصة اللي كاتب علي سالم من مجموعة قصصية اسمها اعترافات زوج، قرينا منها قبل كده مرتين أو ثلاثة، مش قادرة أحدد بالظبط، بس أعتقد ثلاثة ودي الرابعة بيتهيألي. يعني فيها زي ما قلت حوالي 14-16 قصة حاجة كده، هما قصص مش كبيرة وكلها قايمة بنفس الفكرة، فكرة ان ناس بتحكي عن علاقة ما بين راجل ومراته في اطار تفصيلة معينة، بقى خلت العلاقة دي تروح في حتة، يا ناس بتقرر تسيب بعض، يا ناس بتقرر تكمل مع بعض، ايا كان بقى ايه القرار اللي بيتاخد في القصة، يا ناس بتكتشف في بعض عيوب غريبة جدا، ونهايات القصص كلها نهايات كوميدية، نهايات مش نهاية مقصود بيها عظة او تجربة خطيرة، نهاية كوميدية، نهاية اللي هو ايه، مش عايز اقول برضو شر البلية عشان انكرت ان القصص فيها كده في الاول، بس نهاية ليها علاقة بانه ايه، يعني الحاجات بتكمل بتخلص بتعدي، يعني الامور بتعدي، ان هو مفيش علاقة في المجموعة القصصية اعتقد انها انتهت نهاية مأساوية او نهاية درامية عجيبة، مش اخوة لا بقى ان هو ساب مراته وراح مش عارفة عمل ايه. يعني في قصة مثلا حلوة قوي اسمها مراتي مفتش مباحث تقريبا، هي اسامي كلها ينفع افلام اسماء افلام قديمة شوية، بس برضو دي كانت قايمة على فكرة لذيذة جدا، راجل مراته من كتر ما هي موترة خلاها تشتغل معاه في الشغل سكرتيرة، فلما راحت الشغل بقى هو اللي موترها، فهي كلها حاجات شبه كده حيل لذيذة يعني. ولكن عن سؤالنا بقى اللي احنا بنتكلم فيه، سؤال تفضلوا اكتر تبقوا عايشين مع حد في حالة من التقدير ما بينكم، وبالذات بسأل السؤال ده في السياق اللي احنا فيه، في الوقت، في اليومين دول، في الايام اللي احنا فيها، الايام اللي الكلام على الحب دايما حواراته كتير كده زي ما بنقول يعني، ولا حد بيقول لكم انه بيحبكم. عارفين في حاجة كده ممكن نقولها ناخد من عندها برضو كده بداية الكلام، هو التقدير بالنسبة الأكبر جواه حب، لكن الحب مش بالضرورة يكون جواه تقدير، مش بالضرورة يعني، ممكن يبقى كلام حلو ومرسل جميل بس انت مش متشاف، مش متقدر، زي في بداية الانترو بتاع القصة، هو شايف انه حياته تبدو جميلة بس هو مش متشاف، حاسس انه هو كائن شفاف مش فارق مع حد، محدش شايفه، محدش بيعمله اعتبار ولا بيعمله قيمة. عشان كده بقول لما بتتسأل انت بتحب فلان ليه، انت بتعدد صفات كلها ليها علاقة انك متقدر، وجوه التقدير موجود الحب، لكن الحب ممكن جدا تبقى بتقول اه بيحبني بس انا بس مش عايز اقول حاجة، هو اه بيحبني بس مش عارف تتكلم، فبالتالي يبقى حب فارغ يعني، حب مخلي من اي حاجة جوات تثبته وتتقله يعني. وعلى رأي دكتور مصطفى محمود ان اصلا دوام الحب هو مش قايم على الحب، هو قايم على النفوس الخيرة، ان القلوب اللي فيها الخير اللي تشعر بالتقدير تجاه بعض هي دي القلوب اللي بتعرف تكمل مشاعرها وتطورها وتغذيها يعني. في بقى مسج جميله جدا من، انا عايزه بس اقرا اسمك عشان انت كاتبه كلام جميل، مروه بتقول ازيك ايه، شكرا يا مروه، شكرا على التوصيفات الحلوه. انا في نقطه التقدير ولا الحب بصراحه برجح وبفضل الشخص اللي يحبني، لان في اعتقادي الخاص ان اللي بيحب حد بالتالي هيقدره. هديكي مثال، لو مديره مش بتحب شخصيه ما كده بدون اسباب، ولكن الشخصيه دي شغلها كويس جدا ما فيهوش غلطه، هيجبرها تقدر شغلها حتى لو مش بتحبها، لكن لو شغلها لاي سبب طلع فيه غلطه ما هتصدق توضح الغلطة دي، وبأسلوب في الغالب أعتقد هيكون مش لطيف. أما لو كانت بتحب الشخصية دي فلو شغلها تمام ولو في غلطة حبها ليها هيخليها تتكلم معاها في الموضوع ده يعني، وتوضح لها الغلطة، لكن مع فرق الطريقة والأسلوب. وعن القصة، فأنا شايفة هناء المحامية هي رمز للنقطة البيضة في الدوامة السوداء اللي كانت محاوطة بطل القصة خيري، وهي الجبر اللي على هيئة بشر اللي شاورت له على البداية الجديدة، ممكن تكون من أنهي زاوية، وده اللي بيفرق جدا في الحياة، إن الشخص لا قدر الله يقع في الأزمات أو يقف، وبالتالي إنه ياريت بقى يظهر له شخص زي هناء كده، الناس اللي هي بتنور لك كده إيه حتت فيك حلوة وبتخليك تبقى ما تفضلش في الحالة اللي ما بتتحركش دي. فأنا بس أنا فاهمة كلامك جدا، بس أنا في الحتة بتاعت المثال المديرة طبعا في سياق الشغل والعلاقات اللي في الشغل، بالعكس ده أنا أعتقد أن في الشغل أنا أحب أبقى متقدرة، مش يعني أحب أبقى متقدرة، أحب أبقى متشافة باللي بعمله، لأنه كمان المشاعر بتروح وتيجي يعني، الحب في الشغل ممكن لو مدير بيحبني تاني يوم الصبح يجي حد بقى يهزر معاه ويجيب له مش عارفه الصبح مش عارفه ايه ويحبه اكتر مني، فبقى انا تريكن، فليه ما يخلي خلي الكريدت اللي بيننا هو قايم على المنتج نفسه، على الانتاج يعني، على الحاجه اللي انا بقدمها. فبالتالي ممكن يقول بينه وبين نفسه انا بقدر شغل ايه بس ممكن اكون ماليش فيها، وده بالنسبه لي جمله عظيمه. انا عادي ما عنديش مشكله اسمع الجمله دي، انا ماليش في فلان بس مقدره شغلها، ماليش فيك يعني. من القلوب دي بقى دي يعني سرها عند ربنا يعني، ممكن قلبي يتولف على حد وحد تاني لا، لكن ما ينفعش ما احترمش الشخص لو هو يحترم، ما ينفعش ما اقدروش لو هو يستاهل التقدير، لكن ممكن جدا ما احبوش يعني. الحب مش بايدي يعني. طبعا الكلام ده في سياق الشغل اللي انت شرحتيه او بتتكلمي فيه، فبرد عليكي في النقطه دي. ولو انت سامعيني برضو عايزه تناقشي معايا في ده، تبعتي لي على 015-595-5006 او تكلموني على 388-305-022. نسمع محمد عدويه ونرجع نكمل كلامنا. وهنكمل كلامنا على فكره، ممكن نتكلم كمان عن كتاب حلو قوي اسمه تعزيز تقدير الذات لكاتب هندي. كاتب هندي اتزولت بقى في الكاتب الهندي لانه طلع فيه حاكم في الهند على نفس اسم الكاتب، وكانت قصه كبيره كده. ايه ممكن احكيها لو في وقت يعني، بس نسمع الاغنيه ونرجع نكمل كلامنا.

0: 11 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب انا عايزه قبل ما اقول اي حاجه اقرا بقى من المسجز الحلوه قوي اللي ناس فيها بتعمل منشن لناس او بتمنشن ناس كده، الناس اللي وقفت معاها وقدرتها في حياتها ووثقت فيها ودعمتها وقت ما كانت هي مش في افضل حالتها، لان ده بصراحه دي مسجز لازم تتقري يعني، وخصوصا بقى لما يكون اشكر ماما واختي لانهم هم اللي نوروني كتير قوي وقت ضلمه كنت بقع فيها وصحابي حبايبي. بس شكر الامهات ده بحس انه يعني حاجه زي ما اقول لكم، والله لما كنت بكلم مدام هاله كده انا فعلا ده عملته وانا في حفله التخرج بتاعه الدفعه دي، يعني لانه حسيت انه ما شاء الله يعني انا انبهرت وحسيت انه ده كسر لي الصوره الذهنيه بتاعه ان الفجوه بقى اللي ما بين الاهالي وطموحات الاولاد وما بين ان الجيل ده اغلبه عايز يبقى حاجات تانية. لا انا مديره المدرسه وقفت وقالت بالنص كده، قالت احنا ممكن نفتح مستشفى من كتر ما شاء الله. اتفاجئت، طب وطب عين شمس وطب يعني حاجات كلها تفرح يعني، وصيدله وجامعات او تخصصات اعترف بان انا في تخصصات كنت اول مره اعرفها، اول ما اعرف ان التخصصات دي بقت موجوده، فحاجه مبهره. وعشان كده رحت اسلم على الاهالي دي واشكرهم والله على المجهود العظيم ده بصراحه. يعني في كمان مسج نستغل موضوع الحلقه دي برضو جايه في صالحي، وعايز اشكر امي على وقفتها جنبي وعلى حبها وتقديرها ليا وهي مصدر قوتي لاي تحدي في الدنيا. دي بقى مسجز انا احب اقراها جدا جدا دي يعني. اتمنى بس تقولي مين عشان ادهم بعت المسج دي لمامته، يا رب تكون مامته سمعانا. يعني هبه بقى، ازيك يا ايه، عامله ايه، يا رب تكوني بخير. مش عارفه ليه رحت للابعاد الدراميه في القصه، انا تخيلت وانت بتقري ان هناء قالت لخيري انه هيخسر القضيه عشان تحمسه انه يغني من قلبه، مع انها عارفه انه ممكن ترجع له فلوسه، بس شافت موهبته ومجهوده اللي تستاهل انها تبان. ولما نجح في الحفله وراحت المكتب رفعت له القضيه. هبه بقى بتكمل يعني، هبه بقى بتعمل سيناريو ايه لو هنطور بقى، رفعت له القضيه وكسبتها وتجوزه، ده سيناريو. وفي سيناريو تاني انها بعد ما تسيب المكتب وتشتغل مديره اعمال خيري. انت عارفه انا فكرت في كده برضو يا هبه، هو هيبقى مشهور جدا وهيتغر وهيبتدي يغير معاملته معاها، وهي تقرر تنتقم وتاخد كل فلوسه وتسافر. هنا بقى تصلح بقى انها تبقى ايه يعني، نفعتها بقى فكره الدراسه. حساني سرحت قوي مع القصه، معلش شكرا على اختيارك للقصه كالعاده، انت اللي شكرا ليك يا هبه بجد. وانا كمان انا ملت للسيناريو التاني ده، السيناريو الدرامي ده اللي فيه الخديعه، اللي هو هي فعلا هتتجوزه وان هو بعد كده ممكن فعلا يبقى حد مشهور، وهي تندم انها سابت شغلها. لانه على فكره هنا برضو ممكن بقى الناس اللي بتنادي بقضايا معينه تبقى ده بالنسبه لها زاويه غريبه جدا. عارفين كده المقارنه اللي اتعملت ما بين الباب المفتوح وتيمور وشفيقه، كان وقت كده بقى الفيلم نزل فيه مقارنه شهيره جدا اتعملت، انه تيمور وشفيقه هو كان عايزها تسيب الوزاره، وفي الباب المفتوح هو قال لها لا تفني كيانك في كياني، وشوف الفرق بينهم قد فرق زمني قد ايه، فقد ايه ان احنا بنعيش دلوقتي عشان اللي احنا بنقوله ده، عشان الزمن اللي اتغير وبقت معاه في افكار كانها رجعت لورا ما طلعتش لقدام، انه الحب اتغير. عشان كده لما بفصل ما بين الحب والتقدير انا اقصد ده جدا، لانه لا هي بقت حاجه تانية يعني، الحب بقى سهل ومستهلك وكتير، بس المعاني الاهم هي الابقى، مش فكره الحب في اطلاقه كده، لا هو المعاني الاهم، فكره بقى المعاني اللي احنا دلوقتي حتى بنستخدمها مش بس عشان بنكبر وبننضج، عشان بنوعى يعني، بنبقى واعيين، بنبقى اكثر وعيا كده، فمدركين ان الاهم هو ان الانسان يكون مريح متربي لبق عنده قدره على المسؤوليه، كل المعاني اللي على فكره ممكن حتى في القصه بتاعتنا ان خيري ده يبقى بابا البنت عنده حق، وان خيري ده فعلا شخص مش مسؤول، وارد جدا على فكره يعني، مش حاجه مستبعده ولا حاجه نادره الحدوث، لا وارد جدا جدا كمان ان ده يحصل. في كمان في مسج برده كانت حلوه قوي، كان حد بيشكر حد مش عارفة راحت فين، بس كان دي كان حد برضو بيشكر حد مش عارفة، لا راحت فين دي مش عارفة. ما اعرفش ليه دماغي راحت. كان حد بيشكر حد من الناس اللي ظهروا له في حياته يعني نوروا له لمبه كده، فكنت عايزه اقراها بصراحه. ما اعرفش ليه دماغي راحت انها انه لما يرجع عشان يشكرها ما يلاقيهاش موجوده اصلا، وتطلع انها كانت حاجه مجرد. والله ده برضو تفسير يعني، طريقه معالجه الفيلم مختلفه تماما، فيلم كده فانتازيا يعني، ان هو فعلا يطلع انه ما كانش فيه كده، هي شخصيه متخيله هو عملها لمجرد رحاب اللي بتقول كده، انه عمل الشخصيه دي لمجرد ان هو عايز يعيش الاحساس. وارد على فكره، مش شيء مستبعد يعني، وارد جدا كمان يعني، حاجه ما يعني ما اقولش انها غريبه، لا برضو طرح ممكن جدا يا رحاب ان هو يبقى حقيقي. مساء الخير يا آية، عايز اشكر حد حاليا في حياتي وكان ليه تاثير كويس قوي، وما شاء الله امبارح كان عرض اول لوحه لي في دار الاوبرا، الفنانة حبيبة اللي بعزها وعلى رأي الأغنية خالص تحياتي. يعني أتمنى جدا جدا يعني أنها تكون سمعك يا عمر، أتمنى جدا أنها تكون سمعك يعني يا رب، وتكون وصل لها كلامك ده. جميل أن الناس تبقى مش بس يعني عايزة تشكر على إطلاق الشكر، لا هي كمان بتشكر الناس على اللي هي وصلوا له في حياتهم. يعني أنا بفضل النوع ده من الشكر، أن أنا ممكن أشكر حد شكرا أن أنت عندك ضمير، وشكرا ان انت بتبذل مجهود في حياتك وفي شغلك، لانه النوع ده من الناس بيخليني انا احس احسن. بشكرك انك كده، لانك من غير ما تقصد بتخليني انا احس احساس افضل، فانت ما تعرفش قد ايه ده بيخليني احس انا ان انت مش بس لازم ابقى انا مقدراك وشايفاك بعين مختلفه، لا زي ما قلت على فكره، وانا يمكن بربط حاجات كتير بانه لما الناس الجميله في حياتنا تبقى اكتر، ده بيخليك تحس ان انت علاقتك بربنا بتكون افضل، انه بتحس ان ده رزق، ان ربنا بعت لك ناس كويسه في حياتك. وده بتاخدوا بالكم منه وبينكم وبين صحابكم، لما تلاقوا ان في حد دايما الناس اللي في حياته سيئه، دايما بيقابل ناس تعمله مشاكل، دايما بيقابل ناس عندها حوارات، عارفين الناس اللي دايما حكاياتها مش سالكه، دايما الحكايه فيها قصه، دايما الموضوع فيه حد غدر، في حاجه، ودايما بيحكي للاسف من منطلق ان هو المظلوم او ان هو مش عارف بيحصل له كده ليه. في جزء من القصه دي والله بجد يعني بقلبي بقول ده، ان في جزء بحسه الانسان ساعات بيبقى مرزق بعلاقاته، انت ربنا رزقك بعلاقات جميله، وبكون انت سعيت ان ده يحصل، سعيت ان انت يبقى عندك نواياك كويسه، بتجتهد انك تصلح صفاتك، بتجتهد انك تكون شخص افضل، فبتلاقي غصب عنك كده ايه الدنيا من حواليك راحت في حتت احلى. يعني ده بيحصل كتير جدا في حياتنا بصراحه، وبحس ان يعني ربنا كارم الناس اللي بتكون عندها التفاصيل دي، فربنا يعني يكرمنا جميعا ونكون ايه من اهل الخير كده، اللي فيهم اللي ربنا بيجمع لهم في حياتهم ناس تخليهم يحبوا الحياه اكتر ويحبوا ربنا اكتر. يعني مساء الفل يا آية، شكرا جدا جدا يا استاذ عماد، اشكرك جدا يعني، شكرا على الكلام الجميل يعني، يمكن بس يعني دايما بقول بس مش بعرف اقرا حاجه تكون فيها كلام حلو كده يعني، بس شكرا جدا لذوق حضرتك يعني، دايما اللي بيقول كلام جميل هو خارج من انسان جميل، اشكرك جدا جدا. في بقى مسجز جميله قوي عن فكره الحب والتقدير، وانه وإن الناس شايفة أن الحب ولا التقدير يعني هما الأفضل في بقاء العلاقات يعني، فأعتقد دي مساحة ممكن جدا نتكلم فيها يعني باستفاضة أكتر. بس أعتقد بقى ممكن الكتاب اللي معانا ده أو الكتاب اللي جميل قوي إن احنا نجيب سيرته كده النهاردة هيفتح لنا حتة حلوة قوي بقى، لأن الكاتب ده الراجل الهندي، مش بقى عايزة أقرأ اسمه صح يا جماعة، لأن هو زي ما قلت لكم طلع أصلا اسمه على اسم شخص كده في الهند مهم جدا ذو حيثية، واستغربت لقيت الصور كلها القائد مهم كده في الهند. فهو اسمه يعني، هو في ناس حتى بتقوله راجنت سينج، وفي ناس بتقول راجنت دلهي أو ملهي كمان، لا بالأم مش بالدال، ملهي. فخلينا نقول إنه ملهي ده هو حتى لايق على الهند يعني. إن الراجل ده بقى لما عمل كتاب تعزيز تقدير الذات، اللي هو على فكرة مرجع لأي حد بيتكلم على فكرة الثقة وتقدير الذات وكده، الراجل ده بقى خد البداية منين؟ خدها من إنه بيسألك سؤال يخضك كده قبل ما تكون عايز تتقدر، وده حتى في العلاقات كلها بقى مش بس العلاقات العاطفية والحب، عايز تتقدر لازم انت تكون مقدر نفسك. طبعا الحاجات اللي شبه كده هي شوية بتبقى مسار ايه اللي هو يعني اللي هو جو حب نفسك وقدر نفسك، اعملها ازاي؟ دي حاجات مش سهلة، حاجات نظريا بيتقال فيها كلام جميل، عمليا هي مش حاجات سهلة خالص، حاجات محتاجة مجهود ومجهود كبير قوي. فالراجل ده اجتهد بصراحة، عامل الكلام في الكتاب منطقي مرصوص حلو. اه في كلام شويه مكرر بس في الاخر برضو هو رايح في حته صح ورايح في حته. لو انت عندك استعداد، اصل هي القصه كلها في استعداد، لو انت عندك استعداد تغير حاجه فيك ممكن تاخد الكلام وتشتغل من عنده. لو انت من النوع اللي هو اي طرف خيط من اي حاجه بيقلبه تريقه فاهلا بيك، يعني انت حر برضو، يعني في النهايه انت حر، اختاروا ايهما اقرب ليك، اي القرارين، انك تاخد الكلام وتعلي عليه تريقه، وده انا افهمه جدا وفي سياق ما ممكن نقعد مع بعض نهزر، ويا الا انت تختار ان انت لا انا احب اسمع الكلام واشوف انا فيا ايه منه، يعني هو بصراحه عامل مجهود يشكر عليه يعني. ولكن مازال العرض قائم لحضراتكم ان انتوا تبعتولي على واتساب على 0155955006 وتعملوا منشن لناس ظهرت في حياتكم، سواء في شغل، في دراسه، في مراحل تعليم مختلفه، في سفر، ايا كان، والناس دي فرقوا في حياتكم بشكل كبير، نوروا لكم لمبه، الناس دول عرفوكم، بينوا لكم يعني نسخ منكم ما كنتوش تعرفوها، بالظبط زي ما هناء كده عملت في القصه. هناء دي ظهورها كان اللي هو ايه طاقه النور اللي بينت للبطل انه عنده حاجات كويسه، هو راجل شقيان بيعمل 5000 حاجه في اليوم بس ما فيش حد لثانيه بيبروز له صفاته الكويسه. هي ظهرت مش بس بروزتها، دي بروزتها وامنت بيها وكمان دعمته انه يبقى من افظع الناس وبقت معاه في الرحله دي. اه ممكن زي ما قالت مدام هاله في الاتصال كده شويه فيها كليشيه بس على الارض يعني ما ناخد منها اللي ينفع يبقى والباقي نسيبه كل شيء، يعني عادي ممكن يعني ان احنا يعني اللي في ايده يعمل حاجه يعملها حاجه كويسه يعني. تعالوا بقى دلوقتي من الحاجات الكويسه اللي ممكن نعملها ان احنا نسمع كايروكي وحدي ونرجع نكمل كلامنا، وتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 0155955006.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: في مرة حد زمان قال لي كلمة كده، وحد شاعر كبير ومهم قال لي الدنيا ضيقة قوي وواسعة قوي. قال لي، كنت بنتكلم ان احنا بقالنا كتير ما تقابلناش يعني، وقال له ازاي الدنيا، المفروض مش الدنيا ضيقه؟ فانا بقول كده، بقول له مش الدنيا ضيقه، احنا ليه ما تقابلناش كل ده ولو صدفه؟ قال لي عشان هي كده، ساعات تبقى ضيقه قوي وساعات تبقى واسعه قوي. فيمكن لما قريت المسج بتاعت محمد، بقول الكلام ده اكيد مش بحكي الحكايه كده بشكل، قريت مسج حسستني انه ومين عارف. هو بيقول زمان كان معايا انسانه جميله قوي مؤمنه بيا ومعايا وبتحبني وانا كنت بحبها، بس زي ما تقولي بقى طيش، عدم تقدير، او ان ده العادي في زيها كتير. بس للاسف بعد ما سبتها لا لقيت الحب ولا الراحه النفسيه ولا اي احساس جميل كان معاها ودايما في بالي. حابب اقول لها انا اسف يا مي على كل حاجه، اتمنى تسامحني. عشان كده بقول الدنيا صعبه بتبقى ضيقه وصعبه بتبقى واسعه. مين عارف، جايز مي يكون بتسمعنا، يعني كل حاجه في الدنيا بقت ينفع تحصل، يعني مبقاش في حاجات غريبه يعني، او حاجات اللي هو ازاي ده يجرى، لا بيجرى عادي. انك تلاقي انسان يحبك على اي وضع دي نعمه كبيره جدا مش هتلاقيها تاني. الله اتمنى يعني يا استاذ محمد ان ايه برضو بنفس المنطق، مش هتلاقيها تاني ليه؟ ما حدش عارف برضو يعني، ما نقفش في الافكار كده. كل الحاجات ما فيش حد موجود منه واحد. كل انسان عنده صفاته اللي تخصه، بس انت نفسك كمان شويه هتبقى واحد تاني، فهتبقى مناسب لحد تاني غير الحد اللي انت سبته. هي الدنيا كده يعني، على قد ما نقدر. ده برضو كلام بقوله بشكل نظري، يمكن انا لو مكانك هبقى في نفس الحيره دي، بس هي ده الدنيا برضو، ان احنا بنبدل الادوار. الحد اللي في حاله نفسيه افضل ممكن يكلم الحد الداون شويه والعكس. يعني عايزه اقرا بقى المسج بتاع الجزائري قبل ما اقول بقى الراجل ده مالهي، ده قال لنا ايه في الكتاب، هذا الكاتب الهندي. ازيك يا ايه، يا رب تكوني بخير. القصه النهارده خلتني افكر في السؤال، تحب اكتر حد يكون بيحبك ولا حد يكون بيقدرك؟ حسيت ان الحب لوحده احساس جميل، لكن التقدير بيخلي الانسان يحس انه متشاف بجد، وان في حد شايف في حاجه هو نفسه ممكن يكون مش قادر يشوفها. وده اللي لفتني في خيري وهناء، هي شافت في حاجة هو نفسه ما كانش واخد باله منها، وشجعته انه يصدق في نفسه ويطلع احسن ما عنده. يمكن دي كانت اكتر حاجة فرقت معي، انه الاول مرة يحس ان في حد شايف قيمته بجد. يمكن عشان كده ساعات كلمة انا بقدرك ممكن يكون تأثيرها اعمق من انا بحبك، لان الحب بيخليك تحس انك غالي، لكن التقدير بيخليك تحس انك ليك قيمة. محمد I can't، خلاص مش عارفة اعمل ايه اكتر من كده، من اعجابي بالمسجز الجميلة اللي بتبعتها يعني اسبوع ورا اسبوع. صح، هي دي الكلمه اللي ممكن تبقى خلاصه كده، لانه فعلا انت وانت محبوب وانت حاسس بانك بتتحب، هو احساس حلو، بس في الواسع كده هو مش ممسوك، احساس مش ممسوك كده مايع. لكن وانت متقدر معنى كده ان الحب ده اتفعل، حصل جواه حاجات كتيره قوي، فانت حسيت انك متقدر، فما بتستخدمش الكلمه العاديه بتاعه اصله بيحبني. لا، هو انت تقول اصله مقدرني، اصله عمل لي قيمه، عمل لي حساب. هو ده التقدير، انك تحس ان معمول لك حساب، معمول لك اعتبار، انت متشاف بكل تفاصيلك ومتشافه تفاصيلك ومتقدره وبيتم تدعمها، وانك دايما حاسس انك فول كده، انت مليان بان قدامك بيشعرك بالاهميه يعني. فعشان كده يمكن في الاخر اتمنى يكون الفكره وصلت لاغلبنا، انه فكره التقدير هو الاثنين، مش فكره ان هما حاجتين بعاد عن بعض، الحب والتقدير، بس في الاخر انك تكون متقدر ده جواه الحب، لكن مش بالضروره وانت حد بيحبك انه يكون بيقدرك. وبالتالي لما الحب هيمشي مع زواله كشعور بيتلاشى فخلاص، لكن لو هو بيقدرك، فلو الحب نفسه اتغير التقدير هيخلينا نبقى ماسكين في بعض. التقدير جواه احترام كمان، والاحترام بيخلي ناس الحاجات ما بينها كده أصلية وممسوكة في الأرض بجد يعني. فيمكن بقى بعد المسج بتاعت محمد كده اللي فيها الفكرة بتاعت التقدير وعلاقته بالقيمة، ده معنى جميل جدا. تعالوا نسمع لطيفة كده سريعا، ونرجع بقى نقول الراجل بقى كاتب ده قال لنا كام حاجة كده في الآخر يجوز ينفعه حد، وارد يعني. خلينا برضو نقوله إن الكلام في الآخر اللي في الكتب هو مش كل الناس، في ناس تبقى مؤمنة بيه جدا، والناس تانية بتشوف إن هو تنفيذه صعب، ويمكن دي مشكلة عندهم على فكرة، ان تنفيذه على الأرض بيبقى محتاج مجهود، والإنسان في الغالب مش عايز يبذل مجهود.

والله الحمد لله في الاغنيه ما جابتش سيره التقدير. قالت لك خف من اللي حبك ألف مره ما جابتش سيره التقدير. يا كده مش ده كده الحزب الثاني مش مع الناس اللي شايف ان التقدير يعني اقوى واهم وابقى كمان. خلينا بقى ايه نقول كده خلاصه الخلاصه مع الراجل ايه ده اللي هو رانجيت سينج ده او ملهي زي حسب مع يعني هتلاقوها بالاسمين بس هو راجل هندي فعشان كده حتى الاسم سمعته كتير اتقال بكذا طريقه اكتر من فوناتك يعني فوناتكس يعني فقلت ايه اقولها بقى ان هو ملهي كده وخلاص يعني خلينا ايه هو كتاب معروف جدا كمان الكتاب ده هو دايما اللي في سايكولوجي توداي اي حاجه بتتكلم عن تقدير الذات هتلاقوا ان الكتاب ده ريفرنس يعني هم رجعوا له يعني ليه بقى عشان الراجل ده قال انه اصل المساله اسال نفسك اصلا قبل ما تدور على التقدير من الناس وانك تبقى متقدر في اي علاقه ايا كانت هل انت مقدر نفسك واستشهد بحاجه قال احنا لو جبنا مجموعه من الناس وحطيناهم في مكان وبنختبر مدى ثقتهم في نفسهم هنلاقي ان كتير منهم ما عندهمش تقدير لنفسهم اطلاقا يعني ما فيش خالص يعني وممكن كمان يكون في منهم بيكرهوا نفسهم بسبب عيب بقى بيتعاملوا معاه انه اكتر حاجه واضحه فيهم حد شايف وزنه زياده او بيوصف نفسه انه غبي وهو اتكلم كمان عن تفصيله الكلام اللي بتقوله عن نفسك لنفسك اللي هي الحاله اللي برضو قتلت بحسن بقى في ريلز وفي انترفيوز وفي حاجات كتير اللي هو الكلام اللي بتقوله عن نفسك ليك ده حاجه كارثيه يعني الناس اللي هي دايما تقول لك ايه انا حظي كده انا عارف نفسي يا ساتر يا ساتر يعني اعتقد الحمد لله ما اعرفش حد كده يمكن بقابل ناس كده ما اعرفش حد كده ما اقدرش اعرف حد كده يعني ما اعرفش نقعد مع بعض لا هو يحبني ولا انا احبه يعني وقال انه مش شرط خالص يكون اللي شايفينه ده في عيوبهم الكبيرة اللي هم مكبرينها دي حقيقة هو بيقول ان الظاهرة دي كمان عند الستات والرجالة لكنه أقر بحقيقة تانية هي عند الستات أكتر لأن المجتمعات بتصدر فكرة ان قيمة وقدر الست جاي من جاذبية شكلها فبالتالي بيحط ضغط كبير على الست وده كلام نقدر نقول انه منطقي جدا وواضح في حياتنا حاصل ازاي مردوده ايه يعني طيب هو بقى بيبدأ من أصل القصة بيقول ان قبل ما تدور على التقدير انت أصلا ايه تقديرك لنفسك هو تقييمك لنفسك وإيمانك بيها قبل ما تدور على هناء اللي في القصة هناء اللي جت عشان تحسس خيري بالتقدير لا انت أصلا انت لازم تشوف انت علاقتك بنفسك عاملة ازاي وبيقول ان في أعراض بتقولك ان المشكلة عندك انت قبل ما تدور على نظرة الناس ليك بيقول انه في شوية حاجات كده لو حطيتها تحت عنوان تبقى هي أقنعة انت بتلبسها يعني بتخبي مشاعرك الحقيقية وراء الحاجات اللي انت حاسسها وده من الحاجات يمكن اللي ايه يبقى نهاية كده هتشوف مين فينا بيلعب مع نفسه اللعبة دي فعلا ويكتشف ان المشكلة عنده المشكلة مش هو مش في انتظار هناء هو قبل ما تيجي هناء لازم اكون انا اصلا ماسك نفسي عارف انا فين منين يعني اول حاجة بيقول قناع اسمه او عنوانه كده اللطف الزايد والمبالغ فيه عارفين الناس اللي هي مجاملة زيادة بتحب زيادة بتتكلم زيادة عن عايز تخدمك عايز تعملك حاجات قوي بيقول ان ده واحد من الحاجات اللي اندلت تدل على ان انت مش مقدر نفسك كويس لان ده ما بيتعملش مع كل من هب وطب هب ودب تقريبا كل من هب ودب فقال ان دي اللطف الزيادة ده مشكلة كبيرة جدا لانك بتعتقد ان دي الطريقة اللي هتخلي الناس تحبك ودي طبعا مش طريقة او مش زاوية رؤية سليمة اطلاقا تاني حاجة قناع المسكين اللي دايما عنده مشاكل وقال لسه كنت بتكلم عليه من شوية ده اللي دايما عنده مشاكل وأزمات وحزن دفين كده يخليك دايما كده دايما يقابلك عنده شكوى دايما يقابلك عنده مشكلة دايما من أول الشارع الزحمة لحد هو دايما في حوار دايما في قصة كارثية حصلة وهو الضحية فيها وهو اللي شافها من زاوية إيه كارثية يعني تالت حاجة قناع العنيف وده بقى بيقالك إن هو بيخبي إيه بقى العنيف ده بيخبي الجبن وده تفصيلة سليمة جدا بصراحة الضعف ده وراه يعني الصوت العالي بقى والعنف ده وراه ضعف جامد جدا وراه جبن جامد جدا وراه شخصية مرتبكة جدا مش زي ما بيبدو عليها اطلاقا اللي هو فكرة خدوهم بالصوت كده ليغلبوكوا يعني الناس اللي هي بتستخدم الحيلة دي رابعا قال ان في قناع اسمه قناع العظيم الاستعراض والتباهي بقى بالعلاقات وهو طبعا حنفي ده طلع ابيض يعني هو اجواف ميح مفيش خالص الناس اللي دايما انا كنت امبارح بفطر مع كذا كنت بتغدى مع كذا كل الحاجات دي الاربع اقناع دول هو شايف ان هم دي حاجات محركه مش هي اساسيه كتاب كبير ومليان تفاصيل هو في الاخر حتى بيقول لك الحل في شكل من اشكال التقبل انك انت تستقبل ليه ان احنا مش محور الكون يعني ان انت واحد ضمن ناس كتير وان قصتك دي قصه ضمن ناس كتير وبصراحه اصلا مش بس في الكتاب بتاع تقدير الذات ده او تعزيز تقدير الذات هو النهايه بتاعت اي مشكله بيننا وبين نفسنا هي هتروح في حته انك تحس ان انت الناس كلها عندها حوارات الناس كلها عندها اقساط الناس كلها عندها قصص قصتك مهما خدت مدى عند حد مش هتاخد مدى طويل خالص خالص لانك
لأنه كله ملهي في حاجاته كده، ملهي في دنيته وفي تفاصيله. فرؤية الإنسان لنفسه جزء من أنت تقدر نفسك، أنك تقدر حجمك، مش حجمك بقى أن أنت شخص نكرة كده، لا، حجمك أن أنت في وسط العالم الواسع ده أنت نقطة.

محاطة يعني انها مش هتقعد مدى زمني خطير. على فكرة هي في النهاية برضو مهما سيبنا حاجات احنا في النهاية، الا بقى الناس اللي بتخترع ادوية او بتكتشف مصل الحاجة دي، ناس بقى اسميها بتخلد، بس الناس اللي بتعمل ادوار انسانية في الحياة هي بدورها تكون لذيذة لطيفة تعدي الحاجات كده. هل الكلام ده انا اعرفه من زمان؟ لا اطلاقا، انا عرفته من قريب بعد ما دفعت تمن بقى ان انا اعرفه واقدر اقوله يعني، وانا ايه واثقة ان انا بجتهد ان انا اكونه كمان، مرات بتصيب ومرات بتخيب. ولكن في اللحظة دي اقدر اقول لكم ان وقت الحلقة خلص، وبشكركم جدا جدا على المسجز الجميلة. يمكن النهاردة كمان بصراحة كان في مسجز كتير قوي حلوة وذوق كده وفيها كلام جميل يعني، اشكركم عليه دايما والله. دايما بقول لكم مش عارفه اقول لكم ايه على الكلام الحلو ده، وحتى الناس اللي ما بردش في المسجز بتبعت لي على فيسبوك او تبعت لي على انستغرام، فببقى ممتنه جدا والله يعني ان انتوا شايفيني بالعين دي. اتمنى يا رب يعني ان ربنا دايما ايه يبقى ساترنا كده قدام بعض، وان احنا نجتهد الحاجات اللي نعرفها فينا وحشه ان احنا نحسنها يعني. ممكن ده كمان الكلام ده اتقال في الكتاب يعني للناس اللي هتقراه، انه اتقال ان انت لما تعرف بقى نقطه ضعف فيك ما تقعدش بقى تحطها تحت السجاده، حاول تخليها حاجه كويسه، انك عصبي، انك ايا كان. هسيبكم دلوقتي تسمعوا تامر عاشور، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بالف خير في حلقه جديده من ديجافو. ان شاء الله يكون الجو بقى اعتقد برد شويه كمان للناس محبي الشتاء، واتمنى دايما تكونوا بالف خير واشوفكم على خير دوما. انا كنت معاكم اي عبد العاطي لمده ساعتين على الهواء في حلقه ديجافو النهارده، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.

تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا

0: عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيف.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام و

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: إيجابي. إحنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المد...

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وحلقة جديدة ان شاء الله تبقى حلقة خفيفة ولطيفة على قلوب كل الناس اللي بتسمعني، وان شاء الله كده يكون الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع خيالي نتخيله مع بعضنا ونسرح فيه ونسأل بعض تساؤل او سؤال، يعني ممكن يكون ما جاش في دماغ ناس كتيرة، ولكن هيخلينا ندخل كده شوية بعمق في تفكير كل واحد فينا. بس خلينا قبل ما نبدأ وأقول لكم الموضوع بتاع الحلقة النهاردة، خلينا أطمن عليكم شخص شخص، لأن فعلا بتوحشوني من الحلقة التانية، وده مش كلام كليشيه خالص، بل بالعكس، لا، في كل واحد بيسمعني بحس إن في قصة وفي تفكير، ومع يعني تتابع الحلقات كده بحس إن أنا لا بفهم تفكير كل بني آدم منكم، فأنا مجمع كل شخص موجود معايا. خلينا أقول لكم إن الحلقات بتاعتنا هي إنتراكتيف شو، هو برنامج قائم على المشاركات. فرقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، أما رقم التليفون لو هتتصل بيه على التليفون هو 38-35-022. وجودك مهم جدا في هذا البرنامج، لأن أنا مش الشخص اللي جاي أقولك كلمتين كده واجري، لا بالعكس، احنا بنقضي مع بعض ساعتين، تعالى نبعد من الدنيا خالص، بسحلك معايا شويتين في موضوع بتكلم معاك فيه، ولكن هو مش هيبقى الموضوع اللي يخليك تصدع جدا من التفكير، لا، هي حاجات خفيفة خالص، ولكن إن شاء الله تبقى لطيفة. زي ما قلنا أرقام التواصل، خلينا بقى ندخل على طول في موضوع الحلقة. وفكركم النهاردة الحد، فيوم الحد هو بداية الأسبوع، إن شاء الله يكون أول يوم في الأسبوع عدى عليكم بالسلامة، وكل الناس اللي كانت في الدراسة ورجعت للدراسة والحاجات دي، فأحب كده أطمن عليكم واحد واحد، وقولوا لي عملتوا إيه برضو في أول يوم دراسة. دي حاجة عايز أعرفها ليه، لأن دي أنا كنت معاكم في بداية السنة، دي كان نص الترم أو الترم الثاني، فكنت اوريدي دخلت في وسط الدراسه، بس بما ان بقى لسه اول مره احضر معاكم بدايه الدراسه، فبرضو يعني عادي، حتى لو ايا كان الموضوع اللي بتكلم فيه قولوا لي عملتوا ايه ورتبتوا الدنيا ازاي وحركات، يعني اتكلموا في اللي انتوا عايزينه، ولكن برضو ايه ما تنسوش الموضوع اللي هتكلم فيه. بما ان النهارده الحد، فعندنا ثلاث فقرات، اول فقره هي عوالم مختلفه، ثاني فقره العلم نور، وثالث فقره هي لقطات متنوعه. هتبداوا تعرفوا كل فقره فيها ايه يعني، ولكن خليني دلوقتي اسالك التساؤل اللي في دماغي والموضوع اللي هتكلم معاك فيه، بقول لك برضو الموضوع ده بدأ معايا منين. من كام يوم كنت بقلب على السوشيال ميديا، احدى التعفن الدماغي، لحظات التعفن الدماغي اللي احنا عارفينها كلنا، لقيت نفسي بشوف بوست معرفش ليه عجبني. كان صور بالاي اي كده، وكان التخيل ان تخيل معايا لو احنا ما بنبنيش العماير بتاعتنا والمعمار فوق الارض، لا احنا بنبنيه جوه الارض. بمعنى ايه جوه الارض؟ مش بالشكل اللي انت متعرف عليه، اللي هو الافقي، تقريبا اسمه افقي، مش عارف يعني، بس المهم اللي هو مش الشكل بالعرض ده، ولكن تخيل ان في حفره كبيره جدا جدا جدا، ولكن طلبنا من الاي اي الصور، هو الشخص ده كان عامل كده في الصور، طلب من الاي اي ان هو يعمل حفره كبيره جدا جدا في الارض، وبعديها يبني بشكل دائري كده في الحفره ديت على الجناب بتاعتها شكل الـ الـ الـ الـ الشقق كويس، والطرق فيها بشكل دائري دائري دائري دائري. وطبعا ده هيودينا للسؤال اللي بعديه، هل هتبقى انت من الناس اللي حابب تبقى قاعد في الحته اللي فوق شويتين اللي بيوصل لها الشمس والحاجات دي، ولا الناس اللي ما بتحبش الشمس خالص وما بتحبش الحر خالص والحاجات دي، تبقى عايشه تحت خالص في اخر الدايره دي الكبيره جدا والعمق ده يعني. وبعدين خلي بقى الاي اي يعمل ايه، يخلي يعمل شويه جناين تحت، وفي كافيهات، وكل الادوار بقى اللي هي الدائريه ديت فيها مطاعم وحركات كده وبتاع. ليه بقى الموضوع ده شغلني شويتين؟ سألت نفسي اللي هو لو في احد المطورين العقاريين قرر يعمل حاجة مختلفة وجديدة، ويعمل حاجة زي ديت في مجتمعاتنا او في حياتنا عموما في العالم بقى كله، قرر ان هو يعمل البيوت بشكل دائري في حفرة كبيرة تحت الارض، واسمها حاجة جديدة وشكل مختلف خالص، وفيها كل الخدمات اللي في الدنيا، والمكان هيبقى عظيم جدا وعبقري جدا. اولا مش هيبقى فيه حركه للعربيات، فمش هيبقى فيه الدوشه اللي انت متخيلها، وهيبقى فيه ان احنا بنمشي كده على رجلينا بالشكل الدائري ده، فهيبقى فيه مشي وهيبقى فيه حركه، هيبقى فيه اضاءه جدا في المكان، والمكان شكله جميل وحركته، مش واخدين مساحه كبيره جدا على الارض من فوق، ولكن مستغلين المساحه دي كلها في العمق بتاع الارض. مهم يعني، كان التساؤل ده جه في دماغي اللي هو لو انا قررت فجاه، يا ترى نوع شخصيتي هيوديني لفين؟ هيوديني ان انا ابقى قاعد فوق في الحته بتاعت ان يبقى فيه شمس وحركات، ولا ابقى قاعد تحت؟ وايه هو اصلا مواصفات البيت المثالي؟ لو هندخل بقى ونتعمق في الفكره، ايه هو مواصفات البيت المثالي بتاعك؟ هل البيت المثالي بالنسبه لك هو البيت اللي بيكون يعني بناء على مكان ورقعه جغرافيه معينه على الكوكب، ولا بيفرق جدا معاك بالناس اللي بتكون موجوده فيه، ولا الجيران دول رقم واحد عندك في ان انت تبقى لازم مهتم جدا الناس دي عامله ازاي، ولا في اسئله كتيره جدا جدا جدا. خلينا نبدا باول سؤال في الحلقه واللي هو هقوله لك كده سريعا، وبعدين تبدا بقى تبعت لي وترد، وبعدين نخش في الاسئله اللي بعدها. ايه هو مواصفات البيت المثالي بالنسبه لك؟ ده اول سؤال هساله لك. وخلينا مع بعض كده نقول الارقام تاني. ليه؟ لان البرنامج قائم على مشاركتكم. فرقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. ايه مواصفات البيت المثالي؟ مستنيك كلكم تبعتولي، ونطلع اول فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ولسه بنبدا مع بعض الحلقه، ما تروحوش في اي حته. وبس كده.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. اسمع يوسف بركات في برنامج مش عادي، موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. وبما اننا كنا بنسال قبل الفاصل، ولو انت او انتي لسه منضمين لينا دلوقتي، فحب افكرك او اعرفك بالسؤال اللي بساله النهارده، او الموضوع اللي عايز اتكلم معاكم فيه، ألا وهو إيه هو شكل البيت المثالي بالنسبة لك أو بالنسبة لك. وكان يعني السؤال ده جالي من فكرة إن أنا شفت بوست على إنستجرام من كام يوم، وكان بيقول إن إحنا نخلي المعمار بدل ما هو فوق على الأرض كده، من باب التغيير ومن باب إن تعالى نعمل حاجة جديدة، نخلي المعمار بقى وسكننا والبيوت بتاعتنا تبقى تحت الأرض بشكل كده دائري، في حفرة كبيرة جدا جدا جدا، ولكن فيها بقى إيه الشكل الدائري ده، والطرق فيها تبقى كلها الأدوار دي كلها بشكل دائري، ويبقى الفيو بتاعك دايما إن أنت باصص على بيوت حواليك زي ما أنت شايف، أو شقق حواليك كده بعيد جدا جدا جدا. فالتساؤل ده جه في دماغي ليه؟ لان قعدت افكر، طب هو ممكن ناس توافق تسكن هنا على فكرة؟ طب ايه هو اصلا البيت اللي ممكن يكون بالنسبة للناس شكله مثالي جدا؟ دي حاجة ممكن تكون ما جاتش في دماغ اي حد اصلا قبل كده، ولكن ممكن الناس اول ما تشوف الفكرة دي، او لو في احد المطورين العقاريين فجأة قرر يعمل حاجة زي دي، هتلاقي ناس كلها، ممكن تلاقي ناس بتجري جدا ويلحقوا يشوفوا شقق هناك. فجي في دماغي التساؤل ده، وقلت طب ايه هو شكل البيت المثالي اصلا، وهل هو ليه علاقة بالمعمار نفسه، ولا ليه علاقة بالفيو اللي انت بتشوفه، ولا ليه علاقة بالناس اللي معاك، ولا ليه علاقة يعني كده كمان في المية الناس هتقول كلها اكيد طبعا، والناس اللي ساكنين معنا واهالينا، ولو واحد متجوز طبعا لازم تبقى زوجتي فانا فاهم ده كله، ولكن بتكلم في حاجة تانية، الا وهي ان الشكل المثالي للبيت بشكل بقى مادي كده، اللي هو ايه الفيو، الشكل بتاع العمارة من بره، شكل مش عارف ايه عموما يعني. فتعال نقرا الرسائل ونشوف الناس قالت لنا ايه، ونصبح على كل الناس اللي بدأت تبعت. يا يوسف وحشتنا، عامل ايه؟ بقول لك اختي كان نفسها تسمع اي حاجة للعسيلي. ده ماريو، صباح الفل عم ماريو، حاضر حالا شوية كده هتلاقي فجأة عسيلي اشتغل معانا. طيب رسالة تانية ميرو بتقول لي نورت، استسلام يا ميرو والله، صباح الفل عليك. صباح الفل يا جو، بقالي كتير ما سمعتكش بسبب الدراسة والنوم بدري وكده، بس وحشتني موت. انا سارة، صباح الفل يا سارة، عاملة ايه؟ طيب صباح يا جو، انا البيت المثالي بالنسبة لي بيكون بيطل على منظر طبيعي، بس في نفس الوقت مش بعيد عن الخدمات اللي بنحتاجها زي المدارس والمستشفيات والمطاعم. بحب بيوت الريف الانجليزي قوي، ويا ريت رامي صبري عيونه لما قابلوني. حاضر، صباح الفل عليك يا منى، منورة الدنيا. رسالة تانية، مساء الفل والسعادة عليك يا جو، انا اسمك شوكولاتة ماشي، واول مرة اتواصل معاك، وبجد مبسوطة جدا جدا اني بكتب لك الرسالة دي دلوقتي، واحلى صباح يوم الاثنين معاك، وكنت حابة اسلم عليك بس، وشكرا ليك، صباح الفل. مش يعني قولوا لي اسمك، اقول لك شوكولاتة ماشي، ما عنديش مشاكل، بس يعني قولوا لي اسمك يا جدعان. في رسالة بقى جامدة قوي اتبعتت لي، بما اننا بنتكلم على شكل المعمار ده، فحسيتها كده جت في وقتها وفي بداية الحلقة، فجامدة يعني، وهنتناقش يا جماعة برضه في الرسالة دي. مساء الفل، انا مهندس، وبقول لك الموضوع ملوش علاقه بالشخصيه. تكلفه البنى في حفره اكبر بكتير من فوق الارض، درجه حراره الارض كل ما بنتعمق كل ما بتزيد لدرجه ما بنتحملهاش وغير قابله للمعيشه. فكره انك تكلف عزل وتهويه وصرف وتكييف لمكان زي ده هتبقى مكلفه جدا. حاجات تانية كتير ما تقدرش تضمن حياه كريمه في مكان زي ده لو حفره دائريه، لكن لو فرق في التضاريس منطقه عاليه دي قصه تانيه. احمد ماهر، مساءك زي الورد، صباح الفل يا باشمهندس. انت كلامك جامد وجي حلو في بدايه الحلقه، وطبعا يعني هي معروف انها صعبه على فكره، ومعروف انها حاجه خياليه جدا جدا جدا، ولكن التساؤل برضو نستحق نساله، يعني هل هتسكن في حته زي دي ولا لا؟ مساء يا جو، اخبارك ايه؟ نغوم، صباح الفل يا نغم، عامله ايه؟ منور الدنيا. ازيك يا جو، عامل ايه؟ مواصفات البيت المثالي بالنسبه لي مجهزها من زمان في مخي، فجاوبت بسرعه في الحلقه، وهي ان يكون بيت متوسط الحجم كده قصاده جنينه صغيره، ويكون في ايه، في غزال، عايزه غزال يعني، او اتنين في الجنينه، والبيت نفسه يكون الشبابيك مساحتها تسمح تدخل الشمس بدرجه كبيره للشقه، وبس كده. حلو البيت ده، صباح الفل يا مروه. طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول الحلقه. حماده المصري، اعمل حسابي في شقه جو، يا ريت الموقع يكون في مكان جغرافي شتاء طول السنه، ماليش في الصيف خالص. وطبعا انا مع مقوله الجار قبل الدار، لان لو سكان في مكان، لو ساكن في مكان الجيران مش احسن حاجه هتعزل منه. صح يا عم حماده، عندك حق 100%. هلو يا جو، عامل ايه؟ اولا الاوتفيت تحفه، شكرا جدا جدا جدا، نعمه والله. تقول لي عجبني موضوع الحلقه قوي، لان اصلا من الناس اللي نفسي يبقى ليها بيت بشكل مختلف شويه، فلو انا من التركيبه اللي انت شرحتها فهبقى من الناس اللي عايشه تحت خالص. مش بحب الدوشه ولا الزحمه ولا الحر، انا بحب التراوه والروقان. اما لو هختار، بس ثانيه واحده قبل بس ما اكمل رسالتك، انت لو عايشه تحت خالص فانت تحت ده المكان اللي هو الناس بقى عامله الجنينه الكبيره ومعظم القعدات هتبقى تحت والحركات دي، ففيها يبقى في ميكس كده، انت ممكن تسكني في نص في الادوار اللي في النص يعني. بس ماشي نكمل. اما لو هختار ستايل بيتي بنفسي، فنفسي يبقى بيت خشبي كده حوالي شجر، لو ينفع بحر كمان يبقى كده حققت احلامي كلها. واهم حاجه يكون هادي دافي شغال فيه عبد الحليم، ساعتها انا مش هحتاج حاجه تانية. مش عارفه ده ستايل احلام قوي اللي انا فيه. والله يا باشا احلامي زي ما انت عايزه. ازيك يا جو، انا عملت لك صوره بالذكاء الاصطناعي وعايز اسمع اغنيه لا حول ولا قوه الا بالله، عايز اسمع اغنيه ادم مش باغي غير اشواق. هي الصوره حلوه كرتونيه. عبد الفتاح، صباح الفل عبد الفتاح، يعني والله جميله، تسلم يا صديقي على تعبك والله، هي صوره جميله جدا. ده في حركات، ده جامد والله. لا حلوه الصوره دي. طيب مين؟ والله حبيت البرنامج ده جدا، يا ريت بقى واحد عامل منيب كده كمان. انا اسمي شيماء، صباح الفل يا شيماء، وحاضر هتلاقيني خلال الحلقه بشغل عامل منيب. بس خلينا نبدا ونسمع اول اغنيه، وكانت لمحمود العسيلي لان ماريو طلبها، ونرجع تاني. لسه بنتكلم عن شكل البيت المثالي اللي انت حابه يعني، وبس كده نطلع نسمع الاغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

نكمل ونقرا بقيه الرسائل. هيا جو انا ماجي، البيت المثالي بالنسبه لي بيكون فيه شمس من كل حته، وادعوا لي بقى بكره اول يوم شغل جديد ليا. ربنا يوفقك يا ماجي والله، وصباح الفل عليكي. طيب نفسي تقول اسامينا محمد وسيف وماما. نفسي اسمع يعني هي ماشي، انت عايزني اقول الاسم محمد وسيف؟ صباح الفل عليكم، منورين الدنيا كلها. طيب السلام عليكم، ازيك يا جو، اخبارك ايه؟ انا نور، اول مره اشارك بس عايز اسمع اغنيه تباعا تباعا. حاضر يا نور، جهزتها لك ولكن هتلاقي اشتغلت كمان شويه كده. طيب نكمل الرسائل ولكن بعد الفاصل. نطلع فاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 59 55 1006، وده برنامج مش عادي.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. ولسه بنتكلم عن مواصفات. ايه هي مواصفات البيت المثالي بالنسبة لك؟ ولكن دلوقتي عايز يعني اركز اكتر في التخيل اللي تخيلناه بتاع الحفرة الكبيرة اللي قلنا عليها، اللي هي ايه، في بيوت بتبقى فوق كده وصل لها شمس، وبيوت تحت خالص ما فيهاش شمس اطلاقا خالص خالص خالص. ولكن تخيل معايا انت تحب تبقى عايش في اني حتة. يا ترى المكان اللي فوق خالص اللي هو بوصل له الشمس والحياة شبه اللي احنا عايشينها، ولا تحب تسكن تحت خالص في الحفرة الكبيرة دي وهتبقى فيها البيوت وهيبقى فيه بقى جنينة وهيبقى فيه مطاعم وكافيات والحياة ليلية جدا، ولكن هتفضل عايش طول الوقت تقريبا الحياة الليلية دي طول الوقت طول عمرك يعني. فعايزك دلوقتي تركز معايا وتجاوب على السؤال ده بالظبط، تقول لي عايز تبقى في اني حته ساكن يعني، عشان هنشوف علم النفس هيقول علينا ايه. وحاول تقول الاجابه دي من اللي نبعه من جواك، انت نفسك تبقى في ايه، في اني حته بالظبط في الحته دي. طيب نكمل بقى ونقرا الرسائل ولسه بنتكلم عن هذا الموضوع. طيب هلو يا جو، بالنسبه لي بصراحه البيت المثالي بيكون بيت هادي في منطقه هاديه جدا من غير ازعاج، ويا بقى لو قدام بحر، والاهم ان تكون اغاني عمرو دياب شغاله في البيت كله. دي نغومه، هي دي نغومه غير نغوم اللي موجوده. ماشي، ويا ريت بقى لو تسمعنا حاجه لعمرو دياب على ذوقك يعني يا باشا من عينينا الاثنين. حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب مين تاني مين تاني؟ احمد ابو علوشه، صباح الفل ابو حميد. وصل ملك الضحك الحلوه اللي من القلب. سيبك من الاي اي، انت مش محتاج، انت النهارده شياكه. تسلمي لي والله. يلا بقى واحده تامر عاشور. تسلمي لي يا مها والله، صباح الفل عليكي. وحاضر هنشغل تامر عاشور. نغوم بقى اللي هي الاولى مش الجديده، بتقول البيت المثالي بالنسبه لي هو بيت هادي فوق الوصف، يعني حاجه كده فيها شويه من الزرع لان انا بحب الزرع جدا في البلكونه، ويكون من البيوت اللي يكون شكلها حلو من بره، اللي هو لما تشوفها تقول يا انا عايز اعيش في البيت ده. يمكن ما فيش تفاصيل اكتر من كده بالنسبه لي، كفايه انه يكون في زرع وحركات ويكون هادي من غير اصوات عاليه، وفي الاخر احب اطلب اغنيه قدام مرايتها. حاضر حاضر حاضر. يسعد صباحك يا جو. الاهم من البيت المثالي الناس اللي بنحبهم، والحياه بتبقى جميله ومثاليه معاهم، وده اللي بيخلي اي مكان جميل وبينور بالناس بالناس اللي فيه يعني. وموضوع الحلقه لذيذ جدا. تسلمي لي والله، صباح الفل عليكي. انت اسمك ايه بقى؟ ثانيه واحده. ماشي، بيبو حبيبه، صح حبيبه افتكرت. طيب مساء الورد يا يوسف، عامل ايه؟ انا ياسمين من اسكندريه. صباح الفل يا ياسمين، منوره الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا يوسف، اخبارك ايه؟ البيت المثالي بالنسبه لي بيكون مطل على البحر، في جنينه مزروع فيها ورد الياسمين والريحان واشجار مكسرات وفواكه، يكون في شويه فحم وحمام. ايه حمام بسيم ده؟ ماشي، يكون دورين على المساحه 400 متر. الدور لا، انت كده بتكلمي ولا انت مين انت ولا انت مين؟ انا اسماء. اسماء انت ماشي بتطلبي؟ هي مهم، عايز الحوائط المطلة على البحر تكون زجاج، يكون متكامل فيها قاعة الجيم وقاعة أوبرا ومسجد وقاعة ألعاب أطفال. ليه يا يوسف قللت الفضفضة وخليتها فقرة؟ أنا ما قللتش الفضفضة، أنا بسبب الفضفضة ديت الناس عمالة تبعت لي على الانستجرام بتاعي وبيزعقوا لي عشان ما بقتش بقول قصة مش عادية، فبقيت بفضفض، فالفضفضة كترت. بس ده يوم الخميس يعني. بس نرجع بس تاني يا استاذه اسماء، انت يعني طلبتي تفاصيل كتيره ودي حاجه كويسه، يعني ربنا يناولك اللي انت عايزاه والله. طيب ثانية واحدة. شيماء بتقول لا عايزة تبقى عايشة من الناس اللي عايشين في الحتة اللي هي فوق دي. ماشي. أنا بالنسبة لي البيت المثالي عايزة يكون بيطل على البحر وحوالين البيت في خضار كده عشان بحب الطبيعة جدا، وكمان عايزة يكون في ورد كتير واسقيهم واهتم بيهم، وأنا بالنسبة لي بفضل الحياة الليلية. فدي كده ميرو قالت هتعيش بقى مع الناس اللي تحت. طيب صباح الفل يا جو، يا رب تكون بخير. معلش بقى على الغيبة الطويلة، بس حبيتش ارجع لك بيدي فاضية. الحمد لله ربنا رزقني ببنوتة وسميتها واتين. الف مبروك يا كابتن احمد والله العظيم. يعني بقى عندنا صغاريت يا جماعة. الف مبروك يا كابتن احمد والله، كابتن احمد عاشور يا جماعة من المستمعين الدائمين في هذا البرنامج. ربنا رزقه بواتين، ربنا يخليها لك يا كابتني وتفرح بيها كده ويبعد عنها كل شر والله، يعني فرحتنا والله يا اخي. طيب يا يوسف ايه اخبارك؟ انا تمام يا عم حسن والله، منور الدنيا يا عم حسن. بصراحه انا شايف ان البيت الطبيعي هيبقى احسن كتير بجد من ان اكون عايش على طول في ضلمه وفي دوائر كده. هيبقى حابه ان اشوف الشمس واخرج الصبح. ماشي، نقدر نقول ان النغومه رقم 2 حابه تبقى عايشه مع الناس اللي فوق. مساء الورد يا جو، عامل ايه؟ انا واحده بحب البيت الهادي بس فيه دوشه. ماشي فاهمك. وكمان يبقى فيه جنينه وشغل قران اول ما نصحى من النوم، وكمان يبقى مكان فيه مطاعم وكافيه ومول، يعني بيتي يبقى وسط ناس. يعني نقدر نقول يا اسمك ايه سوسو، كانت قايله لي في رساله قبل كده سوسو، نقدر نقول يا سوسو ان انت حابه البيت بتاعك يكون في الحته اللي تحت ديت عشان الجناين والحاجات دي. طيب نسمع اغنيه ونرجع ونكمل نقرا شويه رسائل قبل بقى ما ادخل على فكره العلم نور، بعد ما احنا دردشنا شويتين وشفنا شويه البيت اللي احنا عايزينه عامل ازاي، ونشوف علم النفس بقى بيقول لنا ايه بناء على. ولسه برضو عايزكم تبعتوا لي اكتر على الواتساب على 0115 5955 1006. عايز تبقى عايش فين في هذا الشكل الدائري من الحي اللي هو احنا في حفره كبيره تخيلها معايا انها اتحفرت وفي بيوت كتيره جدا اتبنت على حيطان الحفره دي وبقى مجتمع سكني متكامل في كل حاجه، ولكن اللي هيبقى فيه فروقات شويتين ان فوق في الحته اللي هي في بدايه الحفره من فوق كده قرب الارض قرب السطح بتاع الارض دي هيبقى فيها شمس وهيبقى شبه الحياه بتاعتنا شويتين، ولكن لو انت تحت خالص في الحفره دي هتبقى عايش تحت في حياه ليليه دائمه وهيكون في جناين وهيكون في كافيهات ومطاعم وهيبقى في كل حاجه. فعايزك تقول لي دلوقتي برضو لحد كده ما نوصل للفقره بتاعت العلم نور انت عايز تبقى ساكن في انهي حته اكتر. نسمع بقى شيرين لانها طلبت ونرجع تاني.

انا بحكم هذا الكائن هي بعتلي الكلب بتاعها مها بتقول لي انا بحكم هذا الكائن نفسي اقعد في الارض بالجنينه ويكون في الجنينه قاعده عربي سبرتايه وقهوه ويكون في مرجيحه واقعد مع حفيدتي وكلبي بس مها من الرياض. ماشي مفهوم. يوسف عامل ايه؟ انا نهله بطلب اغنيه تبعت لي نظر الانغام. حاضر صباح الفل يا نهله. طيب اكون ساكن في النص بعيد عن الدوشه اللي تحت وبعيد عن الحر اللي فوق. ماشي يا عم حماده منطقي شويتين، على الرغم اني كائن ليلي بس مش احب اكون في القاع، احب اكون في الجزء اللي فوق اللي بيحس بكل العوامل البرد والحر والمطر والرياح وكل الحاجات دي. منطقي يا منا ماشي. بصراحه بحب الحياه الليليه اكتر بس من انه نعيش في الشمس، بس لابد من ان احنا نعيش في الشمس يعني، لان الحياه من غير الشمس عامله زي البيت من غير الام. يمكن تفكير اني ببالغ بس الشمس حاجه اساسيه في حياتنا كبشر. مفهوم كلامك يا سوسو، اسمك سوسو. مفهوم كلامك. عارف انت البيوت اللي بنشوفها في الافلام الابيض والاسود اللي بتكون من جوه فيها جرامافون وراديو وحاجات كده تحسسك براحه نفسيه من جواك، بتقول يا تاخد نفس كده، انت فاهم الاحساس ده؟ فاهم جدا يا كابتن احمد، ولكن قول لي برضو انت عايز تبقى من الناس اللي ساكنه في الحته اللي فوق ديت ولا اللي تحت؟ مسا مسا يا جو، مساء الورد عليك. بيت احلامي فيلا كبيره عيش فيها مع اخواتي. مسيلي على خدعتني في بدايه الرساله وما خدتش بالي، ولكن نكتشف ان دي مين. مسيلي على منى ايمان هشام، انا لولو ولاء هشام صديقه البرنامج، عايزك تشغل لي اغنيه حلق معي. انا عاجبني محاولاتك والله، هشغلها لك في يوم من الايام اكيد. يوسف ممكن اسمع اغاني تامر عاشور على التلفزيون؟ حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب بما ان في بعض من الرسائل الكثيره نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. ابعتوا لي قولوا لي عايزين تبقوا في انهي حته عايشين فيها، الحته اللي بتبقى فوق ديت ولا الحته اللي تحت، عشان شويه ونقول بقى علم النفس هيحلل لنا شخصياتنا، وهقول لكم برضو انا هبقى عايز ايه، اسكن في الحته اللي فوق دي ولا الحته اللي تحت، ولكن بعد الفاصل

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: سماعة مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006 ام رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم عن شكل البيت المثالي اللي انت نفسك تعيش فيه, وكان عندنا التخيل بتاع الحفرة الكبيرة اللي قلنا عليها اللي هي فيها البيوت على بالشكل الدائري ده وعلى الحيطان كده بتاعت الحفرة دي, وكان التساؤل هل انت دلوقتي تحب تعيش في الجزء العلوي اللي هو فيه الشمس والحاجات دي, ولا بقى في قاع, مش عايز اقولها بقى قاع عشان ما تبانش انها حاجه وحشه يعني, ولكن قصدي في اخر بقى الحفره دي من تحت خالص حيث بقى الجناين والكافيهات والمطاعم والحركات. فتعالوا نكمل ونقرا نشوف الناس برضو اختارت ايه عشان نخش على طول في فقره علم النفس او فقره العلم نور, ونشوف بقى ايه بناء على ردكم وكل واحد طلع ده معناه ايه. طيب نكمل ونقرأ الرسائل. ثانية واحدة. طيب في نغوم قالت أنا اخترت في النص يعني لا فوق ولا تحت قوي, خلينا إيه في حاجة متوسطة تمام. ينفع نعيش فوق على السحابة ونطير, نطلع مرة فوق كده ولما نشتاق للناس اللي تحت ننزل لهم طيران. والله فكرة منطقية يا شماء. ماشي حلو. صباح فل يا جو. لو هختار هعيش في الجزء اللي فيه شمس داخلة وهوا من كل حتة, ولو أحب بيتي شكله يبقى إيه, لازم إضاءة ورم كده هادية دافي في زرع في أي مكان, المهم الناس اللي فيها هيبقى هيحلوه. ممكن أغنية يونس لمحمد منير لو موجودة, بما أن يونس أصغر حفيد وصاحب يتفرج معايا أنا وحبيبة أختي. وشكرا. صباح الفل يا سماء, وصباح الفل على كل أهالينا في اسكندرية. طيب أنا يوسف, أنا يا يوسف أحب أعيش فوق في الحفرة لأني بحب النهار بيكون فيه أمان عن الليل, كله ظلمة وبيخوف كتير. دي شيماء. ماشي يا شيماء. مساء الخير يا جو, حياتي من ليبيا الشقيقة, ممكن اسمع اغنية كان يا مكان روان حسين؟ حاضر. صباح الفل على كل اهالينا في ليبيا. مساء يا جو. مساء عم رامي منور الدنيا كلها. طيب تعالوا ندخل على فقرة العلم نور وبعدين نكمل ونقرأ الرسائل. علم النفس بيقول ايه بقى؟ ايه ان مواصفات بيت الاحلام بالنسبة لك بتقول حاجات كتير عن شخصيتك. تعالوا بقى نعمل فيها عاملين فيها ونقول الكام حتة دي. علم النفس البيئي بيؤكد ان رفض بعض الناس لفكرة العيشة تحت الارض مش مجرد دلع. يعني لو انت اصلا بقى, وانا بقول الفردية دي, ولقيت نفسك بتقول لا لا لا لا انا عايز اعيش. طب استنى هقول لكم على حاجة برضو ليها علاقة باللي انا بقوله ده. كان في رسالة بعتت لي راحت فين, ثانية واحدة هجيبها بس سريعا معلش. ثانية واحدة. كان في حد بعت لي رساله فيها بيت نوردك كده وحركات مش فاكر راحت فين. المهم يعني كان حد بيقول لي يوسف ايه فكك من جو ان احنا نبقى في الحفره دي, انا عايز اعيش ايه على البحر المتوسط, يكون عندي بيت ميكس كده بين العماره الاسلاميه ونوردك كده, حاجه كده زي ما تقول ايه تفاصيل يعني بارزه وواضحه ولون ابيض كده كتير في كل حته وبتاع. ففي ناس ممكن يكون جه في دماغها ان هي مش عايزه تعيش تحت الارض دي, والفكره بالنسبه لهم مش عايزاها. فدي حاجة بعلم النفس بيقولك ان هي حاجة مش دلع او خوف غير مبرر, لا بالعكس دي شفرة جينية في مخنا. الابحاث اثبتت ان المخ البشري محتاج لضوء الشمس الطبيعي عشان يظبط ساعته البيولوجية اللي بايظة عندنا دي, ويحسن افرازات هرمونات السعادة والنوم والمزاج. الحرمان من ضوء النهار بيسبب حاجة اسمها الاضطراب العاطفي الموسمي وبيزود مستويات القلق. عشان كده الناس اللي اختارت تعيش فوق في الشمس, يلا بقى بينا نبدأ ايه نقول بقى كل واحد كان مختار ايه. الناس اللي قررت تعيش او اختارت تعيش فوق في الشمس مخها كان بيترجم احتياج نفسي وجسدي اصيل. في المقابل علم النفس التحليلي بيفسر ليه في فئة من الناس اللي انطوائيين اتحمست لفكرة العيشة تحت الارض, العكس بقى اللي هو في ناس بقى بسطت جدا بالفكرة. النظرية بتقول ان الاماكن المغلقة والمحمية بتمثل للمخ مفهوم اسمه الامان المطلق, مكان بعيد عن الاخطار وعن المثيرات البصريه والمشتتات الخارجيه اللي بتسبب اجهاد عصبي ممكن شويتين. الابحاث كمان بتقول ان الشخص لما بيكون مضغوط نفسيا من زحمه الدنيا والحياه بيميل تلقائيا للمساحات الصغيره والهاديه اللي بتديه احساس بالسيطره والاحتواء, لو الموضوع مش كبير قوي وبيت كبير قوي وبتاع. اهم حاجه كشفتها ابحاث علم النفس هي مفهوم الارتباط بالمكان. العلماء اثبتوا ان الشقه او العماره سواء كانت فوق السحاب او 3 كيلو تحت الارض حتى يعني بتبقى بيت, مجرد ما البني آدم بيزرع فيه ذكريات والروايح والشعور بالونس. الأبحاث بتقول إن جودة الحياة النفسية مش بتعتمد بنسبة كبيرة على موقع البيت نفسه, ولكن أو بتعتمد على العلاقات الإنسانية اللي جوه جدران هذا البيت, وإحساسك إن ده المكان اللي بتبقى شايل منه أو شايل فيه القناع اللي هو بتاع التكلف، بيبقى فيه شخصيتك الحقيقة وبتبقى على طبيعتك. لسه هنخش على المواصفات النفسية للبيت المثالي وهنتكلم فيها أكتر، ولكن بعد الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 59 55006.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006 أم رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بنتكلم عن فكرة البيت المثالي والتساؤل ده يبان من بعيد كده تحسه سطحي شويتين، ولكن احنا بنتكلم او عايزين نوصل لحتة كده جوه في التفكير اللي ليها علاقة بقد ايه ممكن يكون البيت مثالي بالروح اللي جواه. البيت مثالي بسبب حاجة معينة بس انت بس اللي تكون عايزها. فعشان كده عايز اوصل معاك لحتة كده جوه تفكيرك او انت وجوه تفكيرك عشان نعرف اكتر بيت مثالي بالنسبة لتفكيركو ايه، ونكمل ونقرأ بقى الرسائل ونشوف اللي بعت لنا ايه. ابو باهي بيقول مش مهم فوق او تحت، مهم تبقى نفسيا مرتاح. ممكن اعمل اهداء لاخويا. صباح الفل عليكم. صباح الفل، صباح الخير يا جو. احب اعيش بين الاثنين، لكن احب اعيش في هدوء. هو الليل جميل بس لما انت تختار، بس وحش جدا لما هو يختارك. حلوه دي، حلوه دي والله العظيم. البيت الليل جميل فعلا لو انت اللي اخترته، ولكن وحش جدا لو هو اللي اختارك. كلام منطقي جدا. ده رقم اخره 605. ابعتوا لي اساميكم يا جماعه. طيب، مساء الفل يا يوسف، انا ميرا، متابعه البرنامج من مش عادي وبحبه جدا. موضوع حلو قوي، انا بحب الادوار العاليه دي، بحس اني قريبه من السماء ودماغي بتبقى اهدى. ويا سلام لو على البحر بقى. ويا ريت تشغل بين الحيطان لرامي صبري. حاضر، هشغل رامي صبري. بس كان طلب مني رامي صبري في مكالمه جت كده في الفواصل من نيره، كانت طلبت اغنيه كلمه. فعشان ايه؟ بالدور هي بالاسبقيه. فتعالوا بس نسمع دلوقتي برضو عمرو دياب لان الطلب مننا كتير، وبعديها نسمع رامي صبري. لسه بتسمع يوسف بركات، لسه بنتكلم مع بعضينا. ايا كان الاغنيه اللي عايز تسمعها ابعتها لي على الواتساب، ونروح نسمع عمرو دياب ونرجع تاني.

طيب نكمل ونقرا الرسائل. على فكره انا اسمي سهيله. ماشي صباح الفل يا سهيله. يا ريت امير عيد حاضر. اشكرك لذوقك جدا يا جو. انا اسمي تيتو من بني سويف. احب اسمع لتامر عاشور. حاضر حاضر حاضر. ممكن اغنيه مش حبيبي بس الانغام. هاي يا يوسف انا اسماء. بحب البرنامج جدا. بالنسبه لي بحب السهر والليل ونجوم بعد بعيدا عن فوضه الناس وزحمه القلوب. يا اسماء اتفق معاكي 100% يا اسماء. طيب احنا لسه عندنا اغاني كتير عايزين نشغلها, فنروح دلوقتي ونسمع رامي صبري ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.900

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض. رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. وبما بنتكلم عن البيوت والبيت المثالي، فحبيت اقول لكم فكرة لقطات متنوعة ان في بيوت غريبة سواء كشكل او كروح او كفكرة حتى، فهقول لكم كم بيت كده واقول لكم اماكنهم برضو، ونكتشف ان لا في بيوت غريبة جدا في الدنيا. الغريب ان العالم مليان نماذج لبيوت غريبة بتعكس افكار اصحابها جدا، من ضمنهم قرية اسمها مطماطة، هي واحدة من اعجب المناطق المعمارية في جنوب تونس، وكل اهالينا اللي في تونس اللي بيبعتولي دول وبيسمعوني اكيد هيبقوا عارفينها، لان بيوتها كلها تحت الارض. قرية مطماطة دي البيوت محفورة تحت سطح الارض على شكل حفر دائرية عملاقة زي اللي احنا بنتخيله مع بعض في الحلقة النهاردة. وسبب الابتكار ده هو ان سكان الصحراء من الامازيغ فكروا ازاي يهربوا من حرارة الصحراء الحارقة دي في الصيف والبرد القارس والقوي جدا في الشتاء، والنتيجة كانت بيوت طبيعية مكيفة رباني كده وساحرة معماريا بيزورها السياح من كل مكان. وكمان في البرتغال في مزار سياحي مشهور اسمه بيت الصخرة، وده بيت مبني بين 4 صخور عملاقة بحيث ان الصخور تكون هي حيطان البيت ده والسقف بتاعه. وكمان في المكسيك في بيت مبني بالكامل على شكل قوقعة بحرية كده، مفيش اي زاوية وما فيش اي زوايا 90 درجة او اي حاجة ولا حيطان مستقيمة ولا اي حاجة، هي كلها انحناءات ملساء ومعمول كده عشان عشاق البحر يتبسطوا فيه. وكمان في بيت لعشاق البيوت الغريبة جدا، ودي بنشوفها كتير في الستوريز وناس كتيرة بتروحها وفيديوهات على السوشيال ميديا، البيوت اللي بتبقى مقلوبة دي. في ألمانيا في بيوت مقلوبة، لما تدخل البيت بتلاقي السرير والمطبخ والسفرة والنجف كلهم متعلقين فوق في السقف وانت ماشي على الارض بشكل مقلوب، يعني العكس، انت فاهم قصدي؟ يعني انت هتلاقي السرير في السقف والارض، فانت بيقولك كل الناس اللي بتدخل وهو معمول كده كده بشكل كلوحة فنية، يعني لما تدخله اول مرة لازم هتحس في دروخة كده ومش هتبقى منطقي ومش هتبقى مبسوط اطلاقا يعني. بس دي في منها كتير، مش عارف في منها هنا في مصر ولا لا، اللي هي الاماكن اللي فيها الاشكال اللي هي اسمها ايه، البيوت اللي هي بتاعت الوهم دي واللعب الوهم، تقريبا كان في حاجة هنا في مصر بس مش فاكرها بصراحة. طيب نكمل ونقرأ بقية الرسائل. يا ريت أمير عيد. حاضر. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. استنوا، في رسالة جت من اسمك ايه، سوسو صح؟ سوسو تقول رنيت على اخويا وهو مسافر قلت له تحب بيتك يبقى فين، قال لي في الليل عشان شغله طول الليل وتقريبا مش بيشوف الشمس. تمام، هنقدر نقول ان الراجل ده ايه، اكتفى من الدنيا مش طايق نفسه. تمام. عمر اهو بعت لي تاني قال لي صباح الفل والجمال يا يوسف، دي الرساله اللي كنت بدور عليها. بيقول لي الاول انا عايز البيت يكون على البحر الابيض المتوسط، اجمل بحر في العالم، بالطراز المختلط بين النورديك والعماره الاسلاميه، طبعا لازم شجر وزرع منهم، لازم يكون في سقف عالي، زجاج كبير عشان تكون شايف السماء والشمس، البحر على طول، البحر على طول من غير جيران اطلاقا، والغي موضوع الحفره دي. يا عم ماشي، بما اننا في نهايه الحلقه فهنحاول نقرب ان احنا نلغي موضوع الحفره ده بما ان الناس كتيره، بس في ناس اتبسطت قالت انها عايز تعيش فوق وفي ناس عايز تعيش تحت وحركات. طيب خلونا نسمع بقيه الاغاني اللي لسه مبقيه معانا لحد ما اخواتنا في ليبيا بيبعتوا لي. طب هنقرا الرساله دي ولكن بعد ما نسمع كايروكي. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

في رسالة جات لي عندنا احنا في ليبيا بالتحديد في مدينة الجبل غريان او غريان، يعني بعتذر لو انا بقولها غلط. عندنا بيوت اسمها بيوت الحفر، هي بتتبني تحت الارض واسمها جه من ان هي شكلها زي الحفرة ولا يوجد فيها سقف البيوت دي. استأذنك مخرجنا الجميل اسلام لو تعمل لي زوم ان كده ثانية واحدة. بصوا يا جدعان هو البيت اهو، يعني لو هنبقى شايفين استنوا احاول اظبط لكم اهو، تقريبا كده انتوا هتبقوا شايفين كويس. هو البيت من غير اي سقف اطلاقا، تمام، وهو بهذا المنظر. استنى اظبط لك الاضاءه اهي، عبقري. دي في مدينه جبل غريان. شكرا يا كابتن اسلام، بحبك جدا. اسمها جبل غريان او غريان، يعني بعتذر لو بقول الاسم غلط، بلاش اعيده كتير برضو يعني. بس ايه، بيوت هي يا جماعه في شكل الحفره زي اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. طيب رسالة تانية من نجوم بتقول حلقة لذيذة جدا يا جو، شكرا جدا والله. ثانية واحدة. طيب بما اننا الطلب مننا تامر عاشور كتير، فاحنا نسمع اخر اغنية النهاردة. مش عارف، لما باجي اختار ومعاكو على الهواء بحس بحاجة غريبة. اقول لكم على حاجة احنا نعمل كده، مش عارف، حسيت ان ليه لا يعني، ولا اقول لكم خليها دي. بس ان شاء الله عم حد حوش نسمع تامر عاشور ونرجع تاني لسه نسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بالظبط كده مزيكه الختام. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اللي كان نصها واقعي ونصها خيالي. تخيلنا مع بعض كده شكل البيوت وسرحنا شويتين في التخيلات بتاعتنا احنا كاشخاص يا ترى عايزين البيوت بتاعنا يكون شكله عامل ازاي. وبصراحه جنتل ريمايندر كده يعني خلينا نقول تذكره سريعه بسيطه صديقي المستمع الجميل ان اي بيت انت بتتخيله انت تقدر تعمله بنفسك. انت اللي تقدر نقول لا مفيش حاجه هتجيلك على الجهاز اطلاقا. انت اللي تقدر تعيش العيشه اللي انت عايزها طول الوقت وشكل الحياه اللي انت عايزه طول الوقت. بنكتشف مع الوقت ومع الزمن ومع معرفنا بالبشر ان مش بس البيوت هي حيطان على قد ما هي بتكون روح وطاقه وصحبه وناس عايشين معاك. اتمنى تكونوا النهارده اتبسطتوا بالحلقه. اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم جميعا. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي قبل دلوقتي بساعتين الا حاجه بسيطه على الهواء مباشره برضو يوم الاربعاء اللي جاي. كان معكم يوسف بركات في برنامج مش عادي وتصبحوا على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: تابعونا على facebook.com/NGOOMFM.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فأم، نجوم فأم تي في، نايل فأم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم فأم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم فأم تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.